إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المستمعون الكرام، ما زال الحديث متواصل معكم حول برنامج علمني القرآن. القرآن الكريم علمنا آية عظيمة، قال الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. أيها الإخوة المستمعون، هذه تعاليم قرآنية، وهذه قاعدة من قواعد التعامل مع النفس، ووسيلة من وسائل علاجها من أدوائها، وهي في الوقت نفسه سلم لتترقى في مراقي التزكية. فإن الله تعالى قد أقسم 11 قسما في سورة الشمس على هذا المعنى العظيم، حيث قال تعالى: قد أفلح من زكاها. ومعنى هذه الآية الكريمة التي علمنا الله عز وجل إياها أن الإنسان وإن حاول أن يجادل عن أفعاله أو عن أقواله التي يعلم من نفسه بطلانها أو خطأها، واعتذر عن نفسه باعتذارات، فهو يعرف تماما ما قاله وفعله، ولو حاول أن يستر نفسه أمام الناس أو أن يلقي الاعتذارات فلا أحد أبصر ولا أعرف بما في نفسه من نفسه. تأمل كيف جاء التعبير بقوله بصيرة: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بصيرة دون غيرها من الألفاظ، لأن البصيرة متضمنة معنى الوضوح والحجة، كما يقال للإنسان: أنت حجة على نفسك، أنت حجة على نفسك. ولهذا أيها الإخوة، من صور تطبيق هذه التعاليم الربانية وهذه القاعدة القرآنية الكريمة أن لهذه التعاليم القرآنية مجالات كثيرة في واقعنا، سواء كانت العامة أو الخاصة. من ذلك أيها الإخوة التي يمكن بها أن نصحح ما ند من سلوكنا في طريقة تعامل بعض الناس مع النصوص الشرعية، فلربما بلغ البعض نص واضح محكم لم يختلف العلماء في دلالته على إيجاب أو تحريم، أو تكون نفسه اطمأنت إلى حكم ما، ومع هذا تجد البعض يقع في نفسه حرج ويحاول أن يجد مدفعا لهذا النص أو ذاك لأنه لم يوافق هواه. ورحم الله ابن القيم حيث قال: فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجا في حلوقهم منها ومن مواردها. ولا ينفع الإنسان أن يحاول دفع النصوص بالصدر، فإن الإنسان على نفسه بصيرة. وشأن المؤمن أن يكون كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن الجوزي في كتابه الماتع صيد الخاطر، وهو يحكي مشاعر إنسان يعيش هذه الحال مع النصوص الشرعية، قال: بعض المعتبرين قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها متردد، فجاءت النفس فقالت: أنت ما تقدر، فلهذا تركت. قارب المقدور عليه. فإذا تمكنت فتركت كنت تاركا حقيقة. نعم هكذا ابن القيم يقول أنه بعض المعتبرين يقول قدرت مرة استطعت يعني قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباحة إذ الأمر فيها متردد. يقول فجهدت النفس فقالت هذه النفس أنت ما تقدر فلهذا تترك فقارب المقدور عليه فإذا تمكنت فتركت كنت تاركا حقيقة. قال ففعلت وتركت ثم عودت مرة أخرى في تأويل أردتني فيه نفسي الجواز وإن كان الأمر يحتمل فلما وافقتها أثر ذلك ظلمة في قلبي لخوف أن يكون الأمر محرما فرأيت أنها تارة تقوى علي بالترخص والتأويل وتارة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع فإذا ترخصت لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورا ثم أرى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب إلى أن قال فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن وترك الترخص فيما يجوز إذا كان حاملا ومؤديا إلى ما لا يجوز. انتهى كلامه. إذن أيها الإخوة من مجالات تفعيل هذه التعاليم الربانية وقولوا للناس حسنا في مجال التعاون مع النفس أن من الناس من شغف عياذا بالله بتتبع أخطاء الناس وعيوبهم مع غفلة عن عيوب نفسه كما قال قتادة رحمه الله في تفسيره لهذه الآية بل الإنسان على نفسه بصيرة يقول إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه وهذا بلا ريب من علامات الخذلان كما قال بكر بن عبد الله المزني إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. ويقول الشافعي بلغني أن عبد الملك بن مروان قال للحجاج بن يوسف ما من أحد إلا وهو عارف بعيوب نفسه فعيب نفسك ولا تخبئ منها شيئا. ولهذا يقول أحد السلف أنفع الصدق أن تقر لله بعيوب نفسك. ومن مواضع تطبيق لهذه التعاليم الربانية في هذه الآية الكريمة أن ترى بعض الناس يجادل عن نفسه في بعض المواضع التي تبين فيها خطأه بما يعلم في قرارة نفسه أنه غير مصيب كما يقول ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على هذه الآية بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره قال فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنها وهو يبصرها بخلاف ذلك. ومن دلالة هذه التعاليم القرآنية الربانية أن يسعى المرء إلى التفتيش عن عيوبه وأن يسعى في التخلص منها قدر الطاقة فإن هذا نوع من جهاد النفس المحمود وألا يركن إلى ما فيه من عيوب أو أخطاء بحجة أنه نشأ على هذا الخلق أو ذاك أو اعتاد عليه فإنه لا أحد من الناس أعلم منك بنفسك وعيوبها وأخطائها وذنوبها وما تسره من أخلاق. وإليك أيها المستمع الكريم النموذج المشرق في حياة الإمام ابن حزم رحمه الله حيث يقول في تقرير هذا المعنى يقول رحمه الله كانت في عيوب فلم أزل بالرياضة والطلاع على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء والمتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي أداب النفس أعاني مداواتها حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه وتمام العدل والرياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق هو الإقرار بها ليتعظ بذلك متعظ يوما إن ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم ساق الإمام ابن حزم جملة من العيوب التي كانت فيه وكيف حاول التغلب عليها ومقدار ما نجح فيه نجاحا تاما وما نجح فيه نجاحا نسبيا. ومن مواطن استفادة المؤمن من هذه التعاليم الربانية أيها الإخوة المستمعون الكرام أن الإنسان ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه من غيره وجب عليه أن يتفطن أن الناس قد يمدحونه في يوم من الأيام بل قد يفرطون في ذلك، وفي المقابل قد يسمع يوما من الأيام من يضع من قدره أو يخفض من شأنه بنوع من الظلم والبغي، فمن عرف نفسه لم يغتر بمدح مادح ولا بذم ذام. من عرف نفسه لم يغتر بمدح بما ليس فيه، ولم يتضرر بذمه بما ليس فيه، بل يستفيد من ذلك بتصحيح ما في هذا الإنسان من أخطاء، ويسعى لتكميل نفسه بأنواع الكمالات البشرية قدر المستطاع. ولهذا أيها المستمعون الكرام، من أشرف مجالات تطبيق هذه التعاليم الربانية التي علمنا القرآن، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أن من أكبر ثمرات البصيرة في النفس أن يوفق الإنسان إلى الاعتراف بالذنب والخطأ. وهذا مقام الأنبياء والصديقين والصالحين. فتأمل أيها المستمع الكريم في قول أبوينا حين أكلا من الشجرة، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقول نوح عليه السلام عندما نهاه الله أن يسأله ما ليس له به علم، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقول موسى عليه السلام ندما على قتله القبطي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. في سلسلة متتابعة كان من آخرها ما أثبته القرآن عن أولئك المنافقين الذين اعترفوا بذنوبهم فسلموا وتوب عليهم. قال الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

0: فعلم أن من لم يعترف بذنبه والعياذ بالله كان من المنافقين. إذن أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه الآية الكريمة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه الآية تدعونا إلى أن الإنسان يسارع إلى التفتيش عن عيوبه ويسعى في التخلص قدر الإمكان على ما فيه من العيوب بمجاهدة نفسه، ويكون كما سمعنا بالرياضة لنفسه والنظر في ما كان عليه الأنبياء والصالحون والحكماء والعاقلون والعلماء الربانيون الذين يقتدى بهم. ولا شك أن الإنسان أيها الإخوة الكرام ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه فعليه أن يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالإنسان يسارع ويبادر فلا يدري متى يأتيه الأجل ومتى ينخرم عمره ومتى يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. اسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان، لا تلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان. فلقد ترحل عنها كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان، سكانها أهل البخاسة والسفاهة أنجس السكان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. إذن أيها الإنسان عليك بمحاسبة نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم أيها الإنسان، أسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يقينا شرها. نعم أنت أيها الإنسان أقرب الخلق لنفسك، فكيف تصدق فيها الغرباء؟ نفسك عندك، حاسبها، علمها، أحسن تربيتها، لا تنشغل بعيوب الناس فينسيك الله نفسك. طالع سير الصالحين مع أنفسهم وكن على الأثر. أيها الإخوة الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الخير والثبات ومحاسبة النفس. إلى الملتقى في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن،
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
3: 89.5.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحمن الرحيم.
1: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض

0: السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والذاريات ذروا.

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد

0: الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست

ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم

0: مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء

الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.

0: الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

0: الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

0: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل،

0: الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
1: سعادتك بتوحيد ربك،
2: سعادتك بتوحيد ربك،
1: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
3: الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أرحب بالإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، حديثي معكم في هذا اليوم هو عن أعظم شيء في الوجود، عن الرب سبحانه وتعالى، الخالق البارئ المصور الذي أتقن خلق كل شيء. فإثبات وجود الله سبحانه وتعالى أمر فطري وليس مكتسب في البشرية كلهم، ومن أنكر وجود الخالق من الشذاذ قلائل جدا، وحالهم كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فكل من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى فهو إنما أنكر استكبارا وعلوا. أيها الأحبة، الدلائل على معرفة الله عز وجل ووحدانيته بآياته الكونية في الآفاق والأنفس وسائر المخلوقات، وانتظام العالم كله وإحكام أمره والتأمل في ذلك كله، من أعظم الدلائل على الخالق ووحدانيته. فمن تأمل إلى السماء كيف رفعها الله سبحانه وتعالى بغير عمد وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض، وإلى الأرض كيف بسطها سبحانه وتعالى، وإلى المطر الذي تحمله السحاب فينزل في أرض دون أرض ثم يرجع السحاب بذلك المطر بأمره سبحانه وتعالى، وإلى الشمس التي تأتي بالنهار بضوئها ثم يتبعها القمر، علم أن هناك ربا واحدا وأنه ملك واحد مدبر ذلك كله. ولو لم يكن رب واحد لذلك لما وجدت هذا الإتقان للعالم وسيره وانتظامه، ولا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه. أيها الأحبة، وقد حث الله في كتابه في التأمل في ذلك كله فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فذكر الله عز وجل خلق السماوات بما فيها من الشمس والقمر والنجوم المسخرات، وذكر خلق الأرض بما فيها من البحار والأنهار والجبال والمعادن، وذكر اختلاف الليل والنهار وأخذ أحدهما من الآخر، وذكر الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وذكر ما أنزل من السماء من المطر الذي فيه حياة البلاد وبه، وبما وضع الله في الليل والنهار من تعاقب الحر والبرد يتم رزق العباد والبهائم والدواب، وذكر ما بث في الأرض من كل دابة مختلفة الصور والأجساد مختلفة الألسنة والألوان، وذكر تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وما فيهما من منافع الحيوانات وما في جميع ذلك من الآيات البينات لقوم يعقلون. ثم أمر في آية أخرى بالنظر فيهما فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني والله أعلم من الآيات الواضحات والدلالات النيرات. وهذا لأنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك واعتبرتها بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض مبسوطة كالبساط، والنجوم منضوطة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وضروب النبات مهيئة للمطاعم والملابس والمآرب، وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب مستعملة في المرافق، والإنسان كالمملك للبيت المخول ما فيه. وفي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام، وأن له صانعا حكيما تام القدرة بالغ الحكمة. وقد سئل أعرابي: بما عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى وربي تدل عليه سبحانه جل وعلا، فكل شيء في الكون ناطق ودليل على وجوده سبحانه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فهو الدليل بنفسه على نفسه. كما قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء؟ فأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه. ولهذا قال الرسل لقومهم: أفي الله شك؟ فهو أعرف من كل معروف، وأبين من كل دليل، فالأشياء عرفت به في الحقيقة، وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه. وطرق معرفة الله واسعة، وذلك بحسب حاجة الخلق وضروراتهم إليها، وكل يعبر عنها بعبارات إما كلية وإما جزئية بحسب الحال الذي تحضره وبحسب الأمور التي تغلب عليه، وإلا فكل ما خطر في البال وشاهدته الأبصار وأدركته الحواس والمشاعر، وكل متحرك وساكن، وكل حيوان وجماد أدلة وبراهين على وحدانية الله وآيات عليه. أيها الأحبة، لقد دعا الله عباده إلى التفكر في أنفسهم كيف خلقها وسواها في أحسن تقويم، فقال عز من قائل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ولقد تعجب سبحانه من الإنسان الكافر الذي تكبر عن طاعة ربه والإقرار بتوحيده، ولم يتأمل كيف خلقه سبحانه وتعالى وسواه بعد أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن أتت عليه أحوال وهو في رحم أمه. قال عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. أيها الأحبة، إن دلالة الأنفس من الدلالات العظيمة والبليغة على وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته، فقد حثهم الله عز وجل في النظر في أنفسهم والتفكر فيها، فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يعني لما فيها من الإشارة إلى آثار الصنعة الموجودة في الإنسان، من يدين يبطش بهما، ورجلين يمشي عليهما، وعين يبصر بهما، وأذن يسمع بها، ولسان يتكلم به، وأضراس تحدث له عند غناه عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء يطحن بها الطعام، ومعدة أعدت لطبخ الغذاء، وكبد يسلك إليها صفاه، وعروق ومعابر تنفذ فيها إلى الأطراف، وامعاء يرسب إليها تفل الغذاء ويبرز عن أسفل البدن، فيستدل بها على أن لها صانعا حكيما عالما قديرا. فالإنسان قد مر في مراحل وتطورات، ينبغي عليه أن يتأمل تلك المراحل التي مر بها حتى يعلم هل خلق من غير شيء أم هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. قال الخطابي: إنما كان انزعاجه عند سماع هذه الآية لحسن تلقيه معنى الآية ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة، فاستدركها بلطيف طبعه واستشفى معناها بزكي فهمه. أيها الأحبة، لقد دعانا كلام ربنا في غير ما موضع في القرآن للتفكر في مخلوقات الله التي تدل على بديع وإتقان الخالق لها. فقال عز من قائل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه وبحمده: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال تعالى في النحل: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أيها الأحبة، فإن من تفكر في اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة التي مرت الإشارة إليها في الآية السابقة، وخروج هذا الشراب الحلو المختلف الألوان وتضمنه الشفاء، جزم قطعا أن لها ربا حكيما قادرا ألهمها ما ألهم وأودع فيها ما أودع. ولما كان شأنها في ذلك عجيبا يحتاج إلى مزيد من التأمل، ختم سبحانه الآية بالتفكر فقال: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أيها الأحبة، وقد جاء القرآن مخاطبا للمنكرين للخالق بمخاطبتهم بأن الله خلقهم وخلق السماوات والأرض تذكيرا لهم وعودة إلى الحق الذي جحدوه. فقال عز وجل في قصة فرعون لعنه الله، قال تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وقال سبحانه وبحمده في حوار صاحب الجنتين، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فقد جاءت هذه الأدلة والآيات تبين للإنسان كيف يجحد ربه مع أنه خلقه وشق سمعه وبصره. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وإلى لقاء آخر، والحمد لله رب

0: مهتدون.
1: سعادتك بتوحيد ربك،
2: سعادتك بتوحيد ربك،
1: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذا لملمت وجهك بين أشلاء الشظايا وانتزعت الحلمة كي يبقى على وجه الرجال الصامدين، إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 9.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة. قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
1: ونصر الأقبس.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين في صباح جديد ومتجدد من برنامجكم قهوة مأربية، سنرافقكم فيه من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، وشاركنا في الإعداد الزميل أحمد الجبري، ومن التنفيذ والإخراج المباشر الأستاذ محمد فرج. أهلا بكم إلى أولى فقراتنا، فقرة صباح الصمود، فمرحبا بكم في هذه الفقرة. وفي ذاكرة الأوطان رجال لا تختصرهم الرتب ولا تحيط بهم المناصب، رجال تتحول حياتهم إلى صفحات من النضال، تبقى مواقفهم حاضرة في ذاكرة الوطن. ومن هؤلاء الرجال يبرز اسم الشهيد الفريق الركن عبد الرب الشدادي، أحد أبرز القادة الذين ارتبطت أسماؤهم بمشروع استعادة الدولة، بناء الجيش الوطني والدفاع عن الجمهورية في واحدة من أصعب مراحل اليمن. في مأرب حمل الشدادي إيمانا راسخا بأن الجيش ليس مجرد سلاح، بل مؤسسة وطنية تجمع اليمنيين تحت راية واحدة تحمي الدولة وتصون الجمهورية. ومن هنا كان دوره في تأسيس وترسيخ الجيش الوطني، جمع رجالا من مختلف المناطق حول هدف يتجاوز الجغرافية والانتماءات الضيقة، اليمن، الدولة، الجمهورية. كان الشدادي يدرك أن بناء الجيش لا يحتاج إلى البنادق والرتب وحدها، بل إلى عقيدة وطنية وانضباط وشعور عميق بأن الجندي يدافع عن وطنه ويحمي دولة لا جماعة. لذلك ظل قريبا من رجاله، حاضرا في الميدان، متقدما الصفوف حين تشتد المخاطر. وفي صرواح كانت آخر محطات نضاله، حيث مضى بعزيمة القائد وإيمان المقاتل حتى كتب الله له الشهادة في 7 أكتوبر عام 2016. لكن رحيل القائد لم يكن نهاية الحكاية، فما يتركه الرجال في أوطانهم لا يرحل معهم. بقي الشداد حاضرا في ذاكرة مأرب وفي وجدان الجيش الوطني وفي مسيرة النضال الجمهوري، شاهدا على أن الجمهورية لا تحيا بالشعارات وحدها، وإنما برجال يؤمنون بها ويحرسون مؤسساتها ويدفعون ثمن الدفاع عنها. سلام على عبد الرب الشدادي، سلام على قائد جعل من مأرب ميدانا للدفاع عن الدولة ومن الجيش الوطني مشروعا لاستعادة الجمهورية، ومن حياته عهدا لم يكتمل إلا بالشهادة. إذن أعزائي المستمعين كانت هذه أولى فقراتنا، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لكم.

0: نعود إليكم أعزائي المستمعين ونواصل معكم فقراتنا الصباحية وموضوعنا الصحي لهذه الحلقة، الالتهاب الرئوي متى يستدعي الانتباه؟ قد يبدأ الالتهاب الرئوي بأعراض تشبه نزلة البرد أو الإنفلونزا مثل السعال والحمى والتعب، لكن الفرق أن العدوى تصل إلى الرئتين فتسبب التهاب الحويصلات الهوائية وقد تؤدي إلى تجمع السوائل أو الصديد فيك ما يجعل التنفس أكثر صعوبة. وتتعدد أسباب الالتهاب الرئوي، فقد تسببه البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، ويمكن أن تختلف شدته من حالة بسيطة إلى حالة تستدعي دخول المستشفى.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، من أبرز الأعراض التي ينبغي الانتباه إليها السعال المستمر، خصوصا إذا كان مصحوبا بالبلغم والحمى والقشعريرة والإرهاق وضيق التنفس، إضافة إلى ألم في الزد أو في الصدر يزداد عند التنفس أو السعال. وقد تظهر لدى بعض الأشخاص أعراض أخرى مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال. وهنا من المهم التأكيد على أن السعال وحده لا يعني الإصابة بالالتهاب الرئوي، لكن استمرار الأعراض أو ازدياد حدتها خاصة مع الحمى أو صعوبة التنفس أو الحمى أو صعوبة التنفس تستدعي تقييما طبيا بدلا الاعتماد على التشخيص الذاتي.
0: نعم، قد تكون الإصابة أعزائي المستمعين أكثر خطورة لدى كبار السن والأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب أو الرئة أو ضعف في جهاز المناعة، كما يزيد التدخين من خطر الإصابة لأنه يضعف وسائل الدفاع الطبيعية الموجودة في الرئتين. وقد يؤدي الالتهاب الرئوي الشديد إلى مضاعفات، منها صعوبة التنفس أو تجمع السوائل حول الرئتين، وفي بعض الحالات يمكن أن تنتقل العدوى إلى مجرى الدم وتسبب مضاعفات خطيرة. لذلك فإذا اكتشاف الحالة والتعامل معها مبكرا أمر مهم، خصوصا لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.
1: بالطبع مستمعينا، من الوقاية فتبدأ من عادات بسيطة مثل غسل اليدين بانتظام والابتعاد عن التدخين والحصول على نوم كاف واتباع نظام غذائي متوازن، إلى جانب متابعة التطعيمات المناسبة بحسب العمر والحالة الصحية. ويجب طلب الرعاية الطبية عند وجود ضيق في التنفس أو ألم في الصدر أو حمى مستمرة ومرتفعة أو سعال متواصل، خصوصا إذا كان مصحوبا ببلغم صديدي. فالتهاب الرئوي قد يبدأ بأعراض تبدو عابرة، لكن تجاهلها عندما تستمر أو تزداد قد يجعل الحالة أكثر تعقيدا. والانتباه المبكر للأعراض والوقاية واستشارة الطبيب عند الحاجة خطوات أساسية للحفاظ على صحة الرئتين. إذن مستمعنا الكرام، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: أهلا بكم من جديد مستمعنا الكرام، وننتقل معكم إلى فقرة التنمية الذاتية. وموضوعنا اليوم التفكير السلبي، كيف يؤثر في قراراتنا وحياتنا؟
1: نعم، يمر الإنسان يوميا بعشرة الأفكار، بعضها عامر وبعضها يستمر ويتكرر حتى يصبح جزء من طريقة النظر إلى الحياة. لكن ماذا يحدث عندما تكون معظم هذه الأفكار مرتبطة بالخوف والتشاؤم وتوقع النتائج السيئة؟ هنا يظهر ما يعرف بتفكير السلبي، وهو نمط يجعل الإنسان يركز على احتمالات الفشل والمشكلات بدلا من رؤية الخيارات المتاحة أمامه.
0: نعم رحمة، وقد يبدأ هذا النمط من موقف بسيط أو تجربة لم تنجح أو انتقاد مقارنة بالآخرين أو موقف محرج، ومع تكرار استحضار هذه التجارب قد تتكون قناعة سلبية تؤثر في الثقة بالنفس وفي طريقة اتخاذ القرارات. ومن أكثر ما يغذي التفكير السلبي مستمعين الكرام المقارنة المستمرة، فعندما يقارن الإنسان نفسه بغيره فإنه غالبا يرى النتيجة التي وصل إليها الآخر ولا يرى الظروف والسنوات والمحاولات التي سبقت تلك النتيجة.
1: نعم، كما أن الفراغ وعدم وجود أهداف واضحة قد يمنح الأفكار السلبية مساحة أكبر، وكذلك البيئة التي تكثر فيها الشكوى والتشاؤم والتقليل من القدرات. لكن التعامل مع التفكير السلبي مستمعينا لا يعني تجاهل المشكلات أو النظر إلى الحياة بصورة مثالية. فالتفكير الإيجابي الواقعي يبدأ من رؤية المشكلة بوضوح، ثم البحث عن طريقة للتعامل معها. ومن الطرق البسيطة التي تساعد على ذلك، أولا نتوقف أمام الفكرة السلبية وطرح سؤال مهم: هل هذه الفكرة حقيقة أم مجرد توقع؟ فالقول سأفشل بالتأكيد ليس حقيقة ما لم تحدث النتيجة، وإنما هي توقع مبني على الخوف.
0: بالفعل أصدقائنا المستمعين، هناك فرق أيضا بين وصف الموقف والحكم على الإنسان. فالفشل في تجربة لا يعني أن الإنسان فاشل، والتعثر في مرحلة لا يعني أن الطريق انتهى. ومن المفيد كذلك التركيز على نقاط القوة بدل حصر الانتباه في نقاط الضعف، ووضع أهداف واقعية يمكن تقسيمها إلى خطوات صغيرة، لأن الهدف الكبير عندما يتحول إلى خطوات واضحة يصبح أكثر قابلية للتنفيذ. كما أن اختيار البيئة المحيطة له أثر مهم، فالكلمة الإيجابية والدعم والتشجيع يمكن أن تساعد على استعادة الثقة، بينما يؤدي التشاؤم المستمر إلى زيادة الإحباط والتردد. وفي المقابل فإن الهدوء والراحة وتنظيم الوقت وممارسة الأنشطة المفيدة كلها وسائل تساعد على منح الذهن مساحة أفضل للتعامل مع الضغوط والأفكار المتراكمة.
1: نعم محمد، في النهاية الأفكار جزء أساسي من حياة الإنسان، طريقة التفكير تؤثر في المشاعر والقرارات والسلوك. لذلك فإن التخلص من التفكير السلبي لا يعني الوصول إلى حياة خالية من المشكلات، وإنما تعلم طريقة أكثر وعي في فهمها والتعامل معها. مع بداية يوم جديد أعزائي المستمعين، تبقى الفكرة الأهم: ليست كل فكرة تمر في أذهاننا حقيقة، وليست كل نتيجة نخاف منها حتمية. من الفكرة والقرار هناك دائما مساحة للاختيار. دمتم أكثر وعيا وأكثر اتزانا، وإلى فقرة جديدة لكن بعد الفاصل.

0: عليكم مستمعينا بعد الفاصل. ونطرح اليوم موضوعا حاضرا في كثير من البيوت في فقرتنا الاجتماعية، هي كيف تحافظ الأسر على الترابط والرقابة وفي الوقت نفسه تمنح أبنائها قدرا من الخصوصية والمسؤولية. في مجتمعنا الأسرة شريكة في تربية أبنائها وحمايتهم، من الطبيعي أن يعرف الوالدان مع من يصادق أبنائهما وأين يذهبون وما الذي يشغلهم، خصوصا في ظل ما يواجه الأبناء اليوم من محتوى وأفكار وتأثيرات مختلفة عبر الهاتف والإنترنت. لذلك متابعة الهاتف في سن معين قد تكون جزء من المسؤولية الأسرية وليست بالضرورة تعديا على الخصوصية.
1: نعم أعزائي المستمعين، لكن المهم هو كيف تتم هذه المتابعة. فهناك فرق بين أب وأم يراجعان هاتف الابن بهدف الاطمئنان والحماية ومعرفة ما قد يعرضه للخطر، وبين متابعة تقوم على الشك الدائم وتفتيش بطريقة مهينة أو استخدام ما يكشف عن أمور خاصة لتوبيخ أو للتوبيخ أمام الآخرين. والأمر نفسه داخل الأسرة فليس كل اهتمام من تدخلا وليس كل خصوصية سرية، فمن حق الأسرة أن تعرف ما يؤثر في سلامة أبنائها وتربيتهم، ومن حق الأبناء أيضا أن يتعلموا تدريجيا معنى المسؤولية وأن تكون هناك مساحة في الثقة تتوسع كلما كبروا وأثبتوا قدرتهم على التصرف أو قدرتهم على التصرف السليم. وهنا يأتي دور الحوار، بدلا أن يكون الهاتف سببا دائما للخلاف يمكن أن تضع الأسرة قواعد واضحة مع المسموح وما الممنوع من المواقع أو التطبيقات التي ينبغي الحذر منها، ومتى تكون متابعة الهاتف ضرورية ولماذا. فالرقابة الأسرية عندما تكون واضحة وهادئة هدفها الحماية والتربية، أما عندما تتحول إلى اتهام مستمر فقد تدفع الابن إلى إخفاء الأمور بدل الحديث عنها.
0: نعم، كذلك الخصوصية داخل الأسرة لا تعني أن يعيش كل فرد وكأنه بعيد عن أهله، إنما تعني أن يتعلم أفراد الأسرة احترام بعضهم مع بقاء المسؤولية والرقابة حاضرتين في مكانهما الصحيح. في النهاية الأسرة المتماسكة مستمعينا لا تقوم على الشك وحده ولا على ترك الحبل على الغارب، بل على رقابة واعية وحوار صريح وثقة تبنى مع الوقت. فحين يعرف الأبناء أن متابعة أهلهم هدف حمايتهم لا إحراجهم تصبح الرقابة جزء من التربية لا سببا للصدام. إذن أعزائي المستمعين، هذا موضوعنا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الأربعاء قيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية في اليمن والجهود المبذولة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. أشاد وزير الدفاع الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي بالانتصارات العظيمة التي يحققها أبطال القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في أكثر من جبهة ضمن عملية فجر اليمن، مؤكداً على تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف التشكيلات العسكرية بما يضمن وحدة الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة. دعا المتلقي أو المتلقى الدعوي السنوي للعلماء والخطباء والمرشدين والدعاة أبناء الشعب اليمني بكافة مكوناته لدعم القيادة السياسية والحكومة ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة واستناد القوات المسلحة في عملية فجر اليمن لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني. جددت وزارة الداخلية الدعوة لجميع المواطنين إلى الالتزام بعدم تصوير أو توثيق أو نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو تتضمن معلومات حساسة عن المواقع والمنشآت العسكرية والأمنية والمدنية في المحافظات المحررة. ناقش اجتماع مشترك عقد بالعاصمة المؤقتة عدن ضم وزراء النقل محسن العمري والتخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي والزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري سبل تسريع استكمال الإجراءات اللازمة والبدء في تنفيذ مشروع إنشاء ميناء قرمة بمحافظة أرخبيل سقطرة وميناء بروم بمحافظة حضرموت. دشن وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي ومعه مدير مديرية صرواح محمد طعيبان توزيع 1262 حقيبة مدرسية مع مستلزماتها لطلاب وطالبات مدرسة النصر في مخيم السمياء لنازحين مقدمة من جمعية تركية عبر جمعية الوصول الإنساني. نهاية الموجز في أمان الله.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في يوم صنع القدود.
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
4: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
5: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
8: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
9: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
10: إذاعة افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
11: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
10: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
11: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
10: أمراض الباطنية العامة،
11: أمراض الجهاز الهضمي،
10: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
11: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
10: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصراً إلى 9 مساءً.
11: العنوان شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
10: للحجز والاستفسار
11: 718-758-6222، واتساب
10: 777-739-396.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم في فقرة وعي وطن. مستمعينا، حين يطلع الصباح على مأرب لا تشرق الشمس على مدينة عريقة فحسب، بل تشرق على مجتمع يعرف أن الأمن مسؤولية الجميع، وأن استقرار المدن لا تصنعه الأجهزة وحدها، وإنما يصنعه أيضا وعي المواطن وحسن تصرفه وإحساسه بمسؤوليته تجاه مجتمعه. مستمعينا الأكارم، في مأرب حيث تتعدد المنازل والعزل والمناطق وتتجاوز البيوت والأسواق والمدارس، وحيث تستقبل المدينة أبنائها من مختلف مناطق اليمن، يصبح الوعي الأمني سلوكا يوميا يبدأ من أبسط التفاصيل.
1: نعم، أن تنتبه لما يدور حولك، وأن تحافظ على الممتلكات العامة، وأن تحترم الأنظمة والتعليمات، وأن تعرف أن المعلومة أمانة، فلا تنقل خبر مجهول المصدر ولا تساعد الشائعة على الانتشار. أيها المستمع الكريم، الأمن ليس مسؤولية رجل الأمن وحده، والأمن مسؤولية المجتمع بأكمله. فالأمن أن يشعر الطفل بالأمان في المدرسة، وأن تعود الأسرة إلى بيتها مطمئنة، وأن يذهب العامل إلى عمله، وأن تبقى الأسواق والطرقات والمؤسسات أماكن آمنة للجميع.
0: بالطبع رحمة، ومن هنا تبدأ مسؤوليتنا. فإذا رأيت عزيز المستمع أمرا يثير القلق، فلا تتعامل معه بالاندفاع ولا تنشر تفاصيله بين الناس، وإنما أبلغ الجهة المختصة وترك التعامل معه لمن يملك القدرة والصلاحية. وفي مأرب التي احتضنت أبناء اليمن من مناطق مختلفة، حتى كانت أكبر محافظة تستقبل النازحين، إذ استوعبت أكثر من 62% من نازحي الجمهورية، يكون الوعي الأمني أيضا وعيا اجتماعيا. نحترم بعضنا ونحفظ خصوصية الآخرين، ونرفض كل ما يزرع الخوف أو يهدد السكينة العامة. أعزائنا، الأمن يبدأ من البيت ومن المدرسة ومن الشارع ومن الهاتف الذي نحمله في أيدينا، ومن احترام النظام والقوانين. فلنكن مواطنين واعيين، نحافظ على النظام ونحترم الآخرين، ونتعامل مع المعلومة بمسؤولية، ونبلغ الجهة المختصة عند الحاجة. فمأرب تستحق منا وعيا يليق بأمنها، ومجتمعا متماسكا يعرف أن حماية الاستقرار مسؤولية مشتركة.
1: نعم، ومن مأرب نقولها في هذا الصباح، الأمن يبدأ من وعي المواطن، والوعي مسؤولية، ومأرب الآمنة يصنعها مجتمع واعي متماسك ومسؤول. صباح الخير يا مأرب، وصباح الوعي الذي يحمي الناس ويصون الاستقرار ويفتح للمستقبل طريقا أكثر أمنا وطمأنينة.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة وعي وطن. أذهب بكم إلى فاصل فني قصير، ومن ثم نعود.

0: عودة لكم مستمعين الأعزاء من جديد وإلى فقرة المنوعات. تحقق قبل أن تنشر، لا تكن إعلاميا للشائعة.
1: مستمعين الكرام، في زمن تنتقل فيه الأخبار خلال ثوان، أصبح كل شخص يمتلك هاتفا وحسابا على مواقع التواصل الاجتماعي قادرا على نشر معلومة قد تصل إلى مئة الأشخاص وربما آلاف. لكن سرعة انتشار الخبر لا تعني أنه صحيح، وكثرة تداوله لا تجعله حقيقة. ومن هنا تأتي مسؤوليتنا أن نتوقف قليلا قبل النشر وأن نسأل عن مصدر المعلومة، وهل صدرت عن جهة موثوقة أم أنها مجرد رسالة أو منشور مجهول المصدر. وفي هذا السياق، أطلق عدد من الشباب في محافظة مارب مساء الأمس عند الساعة 9 حملة لمواجهة الشائعات، رافقها هاشتاج يدعو إلى التحقق من الأخبار قبل نشرها أو إعادة تداولها. وجاءت الحملة برسالة واضحة: لا تكن إعلاميا للعدو وأنت لا تشعر. فقد ينشر الإسلام أو الإنسان خبر بحسن نية، معتقدا أنه يحذر الآخرين أو يقدم لهم معلومة مهمة، لكنه في الحقيقة قد يكون ساهم في انتشار شائعة أو معلومة مضللة.
0: نعم مستمعين الكرام، عندما يصلك خبر مهم خصوصا ما يتعلق بالأوضاع الأمنية والعسكرية، لا تتسرع في نقل الخبر، ابحث عن تأكيد من المصادر الموثوقة وانتظر البيانات والتصريحات الرسمية في القضايا الحساسة. فليس كل تسجيل صوتي دليل، وليس كل صورة متداولة مرتبطة بالحدث الذي يقال إنها مرتبطة به، ليس كل منشور عاجل أو خبر مؤكد فالشائعة قد تكون أو تبدأ بجملة بسيطة: وصلني خبر، أو سمعت أن هناك شيئا حدث، ثم تنتقل من شخص إلى آخر حتى تصبح منتشرة في كل مكان. الأخطر أن البعض

0: فكل مستخدم لمواقع التواصل يستطيع أن يكون جزءا من الحل عندما يرفض نشر الأخبار المجهولة ويتأكد من المعلومات ويعتمد على المصادر الموثوقة. فالإعلام المسؤول لا يعني أن تكون أول من ينشر، بل أن تكون حريصا على صحة ما تنشر.
1: نعم، في الختام قبل أن تضغط على زر المشاركة توقف واسأل من أين جاءت هذه المعلومة، هل هي صحيحة وهل مصدرها موثوق؟ إذا لم تجد إجابة واضحة فالأفضل ألا تنشر. تحقق قبل أن تنشر، فقد تكون ضغطة زر منك سببا في انتشار شائعة، وقد يكون توقفك عنها سببا في إيقافها.
0: إذن عزيزي المستمع، التريث قبل النشر ضروري جدا. هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة مأرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج عهود الظلام. في حلقة هذا اليوم مستمعين سنتعرف على بعض جرائم القاسم بن علي العياني. كانت فترة المجرم القاسم بن علي العياني في أواخر عصر أسرة الهادي يحيى الرسي، تحديدا في العام 389 للهجرة، حيث كان الداعي يوسف بن ناصر أحمد بن يحيى الرسي إمام تلك الفترة. وكان القاسم العياني غير موجود في اليمن، فقد كان مقيما في جبل الرس قرب المدينة المنورة، وعلى اتصال وثيق بدولة الزيدية الأولى في طبرستان والديلم. فلما تبالغ إلى مسامعه ضعف الزيدية الهدوية في اليمن وتراجعها في عهد الداعي يوسف بن الناصر حفيد يحيى الرسي المؤسس الأول للهدوية، قام فجمع جيشا من طبرستان والديلم والرس وقدم بهم إلى اليمن لينتزع الإمامة من يد الداعي يوسف. والغريب أن عددا من أحفاد يحيى الرسي سان ضد ابن عمهم لأنهم رأوا فيه القوة والبطش. وفي البدء كتب القاسم العياني إلى اليمنيين من آل قحطان كتابا استلطافيا يسترضيهم فيه، ويقدم نفسه لهم خادما ومنقذا وملبيا لدعوتهم وجامعا لشملهم. فبحسب الرواية التي أوردها الحسين بن أحمد بن يعقوب الحسيني كاتب سيرة القاسم العياني، فقد جاء في رسالة القاسم العياني إلى كافة ولد قحطاني: أسأل الله أن يحفظكم، كتبت كتابي هذا يا إخواني إليكم، وهو كتاب القاصر عن أداء حقكم، ومسلما ومتعهدا لكم، وإنما لما صرت إليكم إلى أرضكم لم أرى منكم حالا أكرهه. وبعد هذا الاستعطاف يطلب منهم في آخر الرسائل تسير 300 رجل معه لقتال إخوانهم في مخلاف خولان بصعدة، فقال: الذي أكلفه جميع أهل مخلافي كله، يقصد بعض صعدة، 300 رجل يسيرون معي ويكونون شيعتي، وليس شيعتي في هذا الزمان إلا من ليس له مال يعود إليه وليس لي مال أنفقه، فأسير بعسكري وأقضي سلطاني وأقوم بمؤونة عسكري مما يفيء الله علينا، وهذه الخطة أقل ما يطلب مثلي من مثلكم. هذه الرسالة في حد ذاتها تؤكد تطابق سياسة القاسم العياني مع سابقيه الرسي وأولاده، فهو يسترضي اليمنيين بالكلام المعسول ويتقرب إليهم، ويصف نفسه بالخليفة وأمير المؤمنين، ويدعي القداسة الزائفة، ويصور لهم نفسه كصديق ومنقذ، ثم يطلب منهم القتال معهم ضد بعضهم البعض، ويقدم لهم طمع القنيمة والفيد، ويطلب العاطلين من شبابهم للقتال من ليس لهم مال ولا جاه، تماما كما فعل الحوثيون في حروبهم ضد الجمهورية والدولة، يدفعون بالشباب العاطل والأطفال غير الناضجين للمحارق والجبهات، لأن هؤلاء لم يبلغوا مستوى الوعي ويلتزمون بحرفية الطاعة العمياء لمجرمي السلالة الرسية. أعلن القاسم هذا إمامته سنة 389 للهجرة، وأعلن معارضته للداعي يوسف، ولقب نفسه بالإمام المنصور القاسم العياني، واتخذ من مدينة عيان مقرا لإقامته وعاصمة لدولته. وكان الداعي يوسف يتحصن في صعدة وحوله بعض أبنائها، فقام العياني بحشد أنصاره وقواته من الطبريين والقبائل اليمنية من حاشد، اجتمع بهم في قاع البون، راسلهم رسائل استعطاف، فلما اجتمعوا إليه قدم نفسه لهم إماما ووعدهم بالغنيمة والسلطة، وأنه سوف يحقق لهم جمع سلطة الإسلام بيدهم في كل الأمصار، فبايعوه بجهلهم ظانين أنهم سوف يحققون به ما فات آباؤهم الأول، ولم يكونوا يدركون أنهم وبلادهم الهدف الأول والأخير لهذه السلالة الغازية. ويسرد الحسن بن يعقوب القصة بأن الإمام كما يدعي يقصد المجرم القاسم العياني تحصن في حصن عمرة بهرجاب أسفل وادي بيشة، فلقيته القبائل اليمنية وحشد عنده حشودا من المقاتلين، وحمل

0: إليه بعض الشيوخ أموالا تزيد بعضها عن 10,000 درهم، فسمع منهم وأسمعهم ثم ساروا معهم مهاجرين إلى أمامهم، ولست أدري إلى أين وكيف يسمون مهاجرين وهي بلادهم، غير أن الإمامة الرسية والقاسمية خدعت هذه القبائل أن خروجها لمقاتلة إخوانهم اليمنيين هو نوع من الهجرة المقدسة كهجرة النبي من مكة إلى المدينة. هذه الحيل الثقافية استطاع من خلالها هؤلاء المجرمون أن يجندوا القبائل اليمنية ضد بعضها، وأن يجعلوا منها بيادق بأيديهم لتسهل لهم احتلال بلاد اليمن والسيطرة عليها. هاجم القاسم العياني في البدء قبائل يام وقراهم المتاخمة لصعدة، وكان كلما دخل قرية منها اعتبرها أرضا خراجية وقبض من أهلها الخراج، ثم يولي عليها أو على عدة قرى عامل له من العلوين، ثم نهض إلى جبل وادعة ومنها نزل إلى حقل صعدة، وفي صعدة أخذ يحشد القبائل للقتال، وفي المقابل كان الداعي يوسف بن الناصر بن يحيى الرسي الإمام السابق من بيت يحيى الرسي يحشد القبائل في الجهة الأخرى للقتال ضد القاسم العياني الذي يعتبره معتديا على حقه في الإمامة كونه حفيد يحيى الرسي مؤسس الاحتلال الهدوي في اليمن. انقسمت قبائل صعدة بين القاسم العياني والداعي يوسف بن الناصر بن يحيى، وهكذا هي طبيعة اليمنيين القتال مع الغزاة مع وضد، وليس لهم من الأمر شيء إلا أن يقتلوا بعضهم بعضا. واستطاع القاسم العياني هزيمة الداعي يوسف وانتزاع السلطة في صعدة منه، وانتزع الإمامة أيضا. ففي عرف الإماميين أن الإمام المهزوم يسلم للإمام المنتصر، ولكن من حقه إعادة المحاولة بالخروج مرة أخرى على الإمام، فالخروج والقتل والمعارك والانقلابات العسكرية والحربية هي الطريق للوصول إلى الإمامة وانتزاع السلطة. قتل في المعركة من القبائل اليمنية عدد كبير من الطرفين وعدد من الطبريين أصحاب القاسم العياني، فيما سلم المجرم القديم الداعي يوسف الإمامة مهزوما للإمام المجرم الجديد القاسم العياني، والتزم له القاسم العياني بنصف خراج صعدة. وبمعادلة بسيطة لحساب الربح والخسارة يظهر لكل قارئ لما كتب في سيرة القاسم العياني وفي كتب الإمام التي أرخت لهذه الأحداث أن القبائل اليمنية التي قاتلت مع وضد خسرت عددا كبيرا من مقاتلي القبائل اليمنية من خيرة رجالها في معركة بين الرسيين وهم أبناء عمومة. إذن مستمعي الكرام، كان هذا كل شيء في حلقة اليوم من برنامج عهود الظلام. تقبلوا تحياتي في الختام من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، ومن الإخراج الزميل مجاهد بن سليم. ألتقيكم بحول الله تعالى في حلقة جديدة.
1: نعود إليكم أعزائي المستمعين إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا وسباق مواهب الذكاء الاصطناعي. هل تنجح الصين في عكس النتيجة؟
2: لم يعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي يقتصر على تطوير النماذج والشرائح الإلكترونية، بل انتقل إلى معركة جديدة عنوانها المواهب والعقول. فدولتان تدركان أن امتلاك أفضل التقنيات يحتاج إلى علماء وباحثين ومهندسين قادرين على تطويرها، ولذلك أصبح استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها جزءا من المنافسة على مستقبل الذكاء الاصطناعي. ومن خلال العامين الماضيين بدأت الصين في فتح أبوابها أمام الباحثين الدوليين في هذا المجال من خلال تسهيلات في التأشيرات ومنح بحثية وبرامج تهدف إلى جذب العلماء من مختلف أنحاء العالم.
1: نعم، في المقابل اتجهت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد بعض إجراءات استقطاب العمالة والباحثين الأجانب. من أبرز الخطوات رفع رسوم تأشيرة H-1B إلى $100,000 سنويا بعد أن كانت نحو $1,000. إذن مستمعينا، لكن رغم التسهيلات الصينية فإن استقطاب العلماء الأجانب لا يزال يمثل تحديا أمام بكين. وتشير دراسة أجراها مركز كارينيجي للسلام الدولي إلى أن عدد العلماء من أصول صينية العاملين في الولايات المتحدة لم ينخفض كما كان متوقع، بل ارتفع بنحو 4 نقاط مئوية خلال السنوات الأخيرة. ألفت أن الدراسة تشير إلى أنه مقابل كل 30 باحث صيني في مجال الذكاء الاصطناعي يعملون في الولايات المتحدة عاد باحث واحد فقط إلى الصين. ويرى باحثون أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة تأثير السياسات الجديدة بشكل كامل، لأن كثير من العلماء الذين انتقلوا إلى الولايات المتحدة اتخذوا قراراتهم قبل سنوات، ولذلك فإن نتائج السياسات الحالية قد تحتاج إلى وقت حتى تظهر.
2: نعم أصدقائنا المستمعين، وفي الوقت نفسه لا تعتمد الصين على استقطاب العلماء الموجودين خارج البلاد فقط، بل بدأت في الاستثمار في جيل جديد من المواهب. فالحكومة الصينية باتت تهتم باكتشاف الموهوبين في الذكاء الاصطناعي منذ سن مبكرة، بما في ذلك طلاب المدارس الثانوية، إلى جانب برامج التدريب والتمويل والتأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي. والهدف هو بناء قاعدة واسعة من الباحثين والمهندسين القادرين على قيادة القطاع خلال السنوات المقبلة. وتظهر مؤشرات أخرى على صعود الصين في مجال الأبحاث، عدد المؤسسات الصينية الموجودة ضمن أفضل 30 مؤسسة تنشر أوراقا بحثية في مؤتمر روم بيس ارتفع إلى 12 مؤسسة مقارنة بست مؤسسات فقط في عام 2022. كما تصدرت جامعتنا بكين وتيسنغو قائمة المؤسسات العلمية متفوقين على جامعات أمريكية بارزة مثل معهد MIT وستانفورد وكارينغي ميلون. وفي العام الماضي شكل الباحثون الصينيون نحو 41% من المؤلفين المشاركين في مؤتمر نوربيس مقابل 34% للباحثين الأمريكيين. مستمعينا الكرام، الصين لا تحاول فقط جذب المواهب، بل تعمل أيضا على إبقاء علمائها داخل البلاد. ومن بين الوسائل التي تتبعها تقديم فرص عمل ورواتب وبرامج بحثية في شركاء أو في شركات الذكاء الاصطناعي الصينية التي بدأت تنافس الشركات الأمريكية في المكانة والابتكار. ومن أبرز الأمثلة شركة ديب سيك التي أثار ظهورها اهتماما عالميا بعدما قدمت نماذج ذكاء اصطناعي تنافسية، وأصبحت بالنسبة لبعض الباحثين خيارا مهنيا بمستوى المكان التي توفرها شركات أمريكية مثل Open AI. كما نجحت الصين في استعادة بعض علمائها العاملين في الولايات المتحدة، ومن بينهم باحث سابق في Open AI أصبح لاحقا رئيسا لعلماء الذكاء الاصطناعي في شركة تينسنت الصينية.
1: نعم، هناك جانب آخر من المنافسة أعزائي المستمعين يتعلق بمنع فقدان الكفاءات. الحكومة الصينية فرضت في بعض الحالات قيود على سفر عدد من العاملين في شركات الذكاء الاصطناعي في محاولة للحفاظ على الخبرات داخل البلاد. هذه الإجراءات تكشف حجم أهمية المواهب في صراع التكنولوجي بين القوتين، فامتلاك الشرائح المتقدمة أو الحواسيب القوية وحده لا يكفي إذ لم تتوفر العقول القادرة على استخدامها وتطوير تقنيات جديدة. مستمعينا، السؤال الآن، هل تستطيع الصين عكس النتيجة في سباق مواهب الذكاء الاصطناعي؟ فالإجابة لن تظهر خلال أشهر قليلة، فالولايات المتحدة استفادت لعقود من قدرتها على جذب الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم، بينما تحاول الصين حاليا بناء منظومة متكاملة تجمع بين استقطاب الخبرات الأجنبية والحفاظ على علمائها واكتشاف المواهب منذ سن مبكر. قد تكون المنافسة الحقيقية خلال السنوات القادمة مرتبطة بالجيل الجديد من العلماء والباحثين أكثر من ارتباطها بما يحدث اليوم. في النهاية يبدو أن سباق الذكاء الاصطناعي لم يعد سباق بين الآلات والنماذج فقط، بل أصبح سباق على العقول، ومن يمتلك أفضل المواهب يعرف كيف يجذبها ويحافظ عليها ويمنحها البيئة المناسبة للابتكار. قد يمتلك مفتاح التفوق في التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. فاصل ونواصل.

إذن مستمعنا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبدالله، وشارك معنا من الإعداد أحمد الجبري، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. نلتقيكم في حلقة قادمة في أمان الله ورعايته.

0: معنا كيف نوقف تهديدها الصحي والاجتماعي والنفسي.
1: هنك يا أبو عوض تهمر ولدك كله وانت طار يدك على خدك. ايه الخبر؟ ايه الخبر؟ ما هي عادتها كل دي الهمرة أبدا.
2: والله يا أم عوض اليوم ما هي كما عادتها. طيب بني حقي لو قدر الله جالها عريس هذه الأيام نقبله أو نرفضه أو نقنع زوجها بالتالي. نطلب من المعني التفكير لما فيه مصلحة الفتيات الصغيرة حسب ما يقول الأطباء. ولكن إذا كان
3: وبالله
4: نبتدي
3: خالق الدنيا وخالق
4: خالق الدنيا وخالق
3: ما راد الشيء يقول له كن
4: وانا اراد الشيء يقول لا كن يكون.
3: الزواج الان من اهلي
4: الزواج
3: تورد على الحوض الهني. خالق كل شيء وانا اراد الشيء يقول له كن يكون. الزواج الان من اهله في العرس تورد على الحوض الهني. والله يبارك ويا الوجه الرضي ينفح الكالي وريدان الدخون. الزوايا الآن من أهله ينجحون في العرس تورد على الحوض.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. في معركة الكلمة الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصيد.

0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
3: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، الذي دائما الأمثال لا تقف عند سطح الكلام، بل دائما وأبدا إذا تأملنا فيها ينزل إلى جذر الحكمة، حيث نغوص معا في بحور الأمثال الشعبية لنستخرج منها الدروس والعبر. اليوم نستعرض إياكم بعض الأمثال في هذه الحلقة، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مرحبا بكم مستمعي الكرام، ننتقل وإياكم إلى أول أمثال حلقتنا لهذا اليوم، وهو مثل قد يبدو للوهلة الأولى قاسيا لكنه في العمق ينطوي على غير ذلك. قطع الذمر خير من علاقها، دائما قطع الذمر خير من علاقها، هكذا يقول المثل. اقطع الذمر خير من علاقها، والذمر جمع ذمرة، وهو العيب أو المشكلة أو الموقف الذي يسبب حرجا أو عارا. لا تأخره، اقطعه اقطعه قطع نهائي. نعم، قطع الذمر خير من علاقها، والعار هنا ليس عار الشرف، بل هو العيب واللوم الاجتماعي الذي يلحق بالإنسان، والذي يرى أنه قد يظهره في مثل هذا الموقف بمظهر الضعيف أو المتردد. خير بمعنى تعني أفضل وأنفع، خير من علاقها، والعلاق هو ترك هذه الأمور معلقة أو المشكلات معلقة دون حل، لا هي التي حسمت ولا هي التي نسيت. المثل هنا يقول أن استئصال المشكلة من جذورها حتى لو كان الإجراء جراحيا مؤلما أفضل من تركها معلقة دون حل. نعم، قطع الذمر خير من علاقها. مستمعي الكرام، المجتمع الذي أنتج هذا المثل يعرف يقينا أن المشكلة المعلقة كالجرح المفتوح، يعني قابل للانفجار في أي لحظة، لا يبرأ هذا الجرح بل يزداد عمقا وينقل عداوة إلى عداوة أخرى. فالقطع هنا ليس عنفا ولا ضعفا، بل هو شجاعة ووقف للنزيف، هو إجراء جراحي مؤلم لكنه ضروري جدا. قطع الذمر خير من علاقها، هذا المثل مثل شعبي يضرب للحث على الحسم في سرعة حسم المشاكل من جذورها وعدم التسويف أو المماطلة الذي يزيد الأمر سوءا. إذن قطع الذمر خير من علاقها.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. والآن نأتي إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو امتداد طبيعي للمثل الأول. والمثل الثاني يقول: خيار القوم قطعت حججها. هكذا يقول المثل: خيار القوم قطعت حججها. وخيار القوم بمعنى أفضل القوم أو صفوة القوم، أرجح القوم عقلا، هم قطعت الحجج. وقطعت الحجج يعني صيغة مبالغة لمن يملك مهارة في البت في القضايا، إنهاء الخصومات، أي الذين يقطعون وينهون الأمور بحسم وبسرعة، ولا يتركونها معلقة، ولا يتركونها يعني تتمدد وتتزايد. خير القوم قطعت حججها. حججها جمع حجة، والمقصود بها هنا المشاكل والعقبات والذرائع التي دائما وأبدا تغذي النزاع، والتي تحتاج إلى فصل في الأمر. خيار القوم، أي صفوة القوم، هم قطاعة حججها. لكن تأملوا معنا مستمعي الكرام، من هم خيار القوم في هذا المثل؟ هل هم من ينتصرون في المعارك؟ هل هم من يذلون خصومهم؟ لا، خيار القوم هنا هم من ينهون المشاكل، لا من يؤيدها. هم صانعو السلام، ليس صانعو الحرب. هم الذين يصنعون حدا للخصام ويردمون الهوة قبل أن تتسع. خيار القوم قطعت حججها. مثل يضرب مدحا دائما الحازمين الذين لا يتركون الأمور تتفاقم، لا يتركون المشاكل معلقة، حثا للمترددين على سرعة البت في الخلافات وقطع دابر الفتنة. دائما وأبدا خيار القوم هم قطاعة أحججها.

مستمعينا الكرام، تعالوا بنا ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، والمثل من نوع السؤال والجواب. في حوار قصير مختزل بين شخصين يختصر ذروة السلم العملي في ثقافتنا الشعبية، قال وش لي وانا بين قتال ابوك، هكذا يقول المثل. واحد يقول واحد وش لي وانا بين قتال ابوك، قال لا بالله ذي لك مية وانت خفه، بمعنى ان هذه لك المية وانت خله على ما هو، لا تبين لي منه قتال ابوي، هكذا يعني بمعنى اخر يعني رجاحة العقل. قال وش لي وانا بين قتال ابوك، قال الذي لك مية وانت خفه. الاول يقول كم تعطيني اذا اكتشفت لك من هو اللي قتل ابوك، فيرد عليه الثاني يقول شل لك مية واكتم السر ولا تظهره لاحد. وش لي أي كم لي، كم سأحصل يعني وأنا أبين وأظهر وأكشف يعني من البيان والإفصاح من قتال أبوك الغريم أو غريمكم، يعني كم لي بتعطي لي شيء إذا خبرت لك من اللي قتل أبوك؟ قال لا بالله ذي لك مية، يعني هذا مبلغ مية ملك لك، أي خذها لك وانت خفه. نعم اخفه وأنت لا تظهره ولا تعلنه، بل ابقه خافيا ومهما أي مستورا اهمه. نعم هذا المثل مستمعي الكرام يعني يحكي قصة رجل عرض على آخر أن يكشف له هوية قاتل والده مقابل ثمن، فقال له كم ستعطيني من المال إذا كشفت لك من قتل أباك؟ فكان الرد المفاجئ عندما أجابه سأعطيك المال ولكن بشرط أن تكتم السر تماما، لا تخبرني ولا تظهر القاتل لأحد. لكن المفارقة أن المياه ليس ثمنا لكشف بل ثمنا للكتمان، على أساس ما يبى المشاكل يعني توسع. إذن لماذا يدفع هذا مالا ليظل جاهلا بالحق؟ لأن الحقيقة هنا حمالة دماء، فمعرفة القاتل تعني فتح أبواب الثأر، والثأر يعني موت قد لا تتوقف وحرب لا تنحسر. فاختار الرجل أن يشتري الصمت، أن يدفع مالا بدلا من أن تسيل دماء جديدة، وأن يقلق هذا الملف المؤلم بدل من أن يفتح أبواب الجحيم. نعم كم لي وأنا بين قتال أبوك، قال شلك مية وانت خفه. هذا المثل يصور مجتمعا يعرف أن الحياة أغلى من الانتقام، مجتمع يفضل دفع الثمن على دفع الدماء. يضرب هذا المثل عندما يكون كشف المستور مكلفا أو خطيرا أو سببا في خراب أكبر، فيكون إغلاق الملف أفضل بل وقمة الحكمة والمسؤولية. إذن هنا تنكشف العقول ويعرف الإنسان بأصله، يريد أن يجمعه وقبيلته أكل ولد.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج. إلى اللقاء.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: صواعتهم صواعك تخطف الأعين وتعميها، وفي وجه المنافق صامتة.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدأ معركة استعادة الدولة. جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس العلمي عصر الأحد، وهذا هو أحد مواضيعنا، إضافة إلى المرور المستعجل على الوضع العسكري في كافة الجبهات. فاصل ونعود إليكم. نرحب بكم مجددا. ألقى الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي خطاب أعلن فيه بدء معركة استعادة الدولة. هذا الخطاب حظي بتغطية إعلامية واسعة على المستويين المحلي والأقليمي والدولي، وتناقلته وسائل إعلام عالمية مختلفة، وكذلك أخذ مساحة كبيرة في النقاشات على صفحات التواصل الاجتماعي المحلية. هذا الخطاب، سيقول آخر، ما الجديد في هذا الخطاب؟ الخطاب طبعا مليء بالجدة، وفيه هناك ما هو ملفت وما هو جديد. أولا، تغيير خطاب المعركة. منذ أن انطلقت عاصفة الحزم في 26 مارس ودخلت الشرعية في حرب مفتوحة بدعم من التحالف العربي مع الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران، كان الخطاب دائما يذيل بالحل السياسي، وأن أي حل سياسي يبنى على المرجعيات الثلاث، والتي ظل الإعلام يتداولها على مدى سنوات تقريبا من 2015 إلى العام 2022، على مدى 7 سنوات وما بعد ذلك، حتى في أثناء الهدنة كان الإعلام يتداول الحل على المرجعيات الثلاثة، القرار 22-16 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. خطاب الرئيس العليمي خلأ من هذه المرجعيات التي كنا نرددها في خطاب الصراع من عام 2015 حتى العام 2022، وهذا يعني بشكل أو بآخر أن هناك تحول جديد، وأن المسافة اتسعت كليا فيما يتعلق بالحلول السلمية، لأنه حتى الحل السياسي لم يتطرق إليه الرئيس العليمي. نعم، هذا هو الجديد. إذن لدينا خطاب حرب مختلف عن الفترة السابقة، يعني عن حوالي ما يقارب 11 عام. الخطاب الذي كان مكرر كان يحتوي على دائما مساحة ما يسمى بالحل السياسي والمرجعيات الثلاث. يبدو أن هذا الخطاب الجديد واللافت أيضا خلا من مثل هذه المصطلحات، وهذا ينبي أن هناك مرحلة جديدة مختلفة طابعها الحدية، يعني معركة حادة. يعني أما أن يكون اليمن للميليشيات الحوثية ويصبح ورقة إيرانية على طاولة المفاوضات الإيرانية، أو أن يكون اليمن لأهله وشعبه كما أسمى الرئيس في الخطاب استعادة الدولة. طيب، ويبدو أن هناك سؤال، هل هذا الخطاب يخلق فرصة مثلا أخرى لليمنيين الذين أضاعوا خلال فترة الصراع كثير من الفرص في خلال 12 عام؟ الذي أضاع هذه الفرص طبعا أدى إلى تكلفة عالية على البلد اليمني، على الأرض والإنسان في هذا البلد، لأنه ضياع الفرص يعني معناته ضياع السلام. لكن هذا الخطاب هل يوفر فرصة؟ هذا هو سؤال مهم جدا. وهل يستطيع اليمنيون استثمار هذا الخطاب مرة أخرى كفرصة أخيرة لتحقيق السلام عبر الحرب؟ لأن السلام هو مطلب الجميع حقيقة الأمر، واليمنيين تعبوا، لكن قد يكون السلام لا يتحقق إلا عبر الحرب، يعني قد يكون خيار مر. يعني أحيانا تفرض عليك الأمور فرض، والحوثي هو من فرض هذه الحروب الطويلة والمتعبة للشعب اليمني منذ 2005، منذ انقلابه في 21 سبتمبر حتى العام 26، وهو أيضا من بدأ التصعيد، وهو أيضا من يفرض الحروب على اليمنيين الذين هم متعبون أصلا، والذين هم يعانون وضعهم الاقتصادي يعني والمعيشي حتى قبل الحرب، حتى قبل 2014 كان لدى اليمنيين معاناة حقيقية. كانت نسبة الفقر مرتفعة، نسبة البطالة مرتفعة، وجاء الحوثي أيضا ليفرض مزيد من المآسي ومزيد من المعاناة على الشعب اليمني بتصلبه بإعلانه الحروب المتكررة. كانت فترة التصعيد لم يتحقق فيها شيء للشعب اليمني، ولكن كان هناك نوع من الهدوء، ولكن هذا الهدوء كانت هناك نار تحت الرماد، وانفجرت هذه النار في يوم 7 أغسطس بالتصعيد الحوثي، وكان حظ اليمنيين عاثر مرة أخرى عليهم أن يعودون إلى الحرب. إذن خطاب الرئيس العليمي في ظل هذه الظروف هل يقدم يعني فرصة لليمنيين؟ طبعا الخطاب مبشر باستعادة الدولة، الخطاب يقول أن هناك الدولة سوف تبسط نفوذها وستؤدي واجباتها ومن ضمنها الرواتب أيضا، يعني هناك التزام جاء في خطاب الرئيس العليمي يتعلق بالرواتب والالتزامات التي غابت في الفترة السابقة، ومعناها تحسين الخدمات وصرف الرواتب، وهذا شيء جيد. الخطاب بشكل عام هو يقدم فرصة أخيرة، نستطيع أن نسميها فرصة أخيرة، يعني دعونا نكون صريحين لليمنيين. طب ما الذي يقف قدام هذه الفرصة؟ يقف قدام هذه الفرصة يعني عقبات حقيقة الأمر تعودنا عليها في الصراع منذ 2015 حتى 22 وما بعد 22، وهو عوامل الفرقة بين المكونات السياسية، عوامل الفرقة أيضا مناطقية شمالية جنوبية حزبية مؤتمرية إصلاحية اشتراكية إلى آخر، يعني هذا الكلام، هذا العوامل هذه هي من ضيع الفرص على اليمنيين، عوامل التفرقة، استطاع خصمهم أن يفرقهم. وإذا أردنا أن نستفيد من فرصة هذا الخطاب باعتباره فرصة أخيرة، فعلينا أن نراجع الماضي على المكونات السياسية والفاعلين أينما كانوا، أن يغيروا خطابهم، أن يغيروا الفكرة التآمرية في معسكر المواجهة للحوثي. هذه الأفكار وأيضا تبعتها أفعال حقيقية فيما يتعلق بوحدة الصف. عليهم أن يجدوا الوسائل الممكنة للتكيف مع خطاب الفرصة الأخيرة، دعنا نسميه الفرصة الأخيرة يعني، وإذا لم يكن هو خطاب الفرصة الأخيرة هذا ويتحد تحته اليمنيين لاستعادة دولتهم وكرامتهم. لكل اليمنيين، يعني البعض يقول لكل اليمنيين، حتى الذين عند الحوثي، يعني اليمنيين اللي تحت سيطرة الحوثي هم أجبروا أيضا وجاعوا، وهناك من وجد نفسه انخرط في الصراع بشكل يعني أو بآخر وأصبح ضحية لهذا الصراع. إذن تحرير اليمن من العنف ونقله إلى الاستقرار لكل اليمنيين، يعني ليست قضية عنصرية، ليست قضية يعني اليمنيين اليوم يحتاجون إلى دولة تؤمنهم وتوفر لهم احتياجاتهم الأساسية وتعود خطط التنمية ويعود الاستقرار إلى اليمن، ونبدأ في مرحلة جديدة من السلام والتعايش، لكن هذا غير ممكن إلا عبر هذا الخطاب الأخير، خطاب الحرب. أيضا هذا الخطاب عزز المواطنة، يعني الخطاب تضمن العفو العام عن جميع الذين مثلا التحقوا بتيار الحوثيين، وهذا دليل على أن هناك دولة تعي التعايش، تعي الصفح، تحتضن مواطنيها، تنتزعهم من براثن العنف إلى صف الدولة، إلى بناء السلام، إلى الاستقرار، إلى التنمية. يعني ليس خطاب الدولة دائما رحيم، لأن الدولة ترعى شعبها، تفكر في مصالحها الأساسية. فهذا خطاب رجل دولة وقائد، يجب أن تستلهم كل القوى السياسية هذا الخطاب وأن تجسده في سلوكنا. نحن لدينا معاناة كثيرة يعني خلال الـ 11 العام اللي فاتوا، وهذه المعاناة تجددت بهذا التصعيد، لكن أحيانا يكون هناك ثمن يجب أن يدفع للاستقرار، وهذا الثمن لن يكون كبير، يعني إذا ما اجتمع اليمنيون على هذا الخطاب كمؤشر وكبوصلة للوصول إلى هدف استعادة الدولة واجتمعوا جميعا، فلن يكون هذا الثمن كبير. الثمن دائما ندفعه عندما نكون متفرقين، عندما نكون شذر مذر، عندما لا يجمعنا فكرة جامعة لمصالح هذا الشعب. أيضا البعض يقول كيف بدأت المعركة وهناك قوات يعني وهناك الحوثي يحرز بعض التقدمات البسيطة يعني في مديريات من محافظة تعز. المعارك الكبرى تحتاج إلى تجهيز كبير، تحتاج إلى حشد سياسي. القرار الذي اتخذه الرئيس وأبلغ بهذا القرار الشعب عبر وسائل الإعلام المختلفة، هذا هو إعداد الشعب اليمني لمعركة جامعة تخرجه من هذه المعاناة الطويلة. إعداد البيئة السياسية والإعلامية واقتناع الناس طبعا أنها تصير في درب جامع يخرجها من هذا النفق الذي الذي أدخلنا فيه الحوثيين، يعني هذه الحقيقة، ونخرج ونعود إلى التعايش وإلى السلام. هذا الخطاب كان هو جزء من استنهاض الرأي العام واستعداد المعركة. ليه معنى أن المعركة يعني أن الرئيس انسحب من الميكروفون وأن المعركة تبدأ؟ أصل المعركة موجودة، يعني هناك اشتباكات وهناك تصدي لعملية تصعيد. المعركة التي قامت بها القوات الوطنية الشرعية هي عملية تصدي إلى الآن فقط، يعني في مارب، في الجوف، في تعز، في أماكن أخرى، هي عملية تصدي للتصعيد الحوثي. من بدأ المعركة هو الحوثي يوم 7 أغسطس، وهذا شيء تعلمونه جميعا. المعركة قد لا تبدأ، يعني مجرد أن القيادة السياسية توجه خطاب معين أنه معناته أن يدك تكون على الزناد. المعركة موجودة، لكن الذي يدعو إليه الرئيس العليمي هي معركة استعادة الدولة. معركة استعادة الدولة أعزائي المستمعين ما هي قضية كل بندقية ومدفعية وطيارة وحرب. استعادة الدولة ثقافيا، إعلاميا، سياسيا، ماليا، استعادة مواردها، القيام بدورها، استعادة درجة الوعي، تنقية التعليم والإعلام من كل أدوات التطرف، وخلق وعي شعبي قادر على شق مستقبل سليم ومتعافي على المدى الطويل. إذن استعادة الدولة تعني مؤسسات مختلفة، من المدرسة والوحدة الصحية عندك في الحي، مرورا إلى الوزارات، مرورا إلى المؤسسات السياسية، مرورا بالقضاء، مرورا يعني شمولية الأمن وشمولية العدالة بإنفاذ القانون، بتخفيض مستوى العنف. وهذا يحتاج سنوات، مو بكرة أنك تعني اليوم استعيد الدولة. الدولة التي استغرق الانقلاب وغير الانقلاب وعوامل مختلفة أخرى في هدمها سنوات طويلة، أنك تستعيدها في يوم. المعركة ليست عسكرية فقط، المعركة سياسية، المعركة قانونية، المعركة إعلامية، المعركة يعني قضية عدالة اجتماعية، قضية سيادة القانون، كل هذا يأتي ومن معركة استعادة الدولة. إذن ليس لدينا المعركة كما يفتكر البعض أنها معركة يعني كلها معركة عسكرية، لا، المعركة كبيرة جدا، هي إعادة بناء الدولة من الصفر واستعادتها، ما خطف منها وما تهدمت مؤسساته، إعادة الاعتبار للقانون، إعادة الاعتبار لهيبة الدولة، وإعادة الاعتبار للإنسان اليمني الذي شرد وقتل ونفي من هذه من أرضه، يعني بشكل قسري، إعادة نوع من الاعتبار له وبناء السلام. لدينا احنا 4 مليون مشرد، ولدينا أكثر من 400 قتيل، ولدينا مئات الآلاف من الأسر، ولدينا عشرات الآلاف من الأرامل، ولدينا عشرات الآلاف من يعني من الذين أصيبوا بوعاهات الحرب المشوهين، يعني من أضرار الحرب. نحن لدينا جروح غائرة بسبب هذه الحرب. إذن استعادة الدولة هي البلسم الذي سوف يشفي كل هذا ويؤمن أجيال المستقبل. نحن وليست استعادة الدولة معركة واحدة، هو جملة من المعارك، ويجب أن يخرط فيها صفوة المجتمع والخيرين يعني في كل المستويات، والمثقفين والعلماء والمرشدين والخطباء وأهل الخير أينما وجدوا. معركة الدولة كبيرة، ومعركة استعادتها كبيرة جدا، وهي واجب وطني وديني، وبدون دولة لا نستطيع أن نكون شيء، وهي أحد الدولة الحافظة للأمة، هي أحد أمور الدين ومن أولى الواجبات. بهذا القدر يعني نكتفي فيما يتعلق بخطاب رئيس الجمهورية، وأعتقد أن الجميع يجب أن يستوعبه ويعتبره فرصة مهمة جدا أيا كان موقعه في هذا البلد، كان سياسيا، كان ثقافيا، كان فلاحا، كان مزارعا، كان عاملا عاديا، كلنا مواطنون. بالنسبة للوضع العسكري لا زال الوضع طبعا هناك في مدينة تعز وفي بعض المديريات هناك قتال عنيف دار في هذه المديريات. الحوثي حقق تقدمات محدودة جدا بخسائر مكلفة، لكن لن يستطيع الوصول إلى هدفه. ما استطاع تطويق أو فرض حصار على تعز يصلها، يعني سوف يصلها من يريد أن يصلها، سوف تصلها الإمدادات من مناطق مختلفة. هناك إعدادات للمعركة، الدفاع أهل تعز عن تعز هو يذكرني بما حصل في مارب في 2015 عندما كان هناك دفاع في مارب وكانت هناك قوات تعد في العبر، والماربيون صمدوا منذ يعني 15 أو من في بداية فبراير حتى 5 أكتوبر، وبالمناسبة 5 أكتوبر هو اليوم، وهذا 5 أكتوبر هو تحرير مارب المناطق المحيطة بالمحافظة الجفينة والفا والمناطق المحيطة والسد وغيرها المحيطة بمحافظة مارب، وكان هذا الصمود على مدى 9 أشهر، وبعدين جاء الجيش الوطني واستطاع توسيع المناطق المحررة وبدأت عملية التحرير. ما يحصل اليوم في تعز هو أو تعزيز صمود تعز من الداخل أولا، والقدرة على البقاء في الزمن، وسيأتي كما حصل في مارب يعني سيأتي المدد ضمن المعركة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وسوف تنتصر تعز في الأخير كما انتصرت مارب في 2015. وهذا هو الوضع العسكري. هناك تهويل كبير جدا لما يحصل في وسائل الإعلام، الدعايات. هذا شعب لديه تجربة حرب، تعز لديها تجربة حرب، المدن اليمنية لديها تجربة حرب، الناس في هذا البلد لديهم كل ما تعلموه هو الحرب، بالتالي الدعايات لم تعد مجدية يعني، والإشاعات من شباب عندهم طلعوا على الفيسبوك في زمن الحرب طبعا يعني من 15 إلى 20 سنة، فهذا التواصل الناس يستمدون من المعلومات، وهذا طبعا خطأ، لأنه أنا لاحظت أنه في ناس يكتبون عن مارب يعني في الفترة هذه الأخيرة يبدو أنهم ما عندهم فكرة أن مارب صمدت ومعها 5 فيسبوكين فقط يعني في 2015، والوضع العسكري مطمن يعني بشكل عام، والإعدادات تجري للاستجابة لخطاب رئيس الجمهورية لبدء معركة استعادة الدولة. ويبدو أن وقت الحلقة قد نفذ، ونصل إياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذه الحلقة حسين الصادر، وتحيات زميلي المخرج مجاهد بن سليم ومهندس الصوت ناصر صاران، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أهلاً بكم إلى نشرة 11 ظهراً من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب. نبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة: عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها الكاملة. الملتقى الدعوي السنوي بمأرب يدعو لدعم ومساندة القيادة السياسية والقوات المسلحة في عملية فجر اليمن. وكيل مأرب يدشن توزيع حقائب مدرسية للطلاب النازحين بمخيم السمية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. التقى فخامة الرئيس الدكتور راشد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الأربعاء قيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية وسبل تعزيز استجابة القوى السياسية لمتطلبات المرحلة وتوسيع دورها في إسناد مؤسسات الدولة وحشد الجبهة السياسية والمجتمعية بالتوازي مع انطلاق عملية فجر اليمن. وناقش اللقاء آليات الانتقال بالمواقف السياسية الداعمة للدولة إلى برنامج عمل منظم وفاعل يعزز حضور الأحزاب والمكونات السياسية في المحافظات ويوحد الجهود الوطنية في مواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية ويرفع معنويات المواطنين والمقاتلين ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويحافظ على التماسك الوطني في هذه المرحلة المفصلية. وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة بقيادة وأعضاء التكتل مشيدا بالخطة الاستراتيجية السياسية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية وما تضمنته من رؤية للانتقال من الدعم السياسي العام إلى إسناد سياسي ومجتمعي منظم لمؤسسات الدولة. ووضع رئيس مجلس القيادة قيادة التكتل أمام تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية مؤكدا أن إطلاق عملية فجر اليمن يمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية وصولا إلى العاصمة صنعاء. وأشاد فخامته بأبطال القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات وبتضحيات الجسيمة التي يقدمها الشهداء والجرحى وأسرهم، مؤكدا أن هذه التضحيات ستظل الأساس الذي يبنى عليه انتصار اليمن واستعادة دولته ومؤسساته. وأكد رئيس مجلس القيادة أن معركة القوات المسلحة تتطلب جبهة سياسية وشعبية وإعلامية متماسكة تعمل بأدواتها المشروعة على رفع معنويات المواطنين وتعزيز الثقة بالدولة ومواجهة المعلومات المضللة ومنع الميليشيات من تحويل التطورات الميدانية المؤقتة إلى مكاسب سياسية أو نفسية. ودعا الرئيس الأحزاب والمكونات السياسية إلى تفعيل حضورها وفروعها في المحافظات وتعزيز صلتها بالمجتمعات المحلية والإسهام في معالجة قضايا المواطنين والحفاظ على قنوات التواصل مع كوادرها ومناصريها في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات. وجدد فخامة الرئيس التأكيد على أن مبادرة العودة الآمنة والعفو تمثل جزءا مكملا لمسار استعادة الدولة وتقليل كلفة الحرب على اليمنيين وفتح الباب أمام كل من يتخلى عن الميليشيات ويعود إلى صف الدولة ممن لم يتورطوا في الجرائم المستثنات وعزل قيادات الميليشيات عن المجتمع الذي تزج بأبنائه إلى جبهات القتال. وأعرب رئيس مجلس القيادة عن عظيم تقديره وامتنانه للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على موقف المملكة الثابت ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وإسناد القوات المسلحة في معركة استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار. ونوه في هذا السياق بما أكده مجلس الوزراء السعودي برئاسة سمو ولي العهد من دعم كامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتأكيده على أن الميليشيات الحوثية اختارت التصعيد العسكري بديلا عن السلام واستمرت في تهديد المنطقة والملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وكما ثمن رئيس مجلس القيادة التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين بالاستجابة لطلب تصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية ومنحهم التسهيلات اللازمة، معتبرة ذلك امتدادا للدعم السعودي الشامل لليمن وشعبه ومؤسساته. وأكد فخامة الرئيس أن العمليات العسكرية قد تشهد بطبيعتها تقدما من جبهة وتعقيدات مؤقتة في أخرى، لكن اتجاه الدولة وأهدافها لن تتغير، استعادة صنعاء وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها. أشاد وزير الدفاع الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي بالانتصارات العظيمة التي يحققها أبطال القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في أكثر من جبهة ضمن عملية فجر اليمن، مؤكدا على تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف التشكيلات العسكرية بما يضمن وحدة الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة. واستمع وزير الدفاع من ممثلي التشكيلات العسكرية في هيئة العمليات المشتركة إلى شرح مفصل حول طبيعة الموقف الميداني ومستوى تنفيذ المهام العملياتية على امتداد خطوط المواجهة، إلى جانب تقييم الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف القوات. وكذلك وجه الفريق العقيلي إلى مواصلة تنفيذ المهام وفق الخطط المعتمدة والالتزام بالانضباط العسكري والجاهزية العالية، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والتعامل مع مختلف التطورات الميدانية. دعا الملتقى الدعوي السنوي للعلماء والخطباء والمرشدين والدعاة أبناء الشعب اليمني بكافة مكوناته لدعم القيادة السياسية والحكومة، ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإسناد القوات المسلحة في عمليات فجر اليمن لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني. وأدان الملتقى الذي عقد بمحافظة مأرب ونظمه برنامج التواصل مع علماء اليمن بأشد العبارات الهجمات الحوثية الإرهابية والمقدسات الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والأراضي والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية. كما دعا الملتقى في بيان حصلت وكالة الأنباء اليمنية سبع على نسخة منه كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية إلى الاستجابة لدعوة التعبئة العامة والنفير العام لإسناد القوات المسلحة في المعركة الوطنية والاصطفاف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة باعتبار المعركة دفاعا عن الدولة والجمهورية والنظام السياسي وسيادة اليمن. وحذر المواطنين وأبنائهم في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات من خطر حملات التجنيد والتحشيد التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية والزج بهم إلى جبهات القتال لاستخدامهم وقودا لحروبها العبثية على الشعب اليمني وخدمة الأجندة الإيرانية. وأشاد الملتقى ببطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها والمقاومة الشعبية الذين يؤدون واجبهم الوطني والديني في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها وسيادتها ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. هذا وثمن الملتقى الدعوي في بيانه عاليا دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الداعم للشرعية في اليمن، مشيدا بالمواقف الأخوية الصادقة للمملكة قيادة وحكومة وشعبا تجاه اليمن والشعب اليمني، انطلاقا من وشائج الأخوة والدم الجغرافية والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين في مواجهة المشروع الإيراني التوسعي والأخطار التي تحيط بالمنطقة. دشن وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي ومعه مدير مديرية صرواح محمد طعيمان توزيع 1262 حقيبة مدرسية مع مستلزماتها لطلاب وطالبات مدرسة النصر في مخيم السمية للنازحين، مقدمة من جمعية تركية عبر جمعية الوصول الإنساني. وخلال التدشين أشاد الوكيل المعوضي بهذه المبادرة الهادفة إلى دعم الطلاب والطالبات والنازحين خاصة في مخيمات
حالات النزوح والإسهام في التخفيف من معاناة أسرهم من خلال توفير كلفة الحقائب والمستلزمات المدرسية لأطفالهم، وتشجيع الطلاب والطالبات على الاستمرار في الدراسة والحد من تسربهم من التعليم نتيجة عجز أسرهم عن توفير المستلزمات الدراسية في ظل الظروف المعيشية الصعبة. وثمن المعوضي الدعم الإنساني التركي في المحافظة للتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف في عدد من القطاعات وفي مقدمتها القطاع التربوي. ومن جانبه أشار نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبد العزيز الباكري إلى أثر هذا التدخل على الطلاب والطالبات والنازحين المستفيدين في مخيم السمية في تحفيزهم على الاستمرار في الدراسة وتحسين مستوى تحصيلهم العلمي. إلى ذلك أوضح مدير فرع جمعية الوصول الإنساني بمأرب الدكتور عبد الرحمن الهجرة أن المشروع يهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات على رفع مستوى تحصيلهم العلمي والاستمرار في الدراسة وتخفيف عن أسرهم أعباء توفير المستلزمات الدراسية. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها الكاملة. الملتقى الدعوي السنوي بمأرب يدعو لدعم ومساندة القيادة السياسية والقوات المسلحة في عملية فجر اليمن. وكيل مأرب يدشن توزيع حقائب مدرسية للطلاب النازحين بمخيم السمية. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحية، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار الزميل سيف الروقي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميل محمد فرج. في أمان الله.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضعوا اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عالق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع. فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
7: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
8: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجدرات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصليب.

0: خزانة التراث، للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
1: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
1: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: أهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس الذي نتتبع من خلاله مفردات التراث الثقافي غير المادي المرتبطة بالمهارات والممارسات والخبرات المرتبطة بالحرف التقليدية والمشغولات اليدوية والمهن التي كان يمارسها المواطنين في المجتمعات المحلية في محافظة مأرب. ونحاول من خلال هذا البرنامج في موسمه الخامس أن نسهم في توثيق هذه المفردات والحفاظ عليها على أساس مستقبلا لو أسسنا دائرة حصر لمفردات التراث الثقافي غير المادي تكون لدينا مرجعية أو تكون لدينا وثائق ننطلق منها. في حلقتنا لهذا اليوم نلتقي بالوالد محمد عبد ربه شبرين الجميل الملقب دميش، وسنتحدث معه حول بعض مفردات التراث الثقافي غير المادي المرتبطة بالمهنة التي كان يمارسها. أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله.
0: نحب أن تعرفنا على المهنة التي كنت تمارسها أيام شبابك.
1: بالنسبة للمهنة هذه كنا نمارسها وإحنا شباب، وكنا نمارس السفر ونمارس الرعية في الغنم ونمارس يعني جميع وسائل الحياة.
0: إذن أيام شبابك قد سافرت في القوافل التجارية مع الجمالة.
1: نعم سافرت.
0: إذن سنحاول في هذه

0: بهم.
1: بالنسبة للمناطق مثل محافظة مأرب ومحافظة الجوف ومحافظة البيضاء ومحافظة شبوة، هذولا كانوا معتمدين على يعني السفر والتجارة على الإبل، تمام، ويجمعوا من 200 جمل، من 300 جمل وسافرت جمعة، ومن 100 جمل ومن 50 جمل ويسافروا فيها مجموعة من الرجال. الجمالة أيضا يكونوا مسلحين، ما يفلتوا السلاح، يجلس الواحد مشتد بمحزمه وبندقه، تمام، لأن الإبل يعني تشتي من يأمنها، تمام، لأنها كانت تقع مشاكل في أول الزمان ومياخيذ
2: ويدخلوا في بلاد خوف
1: بالنسبة للإبل هي حواسها ومشاعرها مثل الإنسان، حتى إذا جيت باتجي معك 100 جمل وباتمر في منطقة فيها خوف عليك، تمام، وعليها، ما عاد تسمع، ما تسمع دعسها في الطريق ولا تسمع لها عقة، بحيث إنها في الأمان بعضها ماشي أكثر من يعني عقتها، لكن في البلاد الخويفة
2: ولا عاد يصدر منها صوت،
1: ما عاد يصدر منها صوت، تعطل شدة يشد ويقبل ويبطنوا فوقها ولا تدي زغمة واحدة. سبحان الله العظيم، هذه موجودة، هذا السمه
2: في الإبل
1: وموجودة فيها سمة التآلف، إنها يعني عندما مثلا الجمال يعني تسير مع بعض والنويق والحشوان يعني تتوالف ولا تفترق شيء. وحتى بعض الجمال علامات الجمل يعني جمال يعني واحد وهن اثنين يعني يتسايرين ولا ثلاثة ولا تشوفه يعني يجلس بارك، يجلس الدموع تنزل من
2: يبدو الحزن عليه
1: من وجهه، ايوه. وبعض الجمال حتى اذا مات يعني راعيه تشوف الحزن في وجهه وتشوفه يظل يبارك في مراقه في تراب يعني قاحله،
2: يعني علاقه متينه ما بين الجمال وما بين الجمال،
1: علاقه متينه ما بين الابل وما بين بني وما بين بني ادم وما بين بني ادم. بالنسبة لمواضيع
2: الأدوات، ما هي الأدوات التي كان يستخدمها الجمال للشداد؟
1: يعني الإبل هي نوعين، الهجن اللي هن قروز معينة يصلحها النجار، مثل ما تقول يعني مثل مرتبة السيارة تكون، لأن هم كانوا يحجوا عليها.
2: إيش القرز هذا؟
1: القرز هذا يتكون من الخشب،
2: مصنوع من الخشب،
1: يصنعه النجار من الخشب، من النظار ايضا، من النظار بالذات،
2: مش
1: من
2: الاثل،
1: لا النظار،
2: نظار،
1: ايوه. والقرز برضه مثل، لكن القرز ما هو شيء حق حموله،
2: حق ركوب
1: تمام، حق ركوب.
2: يعني القرز هذا يوضع على ظهر الجمل،
1: يوضع على ظهر الجمل ولها خرج
2: على ظهر الجمل الخاص للركوب.
1: أيوة للركوب
2: وليس للحمول،
1: أيوة وليس للحمول، ويكون عليه خرج وتكون قداوي، يكون الخطام حقه، خطام الذلول، يكون فيها عثاكل من هذا الشعر، شعر الغنم، والخطام يعني مصنوع من الشعر، من شعر الغنم، ها، وغداوي تجي تنزل مع الخرج، مع الخرج.
2: ايش الغداوي هذا؟
1: عساكل شعر من
2: هذه للزينه،
1: للزينه، ايوه. ويبدي عليك الذلول، ها، ويبدي عليك الذلول، ايش اقول لك، هيبته، سبحان الله العظيم، ها. هذا بالنسبه لموضوع الهجن، هذه
2: الركوب،
1: ايوه، هذا الركوب اللي كانوا يحجوا عليها ويغزو عليها، تمام،
2: لها القروز هذا،
1: ايوه، هذه يعني لها القروز. اما بالنسبه للابل لا، ايوه، الابل عاد معنا الجحفه حق الحريوه، تمام، الجحفه حق الحريوه تتكون من

0: من عيدان، من عيدان يعني سم يعني سموح، ويجمعوها بشكل مربع،
1: تشرع على ظهر الله.
0: أيوه بشكل مربع، ويحطوها فوق الجمل ها، ويشبحوا عليها، ويحطوا الفراش داخلها ها، ويمكنوها، ويلووا عليها سحمة سوداء من هذا حق المعزة.
1: نعم.
0: مثل هذاك الفردة.
1: نعم.
0: ومكنوا يعني ومكنوها، ودخلوا الحريوة داخلها، ويختم بها الجار، نعم جار الحريوة.
1: نعم.
0: ويمشي بها وفيلا، ويتعسف الشواعة، يمشي شوي وقال ارموا ارموا ارموا ارموا ارموا، لا ما
1: قد شي سيارات ولا
0: ما قد شي سيارات، لا ما اتصل. وفيلا وصلت بركوها باب بيت الحريو ها، والتقى فينها النسوان يرشدين عليها يرحبين الدين، يعني ترحب بالحريوه باصوات، ايوه اغاني باصوات يعني عاليه.
1: نعم.
0: مرحبا بش يا حريوه، ومن هنا المهم قد هني
1: يرتجي لنا شعار،
0: ايوه يسجل لنا شعار قد
1: هني،
0: ايوه قد هني جهزينها، ويسيرين بها يعني بخطوه بطيئه تمام، ايوه بخطوه بطيئه شوي شوي شوي شوي شوي تمام، لا ما
1: لما
0: تصلي المردم عاد بعضهن تقول ترسم، وش ترسم؟ حد يجي يطرح لها جنبيه
1: على
0: باب الى الغرفه ولا الشرعه ولا الشرعه تمام، تتخطرها. هذا بالنسبه لموضوع
1: الحمول،
0: هذا موضوع الحريوه، موضوع الحريوه. اما بالنسبه لموضوع الحمول، موضوع الحمول يتكون يعني للبعيره ولا الناقه، المهم البلا ذي تسافر تدي تشيل الملح من مارب الى عتمه والى اب والى بلاد انس تمام، والى هذا المناطق دي كانت موله المحافظات الشرقيه
1: بالحبوب،
0: بالحبوب ذهب من نظار ولا من اثل
1: خشب،
0: خشب يسويه النجار، والذهب هذا يطرح عليه اثنين عصافير يسموها يعني اثنين عيدان يمسكينه وبشكل مربع عليه.
1: نعم.
0: على اساس يثبتينه ويعملوا له مثل المسانق، مثل هذا البدان يسموه بديد، مثل ما تقول هذا المخده ذي نسويه فوق المركب،
2: توضع تحت الذهب،
0: تحت الذهب تمام، ايوه من شان
1: اساس الخشب،
0: من شان تحافظ على قارب ظهر
1: الجمل،
0: ظهر الجمل.
2: تنويه للمستمع الكريم، الذهاب يوضع على ظهر الجمل للحمول،
0: للحمول ايوه،
2: والذهاب يقابل السرج في للخيل،
0: ايوه هو ايوه صح
1: على ظهره،
0: ايوه يوضع على ظهره
1: على اساس الحمول ما ياثر،
0: على اساس الحمول ما ياثر، لانهم كانت الجمال فيه جمال كانت تشيل يعني حمولتها من 10 قدح ومن 12 قدح، تديها من عتمه ولا تديها من اب،
1: من
0: 10 قدح، 10 قدح ومن 12 قدح فعل العدله الواحده، ها العدله الواحده كم؟
2: وش العدله؟
0: 6 قدح. العدل هذا العدل بالنسبه لها يعني قرير من شعر،
1: مصنوعة
0: من الشعر لكن طويلة، تمسك من صفة البعير المتأخر، صفتها المتأخر فخذة إلى على اللوح علشان تأخذ حب كثير، ها علشان تأخذ حب كثير، لأنه
1: تتعبى كمية كبيرة،
0: أيوة تتعبى 5 أقداح 6 أقداح تمام، والعدل الثاني
1: مثلها
0: الحبال كانت حبال شعر،
1: كلها مصنوعة من الشعر،
0: كلها مصنوعة من الشعر، وحبال صوف ومن الصوف تمام، وداخل القرارة هذه داخلها رشادة يعني عود
1: خشبي
0: متوسط تمام، علشان التقين العدلتين وتحالقين
1: بالعيدان،
0: أيوة بالعيدان اللي داخل القرية داخل القرارة، والعود يعني محكم عليه مريس عليه ما تراه شيء من داخل من خارج من خارج القراره. ولا ايوه الذهب الذهب عازله يعني غرضه يعني تشبحه قبل قبل ما تحمل الحمل. احنا نسميه الحمل العدلتين الحمل لكن الذهب له غرضه يسموها غرضه تمام تثبته في ظهر ال
2: ايش الغرضه الخيوط ذي يربط
0: الغرضه مثل المحبة
1: يعني الحبال ذي يربط بها الذهب
0: ايوه الغرضه ايوه الغرضه مصنوعه بشكل المحبة شكل الحبيه تمام تمسك على حلقه وعلى قطعه حبل من الشق وتكون من الشق الايسر تبدا ترتبط من العصفور حق الذهب تمام لا ودخل تحت بطن زور البعير تمام ويكون شبحها من الشق الايسر من الشق الايسر ايوه اقول انا شديت يا عسره وشبح العين
1: من يسره
0: من يسره كانوا يسبوا النبات شد على تشبح على جمال والنبات شبح على بهيمه والنبات شبح على خيل والنبات يعني هلا كل شيء يقول لك
2: انه يعني حتى طريقه الشد معروفه كيف هي
0: ايوه حتى طريقه الشد معروفه الا الجماله كانوا يسافروا ينزلوا يحملوا ملح من مارب وسافروا به لا اب والى عتمه ولا بلا دانس ولا تمام في هذا الثنتين المحافظ هذا
2: كم كانوا يقضوا في السفر من هنا الى ذمار الى عتمه الى
0: انا اعتقد انهم كانوا يستغرقوا يعني وهي الابل سبحان الله العظيم يعني تبارك مشيها واعتقد في المراحل عندما تطلع ولا عندما تنزل فيلاقي حمولتها جاهزه ولا هم كانوا يجلسوا من شهرين ومن ثلاثه يفاوضوا ويشتروا ملح ويطلعوه القراء لا ولا الملح اللي يطلعوا من هنا تمام و قول اعتقد في حدود يعني 10 ايام 15 يوم هكذا من 15 يوم هكذا يعني مسافه الترحال و الطحين يعني الطحين مع الجمال والقهوه وكل
2: شيء يعني هذه المونه ذي هو يحتاج المعونه
0: ايوه التكاليفه معه تمام الطحين والغرب ما قد شيء دباب
1: غروب
0: والقهوه وبندقه ومحزمه تمام ما يفرقينا من شان يامن
1: نفسه ويأمن
0: ايوه يأمن نفسه ويأمن لبل لانها كانت تحصل مشاكل وتحصل دعاوي وها وما كانت شيء تخلى الارض من
1: المخاطر
0: من المخاطر ايوه ويحطوا في المطرح فلا حطوا على لبل تمام قيدوا ولا شيء واحد يعني حرميه تمام وعلقوا النار في اسرع وقت ودوا النوافع النوافع حجار سيلية وعاد لها حجار نشفة عاد هم اختاروها أحسن أفضل أيوة بعضهم تجلس معه
1: يسموها نوافع
0: وزقلوا بها في النار وقالوا بالحطب اللي كان فيه وقت بسرعة وعجنوا تمام وخرج قطع الواحد العجينة قد هو عارف كم النافع كم هي بتأخذ يعني من العجينة وجرها وطرح فجوه في وسطها
1: العجينه
0: اي وسط العجينه
1: طرح النافع
0: وزقف النافع وهي في النار حمراء
1: وهي نار
0: بيده زقل بها داخل
1: العجينه
0: ولملمها طرحها على الجمر ايش اقول لك طعمها لا نمثل طعمها لا خبز اليوم ولا كدم ولا يعني رايح
1: ايش كانوا يسموها
0: القرم
1: قرم
0: ايوه القرم تمام واحيانا يعني الارض دي ماشي فيها حطب وهم بايمروا فيها مثلا يومين ولا سووا لهم يعني قرم تمام؟ هذه تجزعهم تجزعهم المرحلة هذه، هذه ما يلقى فيها الحطب
3: أو
0: الحطب. أيوة، ويحملوا حطب معهم للطريق. لكن أيوة، لكن إذا اختلع عليهم الحطب ها، لأنهم عندما يدخلون من بلاد الحذاء قادي ما عاد يلقوا شيء حطب إلا في بطن اليمن وفي عثمة في بطون الوديان الغربية.
2: يعني قدهم يستعدوا لأنفسهم. أيوة،
0: أيوة قدهم يستعدوا لأنفسهم. كانت المحافظات هذه محافظة البيضة ومحافظة مارب ومحافظة الجوف وشبوه وجزء من حضرموت كانوا متعايشين مع هذا الثنتين المحافظات، متعايشين مع أهلهن تمام،
2: وتبادلوا السلاح
0: هذا، ولا يدوا لهم ملح ويدوا لهم
2: يعني يطلعوا الملح منها من
0: ايوه، ويدوا لهم ويدوا لهم مزاين ويدوا لهم جنابي ويدوا لهم سحم.
2: طيب هل تتذكر شيء من اغاني الجماله؟ كانوا الجماله هي يغنوا مغاني للحداله.
0: لا بالنسبه للمغاني فيها، بالنسبه للمغاني ماشي مغاني، لكن لهم هواجل لهم مهاجل وقت الشد تمام، ثم يقربوا بالشداد في وهي مثلا 100 ولا 150 يعني في المطرح إبل تمام الجمالة، وتشوفهم يعني مثل يعجوا في الشداد مثل حين تلتقي القوم في الميدان ها، الحين تلتقي القوم في الميدان يتصارعوا بسيوف ولا بنبال ها، وفي خلال يعني 20 دقيقة
2: وقت قصير
0: تمام، وفي خلال يعني 20 دقيقة ولا 25 دقيقة ما يتعداها شيء،
2: قد شدوا
0: وقد شدوا وقد هي متقاطرة واحدة في واحدة، كل واحدة خطامها ترتبط في ذيل اللي قدامها، ويختاروا للقافلة أحسن بعير يعني يمشي يمد يعني يمد باعه،
2: يكون في المقدمة
0: و
2: يخطموا الباقيات فيه.
0: ايوه هو يسلسلوا، ايوه
2: يخطموا كل واحد في الثاني،
0: ايوه يخطموا كل واحد في الثاني، لكن يسلسلوا الجمال الاوله تمام، وبعدها انه واحسن يختاروا احسن جمل،
2: افضل جمل
0: يقودها. ايوه ما اللي صرنا كل شيء سمعت النوب والابل هم يعني هن مثل بني ادم ومثل القبائل تمام. ايوه كلا ما قوم الا بقايدها.
2: اذا هذه الخبرات هذه المهارات التي لا زلت تتذكرها من الزمن القديم، هل لكم مشاركات خلال مهرجانات ثقافيه او اي مواسم ثقافيه؟
0: بالنسبة للمواسم الثقافية، كان الأخ الفندم عبد الرزاق الأحوان كان عنده مركز يعني تراث عربي، وكانوا متواجدين عنده المهنيين،
2: يعني يستهدفكم من خلاله في في في أنشطة وفعاليات.
0: سمعت كانوا متواجدين عنده يعني مهنيين، وحتى البيت الشعر، حتى يعني كان ملم بكل شيء.
2: يعني شاركته من خلال بيت التراث العربي في مهرجانات؟
0: شارك ايوه شارك في مهرجانات عده عبد الرزاق والمهنيين هذه كانوا متواجدين.
2: انت مثلا شاركت في مجال الهجن؟
0: شاركت انا في مجال الهجن وفي مجال الرعويه تمام.
2: تعرضوا مثلا حمول او ما يحتاجه الجمل من أدوات من مثلا الذهاب والقرز، عرضتها في هذه المهرجانات؟
0: أيوة عرضناها في هذا المهرجان، كانت قلت لك التراث العينات كانت متكاملة أيوة عنده، وكان مهتم بذلك، أيوة محتفظ بها، وكانوا يجوا مسؤولين ويجوا حتى ناس أجانب يعني يطلعوا أيوة لا ويزوروا نفس
2: وانتوا تعملوا الشداد هذا وتشدوا امام الزوار والمشاهدين، تقوموا بعمليه شد الجمال؟
0: ايوه ولكن احنا مع
2: المشي اختلف الوقت
0: ومع
2: السيارات ظهرت
0: ايوه ومع المشاكل
2: نعم.
0: تمام لكن الناس اللي هي هوايات الناس اللي يهووا التراث تمام عادهم محافظين عليه بقدر ما يستطيعوا محافظين على وجود الإبل ها حافظين على وجود الإبل لانها يعني ما يستهان بها شيء
2: جزء من تراثنا بالتاكيد ولا
0: ومحافظين عليها ويتوقعوا بعض الناس يتوقع انها قد يمكن يختل النظام الحديد يختل كذا ولا يحصل شيء تمام وانها يعني
2: وتعود
0: ايوه وتعود العجله الى الزمان السابق
2: لا شك بأن التراث والموروث جانب مهم من حياتنا وجزء من حياتنا ويجب المحافظة عليه وتوثيقه وتذكره وهو جزء من حياتنا. في نهاية هذه الحلقة جزيل الشكر للوالد محمد عبد ربا شبرين الجميلي الملقب بدمش ويسرنا في نهاية هذه الحلقة أن نهديه هدية متواضعة من راعي البرنامج جامعة إقليم سبأ شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة دمتم برعاية الله.
3: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
4: كنتم مع برنامج خزانة التراث
5: من إخراج نصر الأغبس. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
7: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. نقف إياكم مع آية كريمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة العظيمة قاعدة تربوية تعليمية من القواعد المحكمة في أبواب التعامل مع الخالق عز وجل والتعامل مع خلقه. هذه الآية الكريمة تمثل سفينة من سفن النجاة، وركنا من أركان الحياة الاجتماعية، وهي لمن اهتدى بهديها علامة خير وبرهان على سمو الهمة ودليل على كمال العقل. هذه القاعدة التربوية التعليمية المحكمة جاءت أيها الإخوة الكرام تعقيبا على قصة جهاد طويل وبلاء كبير في خدمة الدين والدب عن حياضه، قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وذلك في خاتمة سورة التوبة التي هي من آخر ما نزل عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

أيها الإخوة المستمعون الكرام، والرسالة التي تحملها هذه الآية الكريمة التعليمية في مواقعها هذا أن هؤلاء الذين تاب الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والثلاثة الذين خلفوا هم أئمة الصادقين، فاقتدوا بهم. وأنت أيها المستمع الكريم إذا تأملت مجيء هذه الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بعد هذه الآيات أدركت أن الصدق أعم من أن يختصر في الصدق في الأقوال، بل هو الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال التي كان لما في حياتي كلها قبل البعثة وبعدها. ولهذا قال العلماء في تعريف الصدق: ومطابقة الحقيقة للواقع والقول للعمل والظاهر للباطن. هذا بالنسبة لمعنى الصدق. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صادق اللهجة، عف اللسان، أمينا وفيا حافظا للعهود قبل بعثته، عرف بالصادق الأمين. وكان ذلك سببا في إسلام بعض عقلاء المشركين الذين كان قائلهم يقول: لم يكن هذا الرجل ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله. إن كثيرا من الناس حينما يسمع هذه الآية التعليمية القرآنية الربانية والقاعدة العظيمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا ينصرف ذهنه إلا للصدق في الأقوال. وهذا في الحقيقة تقصير في فهم هذه القاعدة، وإلا لو تأمل الإنسان سياقها لعلم أنها تشمل جميع الأقوال والأفعال والأحوال كما تقدم. بل إن للصدق آثارا حميدة وعوائد جليلة، وهو دليل على رجحان العقل وحسن السيرة ونقاء السريرة. ولو لم يكن للصدق من آثار إلا سلامته من ركس الكذب ومخالفته المروءة والتشبه بالمنافقين، فضلا عما يكسبه الصدق من عزة وشجاعة تورثه كرامة وعزة نفس وهيبة جناب. ومن تأمل في قصة الثلاثة الذين خلفوا أدرك حلاوة الصدق ومرارة الكذب ولو بعد حين. ومن تأمل في الآيات الواردة في مدح الصدق والثناء على أهله وجد عجبا عجابا. وحسبنا أيها المستمعون الكرام هنا أن نشير إلى جملة من الآثار التي دل عليها القرآن للصدق وأهله في الدنيا والآخرة. فالصادق سائر على درب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين أثنى الله عليهم في غير ما آية بالصدق في الوعد والحديث. والصادق معان ومنصور، ويسخر الله له من يدافع عنه من حيث لا يتوقع، بل قد يكون المدافع خصما من خصومه. تأمل في قول امرأة العزيز عندما قال الله: قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

صادقين. والصادق يسير في طريق يهدي به ويؤدي به إلى الجنة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقد قال الله عز وجل مبينا صفات أهل الجنة: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وأهل الصدق هم الناجون يوم العرض الأكبر على ربهم. قال الله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. والصادقون هم أهل لمغفرة الله وما عده لهم من الأجر والثواب العظيم. قال الله عز وجل:

إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وبعد، أيها الأخ المستمع الكريم، فإن من المحزن والمؤلم أن يرى المسلم الخرق الصارخ في المسلمين لما هذه الآية الكريمة التعليمية الربانية القرآنية المحكمة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكم هم الذين يكذبون في حديثهم، وكم أولئك الذين يخلفون مواعيدهم، وكم لا وظيفته. أليس في المسلمين من لا يبالي بتزوير العقود والأوراق الرسمية وغير ذلك من صور التزوير؟ لقد شوه هؤلاء وللأسف بأفعالهم وجه الإسلام المشرق الذي ما قام إلا على الصدق. وإنك لتعجب من مسلم يقرأ هذه الآية القرآنية التعليمية المحكمة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومع ذلك يمارس الكذب على غيره مع وفرة النصوص الشرعية التي تأمر بالصدق وتنهى عن الكذب. ليت هؤلاء يتأملون هذا الموقف الذي حدث به أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، حينما كان في أرض الشام، إذ جاء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقلت: أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. فقال أبو سفيان: وأيم الله، لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. فتأمل أيها المستمع الكريم كيف حاذر هذا الرجل وهو أبو سفيان الذي كان مشركا يومئذ من الكذب، لأنه يراه عارا وسبة لا تليق بالرجل الذي يعرف جلالة الصدق وقبح الكذب. إنها مروءة العربي الذي كان يعد الكذب من أقبح الأخلاق. ولهذا لما سئل ابن معين رحمه الله عن الإمام الشافعي قال: دعنا، والله لو كان الكذب حلالا لمنعته مروءته أن يكذب. ولهذا أيها المستمع الكريم، جاء في ترجمة الحافظ إسحاق بن الحسن الحربي أن الإمام إبراهيم الحربي سئل عنه فقال: ثقة، ولو أن الكذب حلال ما كذب

0: كتب إسحاق. وكان إبراهيم الحربي يقول في الإمام المحدث هارون الحمال: لو أن الكذب حلال لتركه هارون تنزها. ولله در الإمام الأوزاعي حيث قال: والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. فأين نحن من هؤلاء؟ فأين من هذا أولئك الذين استمرأوا الكذب بل وامتهنوه، بل ولم يكتفوا بهذا بل روجوا شيئا من عادات الكفار بالكذب، كما هو الحال فيما يسمى بكذبة إبريل. ويزعم بعضهم أن تلك كذبة بيضاء، وما علموا أن الكذب كله أسود إلا ما استثناه الشرع المطهر. ويقال: لو لم يكن من خسارة يجنيها هؤلاء الذين يكذبون إلا أنهم يتخلفون بكذبهم هذا عن ركب المؤمنين الصادقين الذين عناهم الله عز وجل بهذه الآية القرآنية التعليمية والقاعدة الربانية المحكمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لكفتهم رادعا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا شك ولا ريب أنه ينبغي على المسلم أن يصدق، وما أحرانا معشر الآباء والمربين أن نربي أجيالنا على هذا الخلق العظيم وعلى كراهة الكذب، وأن نكون لهم قدوات حية يرونها بأعينهم. يقول الأستاذ الكبير الأديب الكبير محمد كرد علي، قال: لو عمدنا إلى الصدق نجعله شعارنا ونجعل الباطل والظاهر في الكذب في عامة أحوالنا لوفرنا على أنفسنا وعلى من يحتفون بنا وعلى القائمين بالأمر فينا أوقاتا وأموالا ولغوا وباطلا، ولعشنا وأبناءنا سعداء لا نقلق ولا نروع، متمتعين بما نجني مباركا لنا فيما نأخذ ونعطي، ولعشنا في ظل الشرف وتذوقنا معنى الإنسانية ونعمنا بالقناعة وعمنا الرضا. هكذا هم الصادقون يتحدثون. فهذا العالم يقول: لو عمدنا إلى الصدق فجعلناه شعارنا في الباطن والظاهر وفي عامة أحوالنا لعشنا بسعادة غامرة، ولعشنا في ذروة الراحة والقناعة، ولعمنا الرضا. هكذا أيها الإخوة يكون الصدق، وهكذا تكون الأسرة صادقة، وهكذا يكون الفرد من الأسرة صادقة، وهكذا يكون الجميع صادقين ملتمسين هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأل الله تعالى أن يجعل الصدق حليفنا وفي حياتنا كلها ظاهرا وباطنا قولا وعملا، إنه لذلك والقادر عليه. وإلى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
4: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
1: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
4: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
1: أمراض الباطنية العامة،
4: أمراض الجهاز الهضمي،
1: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
4: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
1: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
4: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
1: للحجز والاستفسار
4: 718-758-6222، واتساب
1: 777-739-396.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
2: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. أعزائي المستمعين، نخطأ فنلوم أنفسنا ونفشل فنراجع قراراتنا، هذا طبيعي، لكن ماذا عندما يتحول الخطأ الواحد إلى محاكمة مستمرة لأنفسنا؟ في حلقة اليوم نقترب من الصوت الداخلي الذي قد يكون قاسيا أكثر مما ينبغي، ألا وهو كيف نوقف أو نتوقف عن جلد الذات. هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة من هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. متى تكون مراجعة النفس صحية ومتى تتحول إلى جلد الذات؟ كل هذا وأكثر مع ضيفتي هنا في الاستوديو، ولكن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين بعد هذا الفاصل في حلقة جديدة من هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. موضوعنا لهذا اليوم كيف نتوقف عن جلد الذات. ستكون معي في هذه الحلقة ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة دبي أحمد، ناشطة مجتمعية. مرحبا بك أستاذة دبي.
3: أهلا بكم، سعيدة جدا بتواجدي في هذا المكان الراقي، وبإذن الله نوصل الرسالة كما ينبغي
2: إن شاء الله. إذن ربما مر كثير منا بلحظة أعاد فيها خطأ قديما عشرات المرات في ذهنه، أو حمل نفسه مسؤوليات تفوق قدراته. لذلك سنناقش اليوم هذا الموضوع، كيف نتوقف عن جلد الذات، عندما ونبدأ بالمحور الأول، عندما يصبح الإنسان خصما لنفسه. في البداية، ما المقصود نفسيا بجلد الذات، وكيف يختلف عن محاسبة النفس أو مراجعة الأخطاء بصورة صحية؟
3: أنا أقول أن جلد الذات يتحول الخطأ من درس نتعلم منه إلى شيء نعاقب أنفسنا عليه باستمرار. يعني أنت كإنسان من الطبيعي أنك تغلط، لأنك ليس ملاك، أنت بشر، وبالنهاية تخطئ وتصيب.
2: صحيح.
3: فمن الغلط أنه نعاقب أنفسنا، من المفروض أن احنا نتعلم من الخطأ. أما محاسبة النفس فتقودنا للإصلاح والتغيير، وبالتالي ينتج عن هذا مجتمع واعي ويدرك معنى الأشياء التي يقع فيها.
2: صحيح. إذن فعلا ممكن أن يكون هناك فارق جوهري ومهم ما بين محاسبة النفس الصحية وما بين جلد الذات المبالغ فيه. فإذا انتقلنا إلى ما هي العلامات التي يمكن أن يكتشف فيها الشخص أو المرأة بشكل خاص أنها تمارس جلد الذات دون أن تدرك ذلك. في كثير من الأحيان نرى أن ذلك صوت الضمير أو هذه محاسبة للنفس كما تحدثنا، فكيف يمكن أن نعرف العلامات التي تدق ناقوس الخطر نحن الآن نتجه إلى جلد الذات وليس تصحيح أو المحاسبة الصحية؟
3: أن أقلل من نفسي وإنجازاتي.
2: نعم،
3: أن أقلل من نفسي وإنجازاتي وألوم نفسي باستمرار، وأشعر أنني دائما مقصر أو فاشل. طبيعة الإنسان البشري يخطئ ويصوب، وزي ما ذكرت أنه الإنسان يأخذ يصلح ما يستطيع إصلاحه، يعاقب نفسه لأنه أصلاً عليه نفس، عليه حق لنفسه، وسيحاسب يوم القيامة.
2: صحيح.
3: فبالتالي لا يقلل لا من نفسه ولا من إنجازاته ولا يلوم نفسه، لأن الخطأ وارد بكل الأحوال، والإنسان ليس ملاك.
2: صحيح، وليس معصوماً من الخطأ. ففعلا أبرز الأشياء التي ممكن قد ترتبط في جلد الذات، البعض أحيان نحجم أنفسنا من تلقاء أنفسنا، فحتى نعم. تأثير الكلمات السلبية تكون هشة علينا وما إلى ذلك، فنترك فرصة للآخرين لإعطائنا سبب لجلد الذات. فإذا انتقلنا للسؤال التالي، من أين يتكون ذلك الصوت الداخلي القاسي الذي يكرر أنت السبب، أنت فشلت، كان يجب أن تكون أفضل من ذلك، لماذا ذهبت إلى ذلك المكان، لماذا قبلت هذه الفرصة، لماذا ولماذا ولماذا، فكيف يمكن أو من أين يأتي هذا الصوت الداخلي؟ هل هناك ارتباط في مثلا في عقد في الطفولة أو أشياء موجودة في الوضع الحالي؟ يس.
3: الصوت الداخلي غالبا ما يأتي من تجارب قديمة أو انتقادات أن تعمل شيء وينتقدك الآخرين. لا تنتظر من الآخرين أن يقيموك، أولا قيم نفسك، إذا الشيء أنت الذي عملته يرضي الله سبحانه وتعالى ومثل ما يرضيك ومرتاح في هذا الشيء، لا تنظر إلى الآخرين أو مقارنات متكررة، أين وصلوا هذولك الأشخاص، أنت تشوف النجاحات حقهم وأنت لسه في البداية، أن تقارن البداية حقك بموسم حصادهم. أنت الآن بتبدأ ببداية صغيرة ومن ثم تكبر ومن ثم تتطور وإن شاء الله توصل إلى الأعلى، ومع الوقت تتحول إلى صوت داخل نرده في أنفسنا عندما نستمع إلى المقارنات والانتقادات والفشل.
2: ففعلا ممكن أن يكون الصوت الداخلي يتولد من عمليات مقارنة أو من مشاكل متعلقة في الطفولة من الوالدين أو التربية أو نعم. عدم التشجيع الكلمات الإيجابية.
3: نعم، فالتشجيع يكون له دور كبير، بالذات إذا كان عندك شخص مميز فالأسرة تستمع له باستمرار مثل الأم الأب،
2: تحفيز أيضا.
3: أيوه. صحيح. إذا كان في تحفيز منها يعني بناء بيكون بالتالي بتوصل إلى مراحل ما كنت تتخيلها.
2: صحيح، ففعلا جلد الذات ممكن أن يرتبط بمشاكل نفسية متعلقة في البداية وعدم الثقة بالذات بأننا أستطيع أن أتخذ القرار وأتحمل عواقب هذا القرار، وإن أخطأت فأنا أتيت هنا لهذه الحياة لكي أتعلم. صحيح. إذن هل توجد شخصيات أو ظروف حياتية تجعل الإنسان أكثر عرضة للقسوة على نفسه؟ هل ممكن الظروف أن تؤثر بنفس العوامل النفسية الداخلية التي تؤثر على جلد الذات وتفاقم هذه المشكلة في ذواتنا؟
3: نعم نعم، مثل الضغوطات المستمرة، مثلا عندك مشاكل في الأسرة، مشاكل في الدراسة، مشاكل في العمل، فبالتالي هذه الضغوطات كلها تؤثر عليك، والمقارنة والخوف من الفشل. ابدأ حتى لو فشلت، تعلم، فخصوصا عندما نضع لأنفسنا معايير مثالية فتكون الحياة قاسية جدا عليك. عندما تضع في فكرة أنك بتكون حياتك مثالية أو تضع لك خطة، الخطة قد تحتوي على فشل وقد تحتوي على نجاح، فلا تقول أن الحياة يعني بتمشي بالطريقة التي تريدها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا تعطي حياتك الحياة المثالية ولا تضغط عليها بسبب الانتقادات والفشل وتجلد ذاتك.
2: صحيح، ففعلا ممكن أن تكون هناك شخصيات أو ظروف حياتية تأتي ولا هرب منها أو مهرب منها، ففعلا ممكن أن تصادف في بيئة العمل، في المدرسة، في المنزل حتى في بعض الأحيان، ففعلا ممكن أنها تؤثر وتجعل الإنسان أكثر قسوة على ذاته، ولكن يجب أن ينتبه على ردة فعله مع هذه البيئة المحيطة. إذا انتقلنا فعلا إلى المحور الثاني، وقبل المحور الثاني نقول أن فعلا المشكلة أن الكلمات التي نقولها لأنفسنا لا تختفي بمجرد انتهاء اللحظة، فعندما تتكرر أو قد تتحول إلى صورة كاملة نكونها عن ذواتنا. هنا نعود لنناقش خطأ قد يحدث، اللي هو بل نبدأ في بعض الأحيان في التشكيك من قيمة الشخص بنفسه، يعني ممكن أنا أوصل إلى أننا أشكك في ذاتي وأحجم نفسي كما ذكرنا. ففعلا هل انتقلنا وصلنا إلى المحور الثاني، الثمن النفسي والأبعاد النفسية والأضرار والعواقب لجلد الذات، كيف يؤثر جلد الذات المستمر في الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرارات؟ هل فعلا ممكن أن جلد الذات إذا لم أنتبه إلى هذا الصوت وأتابع هذا الصوت الذي في داخلي؟ ما هي الرسائل التي يعطيها لي؟ كيف ردت فعلي على هذه الرسائل واستجابتي لها؟ متى تأتيني؟ كيف تأتيني؟ هل أراقب حياتي، الأحداث التي تحدث وردت فعلي مقابل لها؟ فهل ممكن فعلا أنه تؤثر أو يؤثر جلد الذات المستمر في الثقة واتخاذ القرارات؟
3: نعم يؤثر، لأن كلما جلدت ذاتك كلما ضعفت ثقتك بنفسك، كلما جتك الأصوات الداخلية التي تضعف من همتك ومن شغفك تجاه حياتك. فلما نكرر لنفسنا أننا لا نستطيع، يعني دائما تكون عندك قدرة أو أي حاجة أنك شيء تعملها وتكرر لنفسك أنت لا تقدر، تضعف ثقتك بنفسك بكل تأكيد. ف وقد أحيانا الإنسان يكون عنده قرار مصيري يخاف من اتخاذ القرار المصيري الذي هو قد يكون قرار في دنيوي، وقد يكون يعني في من جانب الأسرة من جانب الدراسة، فبالتالي يندم فيما بعد أو أنه لا يتخذ هذا القرار من الأصل.
2: صحيح، خوفا من تحمل العواقب والمسؤولية. فإذا وصلنا إلى نقطة أخرى، لماذا يستمر بعض الأشخاص في معاقبة أنفسهم على أخطاء انتهت منذ سنوات؟ يستمر في جلد الذات على الماضي والحاضر والمستقبل. وهنا نأكد على موضوع أن شيء قد انتهى منذ سنوات وما زلت أجلد ذاتي على ذلك الشيء. لماذا يستمر بعض الأشخاص فعلا بمعاقبة أنفسهم على أخطاء انتهت منذ سنوات؟ يعني صفحة أو كتاب وانطوى واندثر وأنت ما زلت تفتح هذه الدفاتر وتقلبها للتشكيك في ذاتك وقدراتك والعودة إلى نقطة الصفر كلما أتيحت لك فرصة أو موقف جديد أو حياة جديدة.
3: نعم، قد يحدث الخطأ في الماضي لأنك لم تدرك. صح، الإنسان ليس معصوما من الخطأ، لكننا كنا أو ما زلنا مثلا إذا حدث الخطأ في الماضي إحنا ما زلنا لا نتقبل فكرة أن إحنا بشر نخطئ ونصيب.
2: ففعلا ممكن الطبيعة البشرية إذا استوعبنا أنها فعلا ممكن أن تكون الطبيعة البشرية أن الشخص أتى إلى هذه الحياة لكي يخطئ ويتعلم وليس لكي يأتي كاملا ولا يخطئ، فما علاقة؟
3: نعم نخطئ ونتعلم، فنظل عالقين في الماضي بدل أن نتعلم. المفروض نحن نتعلم من أخطائنا ولا نظل عالقين في الماضي، لأنه إذا ظلينا عالقين في الماضي سنتوقف في مكاننا ولا نستطيع أن نتقدم في حياتنا.
2: صحيح، إذن فعلا ممكن أن تكون التجارب السابقة تكون حجرة، يعني توقف
3: حجرة تكون حجرة الأساس، لأنك أخطأت فبالتالي في الأيام المقبلة لا تكرر الخطأ، ستتعلم منه.
2: صحيح، إذا وصلنا إلى نقطة أخرى، ما علاقة المقارنة بالآخرين والسعي إلى الكمال اللي هو غير طبيعي أو المثالية المطلقة التي هي معدومة وغير موجودة بتفاقم جلد الذات؟ هل فعلا هناك علاقة ما بين المقارنة وإننا أسعى إلى الكمالية في جميع الجوانب بتفاقم جلد الذات؟ كما ذكرنا مثلا إذا خصصناها في جانب المرأة تريد أن تكون مثالية في جميع الأدوار، أم وزوجة وفي العمل ومع صديقاتها ومع نفسها، لكن الوقت لن يسعف، سيأتي فترات تأتي على تقصير في بعض الجوانب على جوانب أخرى، فعليها أن تتفهم هذا الشيء وتتعامل معه بمرونة. لكن فعلا ممكن أن تكون المقارنات والسعي للكمال تفاقم من جلد الذات وتكون سببا لإحيائه كلما مات.
3: بالطبع زي ما قلنا المقارنة أنك تقارن حياتك بأيش؟ بأشخاص آخرين قد يكون عندهم نصف الكمال، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى.
2: صحيح،
3: المقارنة تجعلك تشعر أو تجعلك تشعري أنك أقل من غيرك، وإنما عندك هو أكثر وأعظم مما عند غيرك، بس أنت لا تستطيعين إدراكه بسبب أيش؟ بسبب المقارنات. والكمال يجعلنا نرى أن أي خطأ كأنه فشل، والفشل زي ما قلنا إنه الإنسان يخطئ ويتعلم ينجح يرسب، فبالتالي يتعلم، طبيعة البشر أنه يخطئ ويتعلم من الخطأ، فبالتالي في الأيام المقبلة لا يكرره.
4: قد يقع في أخطاء أخرى لكن لا يكرر الخطأ السابق.
2: صحيح، وكما تحدثنا فعلا أنه يمكن أن ترى لحظة الانتصار ولا تعلم ما هي الرحلة أو ماذا حدث. يمكن أن يكونوا أشخاص مثلك أو أنت يكون لديك قوة تحمل أعلى من غيرك. نعم. الذي اتخذته أنه شخص كامل.
4: نعم.
2: فإذا وصلنا متى يصبح لوم الذات متكررا ومؤثرا في الحياة اليومية بدرجة تستدعي الاستعانة بمختص نفسي؟ متى أنا يعني ما هي العلامات الخطيرة التي تؤثر فعلا أنه اللوم بدأ الآن أن أنا أدخل في موضوع يؤثر على حياتي اليومية بدرجة كبيرة ويجب أن أذهب إلى مختص؟
4: عندما يصبح لوم الذات مستمر. فعندما يصبح لوم الذات مستمر يؤثر على حياتنا اليومية، نومنا، دراستنا، علاقاتنا، سواء
2: أدوارنا في الحياة. صحيح.
4: نعم، مع أسرنا، مع أطفالنا، يعني بكل جوانب الحياة في حياتنا اليومية. فطلب المساعدة أنا أقول خطوة واعية، لأنه ليس ضعفا منك، فبالتالي أحيانا أنت تحتاج إلى أحد أن يرفع لك المعنويات، يحفزك، يشجعك. فليس ضعفا أنك تطلب هذه الأشياء، وإنما خطوة واعية.
2: صحيح، لأنه كما أن الجسد يصيبه أو تصيبه بعض الوعكات الصحية الجسدية، ممكن أن روحك أو ذاتك يمكن أن يصيبها وعكات نفسية أو تحتاج إلى مساعدة نفسية، ولا تعتبر وصمة عار كما تحدثنا في حلقات سابقة. فعلا أن هناك ممكن المختص النفسي، هذه الكلمة ممكن أن تشكل رهبة كبيرة في أول خطوة للتخلص من جلد الذات قبل أن يتفاقم.
4: نعم،
2: ففعلا التوقف عن جلد الذات لا يعني تبرير الأخطاء أو الهروب من المسؤولية، بل أن نتعلم من الخطأ دون أن نحول أنفسنا إلى الخطأ نفسه مرة أخرى. والسؤال الآن، كيف نصنع صوتا داخليا أكثر عدلا لنا ولذواتنا؟ هذا يصلنا إلى المحور الثالث، كيف من جلد الذات إلى التعامل الصحي مع هذا الصوت، وكيف يمكن أن أعمل أنا مع ذاتي مع هذا الصوت الذي يتردد لي؟ متى يتردد؟ كيف يتردد؟ كيف أستطيع التحكم به؟ فعندما نبدأ مواجهة لوم الذات وهذا الصوت الداخلي السلبي، ما الخطوة الأولى التي يمكن للمرأة تحديدا وللشخص بشكل عام تطبيقها لإيقاف هذا الصوت بخطوات بسيطة إلى أن يختفي؟
4: نعم، أن يستمع الشخص لنفسه، أن يجلس لوحده ويتكلم مع نفسه، يعني يشوف، يحدد أين الخطأ حقه ومن ثم يعالجه، بدل ما يقول أنا فاشل، أنا ما أقدر، يقول أنا أخطأت وأستطيع أن أتعلم. فيعني يخلي في باله فكرة أن نحن بشر نخطئ ونصيب، فنتعلم من الخطأ ونعزز نقطة التي كنا النقاط التي نحن فيها أقوياء. نعم،
2: ففعلا ممكن أن تكون الرحلة في البداية من الاستماع إلى الذوات، فعلا أن نحن هنا أتينا للخطأ، وهذا الخطأ هو فرصة للتعلم.
4: نعم، وأهم شيء، صح أنت أخطأت ولكنني لست خطئي. يعني أنت دائما لا تخطئ، بس هذه تحصل في بعض الأشياء وفي بعض الأشياء اليومية التي نعملها. صح، هذا شيء طبيعي جدا.
2: ممكن فعلا بعض الأحيان أن تكون الآن أنت تحاسب نفسك على موقف حدث في الماضي مع نسخة قديمة منك ليست بالوعي الذي أنت تملكه الآن. أنا الآن بالوعي اللي هو موجود ومكتسب.
4: نعم.
2: من الأخطاء التي لدي في رصيدي، فأنا إذا عدت لتلك المرحلة ونظرت لنفسي في تلك المرحلة وتلك المعلومات وذلك النضج، سأرى أن تصرفي كان سليم بقدر ما لدي في تلك المرحلة.
4: نعم.
2: الأغلب أعتقد يصل إلى جلد الذات لأنه يقارن وعيه الآن بالموقف السابق وليس وعيه في ذلك الوقت بذلك الموقف.
4: نعم.
2: فإذا وصلنا إلى كيف نعيد صياغة حديثنا الداخلي بطريقة واقعية ومتوازنة دون الوقوع في التبرير أو الإنكار. في بعض الأشخاص يرون أن ذلك الصوت هو صوت الضمير، أنا بذلك أبتعد عن التبرير والتسويف في محاسبة نفسي أولا بأول. ولكن كيف نعيد صياغة حديثنا للذات؟ لأنه الحديث الداخلي هو ما يصنع منك شخص قوي أو هش، فكيف ممكن أن نعيد صياغة هذا الحديث؟ وما هو هذا الحديث أصلاً؟ هل هو جنون أن أحدث نفسي؟ أو ما هي أبعاد هذا الموضوع؟
4: نعم، العادة التي تساعدنا إلى عدم جلد الذات الذي هو خطأ كبير جداً، جلد الذات، في نهاية اليوم اسأل نفسك
3: ماذا أخطأت أو ماذا تعلمت وماذا سأفعل بشكل أفضل غدا. يعني الإنسان يخطئ زي ما ذكرنا، ولكنه يتعلم في خطأه ويدرك الأشياء التي سيخطئ بها مستقبلا ويتجنب الأخطاء فيها، فلا يلوم نفسه لأنه بشر بالنهاية.
2: فعلا حديث الداخل أو حديث الذات، هل ترين أستاذة دبي إذا تحدثنا بعيدا قليلا يعني عن الموضوع، ليس بعيدا ولكن في صلب الموضوع لكن بطريقة أخرى، هل تأثير مثلا مفعول أو تأثير الكلمات أو التوكيدات الإيجابية على الذات يفيد؟ إذا مثلا استيقظت الصباح وقلت لذاتي اليوم جميل، ما كان بالأمس تعلمنا منه، سأحاول ألا أكرر هذا الخطأ، أنا أستطيع، هل هذه التوكيدات شيء جنوني أو ممكن لها تأثير واقعي بالحياة؟
3: لها تأثير واقعي بالحياة بالطبع، لأنه عندما تصحى أنت أول ما تصنع روتينك اليومي بهذه الكلمات يصبح يومك جميل جدا. فعندما تخطئ يكون عندك مقاومة الخطأ أو عندك القدرة على تحمل نتائج الخطأ وتتصرف بوعي أكثر. فالصباح الباكر عندما تصنع روتينك اليومي يكون شيء جميل جدا، عندما تحفز نفسك، عندما تبدأ يومك بذكر الله، عندما تبدأ يومك بالإيجابية يكون شيء جميل جدا، وعندما تعتاد على هذا الشيء تصبح حياتك أفضل.
2: صحيح فعلا، حتى أثبتت الدراسات العلمية أن هناك خلايا عصبية تتكون في العقل متعلقة بالأفكار التي نكررها بشكل دائم. فمثلا حين أتعلم كلمة معينة في اللغة الإنجليزية وهي كانت كلمة بمستوى عالي، أثناء حديثي أو قراءتي سأركز عليها، ليس لأنني أراها أول مرة بل لأنني ركزت عليها في عملية المذاكرة أو دراستها،
3: لأنها كررتها في العقل.
2: صحيح، لأنها ارتبطت في عقدة عصبية تكون نتخصى بهذه المعلومة. نفس الشيء على الجانب السلبي والإيجابي، إذا ظليت أردد أفكار سلبية على مكان العمل، على الأسرة، عيني دائما ستلقط الأشياء السلبية وتربط الأحداث السلبية، وعلى عكس ذلك الأحداث الإيجابية، اليوم جميل، بإذن الله أنا بصحة وعافية، بإذن الله مبلغ مالي جيد، صحة جيدة، أكلة جيدة، أشخاص رائعين كلقاء أنا معك اليوم. ففعلا إذا واجهنا لأنفسنا هذه الرسائل الإيجابية ستتكون عقدة عصبية بشيء إيجابي، تأخذ نظرنا إلى أشياء إيجابية. ففعلا الكلمات لها تأثير وأبعاد عضوية تصل إلى أنها تتكون عقد عصبية، سبحان الله. فإذا وصلنا إلى النقطة الثالثة، ما التمارين أو العادات اليومية التي تساعد على تقبل الأخطاء والتعلم منها ثم تجاوزها؟ بدأنا بالحديث أنه فعلا ممكن الروتين الصباحي كما تحدثتي أن يبدأ بكلمات إيجابية للذات، ففعلا هل هناك تمارين وعادات يومية حتى أتقبل الأخطاء وأتعلم منها التي سأواجهها في هذا اليوم المستقبلي؟
3: نعم، مثل ما ذكرت أنك تقول أين موقع الخطأ، يعني تركز على الخطأ لا تركز على الأشياء الصحيحة، أنت عملت صحيحة فعزز نقاط الصح وشوف ادرك معنى الخطأ، فين أخطأت، كيف انتقل إلى الحل مباشرة، كيف أعالج هذا الشيء، ومن ثم أنك طبيعي تواصل حياتك اليومية، بس مستقبلا عندما تشوف أخطأك هذه يكون عندك القدرة على الحل أو عندك الوعي للتعامل مع هذا الموقف.
2: صحيح، إذن فعلا ممكن العادات أو التمارين اليومية تبرز بأشياء بسيطة فعلا. فإذا انتقلنا إلى رسالة ختامية وختام هذا اللقاء، نتحدث حول ملخص عام لهذه الحلقة حول كيف أتوقف عن جلد الذات وكيف أساعد نفسي في تحسين الصوت الذاتي والداخلي لنفسي وأن يكون جيدا، كما أتعامل مع طفلي الصغير، أتعامل مع نفسي برحمة، كما أتعامل بصفة داعمة لمن حولي، أتعامل أيضا بصوت داعم لي أنا. فماذا تقول للشخص أو للمرأة التي سامحت كثيرين في حياتها لكنها حتى اليوم لم تستطع أن تسامح نفسها وتستمر في عملية جلد الذات؟ أي شخص يستمع لنا الآن وهو رأى في ذاته أنه فعلا أنا أملك هذه الصفة جلد الذات وهي لا تغير من حياتي أو قراراتي بل تفسدها، فكيف يمكن أن نعطيه كذا ملخص عام حول هذا الموضوع؟
3: نعم أختي الحبيبة، بطبيعة المرأة تكون رقيقة، مشاعرها رقيقة، تتأثر من أي شيء حولها،
2: عاطفية. صحيح،
3: نعم عاطفية. فأقول لمن سامحت الكثير ولم تستطيع تسامح نفسها، أنت أيضا تستحقين أن تسامحي نفسك،
4: خذي من خطأك درساً، أصلحي ما تستطيعين إصلاحه من الأخطاء، ثم اسمحي لنفسك أن تمضي، لا تتقيدي بالخطأ وتتوقفي مكانك.
2: تقبل، صحيح.
4: نعم، سامحي نفسك، ليس لأن الخطأ كان صحيحاً، الخطأ يظل خطأ، وإنما لأنك تستحقين أن تكملي حياتك بسلام.
2: إذن صحيح، شكرا لك دبي أحمد، ناشطة مجتمعية وكاتبة وشغوفة بما يهم المرأة وعماق الذات في الإنسان. شكرا على هذا الحوار الرائع، أنرتينا في إذاعة مأرب وبرنامج هي. شكرا لك.
4: شكرا، وأنا سعيدة بتواجدي جدا هنا في هذا المكان الرائع، وأتمنى أن تكون وصلت رسالتي إلى من يجلدون ذاتهم على أصغر الأخطاء وأقدمها.
2: إذن أعزائي المستمعين، ليس مطلوبا أن نعيش بلا أخطاء، بل ألا نحول أخطاءنا إلى أحكام دائمة على قيمنا وقدراتنا، وقدراتنا على البدء من جديد. شكرا لكم، وشكرا أيضا لضيفتي الكريمة، وشكرا لكل من وصل إلى هذه الدقائق الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم من هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. نتمنى دائما أن تكونوا في أتم الصحة والعافية، صحة نفسية، صحة جسدية، وأيضا سلام داخلي وسلام لأوطاننا بإذن الله. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج هي، في موضوع آخر وضيف آخر. كنت معكم.

0: حركات ارتكبتها ميليشيات الحوثي
1: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
2: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
3: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
4: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
5: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
4: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
6: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
7: يجوش انزلوا والحوثيين يرجوا يرموا عليهم،
6: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم. السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإماميون الجدد. منذ سيطرة ميليشيا جماعة الحوثيين على صنعاء وانقلابهم على الشرعية في سبتمبر من العام 2014، وبعد سطوتها على مؤسسات إعلامية كبيرة رسمية وخاصة، تكونت لدى هذه الميليشيا آلة إعلامية ضخمة. واستنادا على مرجعية هذه الجماعة واتصالها بقوى خارجية، فقد تلقت الدعم بالأموال والخبرات. فالاستراتيجية الإعلامية والدعائية للحوثيين على سبيل المثال ليست من بنات أفكار عناصر هذه الميليشيا الخارجين من كهوف مران، بل إن دعم وبصمات حزب الله اللبناني المرتبط بإيران واضحة في كل ما تعرضه عبر وسائل إعلامها المنهوبة. بدأت الجماعة أنشطتها الدعوية في أرياف محافظة صعدة بتلازم إعلامي حرص مؤسس الميليشيا الحوثية حسين بدر الدين الحوثي على حضوره من أجل توثيق ودعم دعوته نحو فكره الديني والثقافي الدخيل على اليمن. ووثق الحوثي بالفيديو وقائع محاضرته التي كان يلقيها في مختلف قرى صعدة، ويشرح خلالها ترهاته التي استوردها من إيران. بعدها تطور الجهاز الإعلامي ليبدأ في طباعة وتوزيع ورقات تسمى ملازم تنقل مثل تلك المحاضرات والأفكار لمختلف الأفراد هناك وبعض أبناء صعدة المقيمين في العاصمة صنعاء، وتأتي معظمها تحت عناوين تفسير سور قرآنية مختارة.
8: من فين؟
9: من مران. يعني احنا بدنا يعني قرينا ملازم ده وخلاص.
8: يعني كيف ما قالوا لكم تجاهدوا؟
9: هي في ملازم ده
8: جاهد. طيب يا اخي تجاهدوا من؟
9: يعني امريكا اسرائيل من الاشعار ده.
8: لكن احنا مسلمين يا اخي، نقول لا اله الا الله محمد رسول الله.
9: بس هم قالوا ان احنا لا، احنا قالوا نصرخ ده. ها اصرخ قالوا ها وهذا يا صرخ. وانت قالوا بات ترى امريكا اسرائيل.
6: كما إعلام حزب الله اللبناني الذي يجتمع مع الحوثيين على عقائد عدة، يحمل خطاب الحوثي نفس معالم خطاب نصر الله من الخلفية والشكل إلى النبرة ورفع الأصبع، وصولا إلى تطابق المضمون. فتعتمد وسائل الإعلام الحوثية على الصبغة الدينية، ولا تكف عن الحديث عن المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية والتواطؤ العربي. ويستعمل الحوثي لهجة لا تقل غضبا عن لهجة حزب الله، فيحمل كل المسؤولية للمؤامرة التي يقتنعون بها فيما يعتبرون أنفسهم معصومين. العميد جميل المعمري انشق عن الجماعة ويتحدث عن حقيقة إدارة حزب الله اللبناني للإعلام والدعاية الحوثية.
10: بالنسبة للإعلام العسكري طبعا هم يشرفوا عليه بشكل مباشر من قبل حزب الله، هو الذي يقوم بعملية التوجيه والإرشاد والإعداد البرامج وإعداد كل شيء عبر حتى العاملين في هذا المجال من الحوثيين أو من موظفيهم فهو تم تدريبهم وتجهيزهم في حزب الله أو في إيران. الجانب الإعلام الحربي بشكل عام تم تجهيزه وحاليا يشرف عليه ويموله حتى تمويل القنوات سواء المسيرة أو غيره من القنوات التابعة لهم يتم عبر حزب الله وبدعم إيراني مباشر بالنسبة لهذا الجانب. وبالنسبة للمتحدثين أو المحللين أو الخبراء أو العسكريين طبعا هو يتم فرض ما سيقال في نفس اللحظة، لا يرد حتى الناطق الرسمي باسم الجيش واللجان الشعبية الذي يسمونه شرف لقمان هو لا يتلقى أي معلومة من قبلهم. والله في يزورنا كان أغلب الأيام في البيت ويقول لي والله إننا أجمع المعلومات من المواقع الأخبارية ومن ما لا يزودوه حتى بأي معلومة.
6: لعل طريقة خطاب زعيم عصابة الميليشيا عبد الملك الحوثي بما فيه من تقمص حرفي لخطابات وأداء أمين عام حزب الله حسن نصر الله أبرز دليل على ذلك، فالحوثي تحديدا منذ انقلاب جماعته وسيطرتهم على صنعاء في سبتمبر من العام 2014 يخرج على الإعلام بخطابات عبر الشاشة كما يفعل نصر الله. يستعمل الاثنان خلفيات يكتب عليها المناسبة بالإضافة إلى رمز خاص بالمناسبة نفسها. إضافة إلى ذلك يغضب الحوثي في خطاباته بنفس طريقة غضب نصر الله ويرفع إصبع السبابة بنفس الطريقة تماما ليوجه رسالته التي تحمل نفس الدعاية المرتبطة بإيران.
11: الذي شاهدته أنا أن عبد الملك من ضمن شخصيته يحاول أن يتقمص شخصيات أخرى حتى أحياناً بالحرف.
12: إن هذا التدني والانحطاط من هذه الحكومة العميلة
13: حتى بحركات اليد وبالحارس الشخصي الذي يقف وراءه
14: وطريقة العرض كله تماماً عبارة عن قص لصق لحركات حسن نصر الله.
11: هو مسكون بشخصية هذا اللبناني الذي قتل الفلسطينيين مع عائلة حبيقة ونبيه بري وسعد حداد أيام أمل والمخيمات حسن نصر الله. هذا طلع عام 2006 في خطاب يتحدث عن العرب يقول كونوا رجالا، هذا حسن نصر الله. هذا بالحرف الواحد كررها عبد الملك قريبا يعني قبل أشهر وهو يخاطب حكومة الوفاق، هو يأخذ منه حتى الكلام.
12: كونوا رجالا واتركوا الاستقواء بالخارج، وإن أردتم الحوار نحن جاهزون للحوار، وإن أردتم الصراع السياسي نحن حاضرون في الميدان من دون تردد ولا تلكؤ.
15: أحيانا فعلا من ناحية السيكولوجية النفسية عندما تجد شخصا يتقمص شخصا واضح أنه هنا معجب به ليس فقط بجانب منه ولكنه معجب بأشياء كثيرة فيتقمصه ولا يبقى إلا ارتداء العمامة السوداء.
6: مع تراكم السنوات أصبح للحوثيين جهاز إعلامي ضخم يشمل وسائل إعلام متنوعة لتصل إلى مستوى متقدم بدعم فني من حزب الله اللبناني. فعقب ثورة الشباب السلمية عام 2011 أنشأت الجماعة قناة المسيرة كوسيلة إعلامية رسمية باسمها بالإضافة إلى قناة الساحات التابعة لتيار يساري مناصر للجماعة. تظهر مذيعات لبنانيات على المسيرة بين حين وآخر، فللقناتين مكتب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وبدعم معلن من حزب الله، كما أن للقناتين فرعين في صنعاء ومراسلين وطواقم ميدانية منتشرة في كافة مناطق سيطرتهم. وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء وانقلابهم على الدولة أنشأوا عدة إذاعات في العاصمة لنقل أيديولوجيا الجماعة بالإضافة إلى بعض الإذاعات في المحافظات الأخرى.
16: في صنعاء يشرف الانقلابيون على عشرات القنوات الفضائية وإذاعات الإف إم وكذلك عشرات المواقع الإلكترونية والصحف وخلايا مواقع التواصل الاجتماعي الموجهة. وللسنة الرابعة يكرس الحوثيون التهم الإعلامية لتضليل الناس وحشدهم لصفوفها. ما يضاعف خطر هذا الإعلام الموجه هو عدم وجود إعلام مضاد يصل للمواطنين ويكشف فداحة ما تمارسه الميليشيا من تضليل وتجريف ممنهج على مستوى الوعي الجمعي.
6: نهب الحوثي كل المؤسسات الإعلامية الخاصة بالدولة وكذا القطاع الخاص، وجير كل هذه الوسائل لنشر خطابه الطائفي والمحرض على الشعب اليمني. وبالإضافة إلى كل ذلك، ظهرت للجماعة عشرات الصحف الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى أن للجماعة خدمة رسائل إخبارية إلكترونية تصل عبر الهاتف، كما ساندتها وسائل الإعلام المؤيدة لإيران في العراق ولبنان ووسائل الإعلام الإيرانية نفسها. مارست الجماعة الحوثية انتهاكات وجرائم بحق حرية الصحافة والصحفيين، فقتلت العديد منهم وخطفت العشرات الذين لا يزالون حتى اليوم في زنازينها. الصحفي علي الفقيه يتحدث عن ممارسات الحوثيين واستخدامهم للوسائل الإعلامية في محاولة شيطنة الأطراف المعارضة لها وتلميع مماراساتها وانقلابها على الدولة وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني.
8: المعركة كما هي عسكرية في الجبهات، هي أيضا هناك معركة إعلامية على الطرف الآخر، بينما نلاحظ أنه ليس هناك إدراك لخطورة الوضع القائم ولأهمية الإعلام كسلاح فتاك يستطيع الانقلابيون من خلاله حشد آلاف المقاتلين إلى الجبهات وسوقهم إلى المحارق، لأنهم تمكنوا من السيطرة على وعي المجتمع اليمني عبر وسائل الإعلام. هناك يعني إمبراطورية ضخمة من وسائل الإعلام التي يملكها الحوثيون، سواء التي ورثوها عن الحكومة أو التي أنشأوها بعد استكمال الانقلاب، ومن خلال ضخ مليارات لوسائل إعلام سواء إذاعات محلية أو فضائيات أو مواقع إلكترونية، استطاعوا من خلالها السيطرة على سوق المعلومة وضخ توجيه معنوي مكثف يشيطن الآخر ويحول كل المواطنين اليمنيين إلى مجاهدين حقيقيين أو مجاهدين مفترضين.
6: يعيش اليمنيون في واحدة من أشد أزماتهم الإعلامية، إذ يواجهون حربا إعلامية من عدة جبهات بسبب حجب وإغلاق عشرات الوسائل الإعلامية من قبل الحوثيين. يرافق ذلك قيام هذه الميليشيا بتكميم أفواه معارضيها من خصومهم الإعلاميين والناشطين السياسيين عبر اعتقالهم في سجون لا تعرف أسرهم أماكنها، كما تبع ذلك بطء الإنترنت ومحاولات حجبه وانقطاع التيار الكهربائي تماماً واختفاء الوقود في كل المناطق تقريباً، مما زاد ضيق حلقة الحصار الإعلامي على المتابعين في اليمن في محاولة من الميليشيا لتغييب الحقائق. عبر معركتها الدعائية ضد الشعب اليمني، قامت آلة الإعلام الحوثية بالإفراط في استخدام الصور المزيفة التي لا تخص هذه الحرب كبروبوغاندا من أجل خلق شعور بأن إعلامهم قائم على السبق والتوقيت المناسب والمفاجأة والإبهار والرعب والإثارة والقدرة على اجتذاب الجماهير وسرعة خلق التأثير المطلوب. ولذلك استخدموا الصور المزيفة كوسيلة للإغالة في زوايا الحرب الإعلامية النفسية بكل أهدافها وسماتها وتقنياتها المتاحة لديهم، لكنها لم تصمد أمام موجات التندر والكشف عن حقيقتها بالبراهين من قبل إعلام الشرعية خاصة والإعلام العربي التابع للتحالف بشكل عام. لم يكتف الحوثيون بتزييف الكثير من الأخبار والادعاء لعشرات المرات المتتالية بأن مقاتليهم قد سيطروا على كافة مناطق نجران وعسير في السعودية، ففي أحد المرات عرضوا على قنواتهم صورا مأخوذة من شارع أو مرفق حكومي في الكويت تضرر إبان الاحتلال العراقي لها عام 1990 على أنه أضرار من هجمات حوثية في نجران أو جيزان، ومرات أخرى يفبركون صورا من الداخل اليمني على أنها لمقاتلي الميليشيا وهم يسيطرون على مناطق داخل المملكة، غير أن الناشطين سرعان ما يفضحون هذه الادعاءات بنشر مصادر الصور وإثبات أنها مجرد صور مفبركة لأحداث وقعت في الداخل اليمني أثناء حرب الميليشيا على المدن وانقلابهم على الدولة. إن نشر الوسائل الإعلامية الحوثية والمتخالفة معها عددا من الصور المزيفة بشكل يومي يأتي محاولة لصناعة انتصارات موهومة على الأرض. تتركز أغلب أنشطة الحوثيين في تزييف الصور حول صور الوضع الإنساني من تداعيات هذه الحرب ووصف شخوصها كضحايا للضربات الجوية لقوات التحالف العربي من أجل إثارة الجمهور اليمني والدولي على التحالف ومن أجل تخوين الحكومة الشرعية التي انقلبوا عليها. وفي بداية الصراع كانوا يعمدون إلى استخدام صور للعدوان الإسرائيلي على غزة في حوادث سابقة أو هجوم القوات السورية على أحياء مدنية ليتضح بعدها حقيقة تلك الصور. المتابع لما ينشره إعلام هذه الجماعة يستغرب تركيزهم على تلك الصور بينما لا يكترثون إلى صور مذابحهم في مدن الجنوب ومدينة تعز ضد المدنيين، فهم يسوقون في خطابهم الإعلامي أنهم يفعلون ذلك من أجل إخراج الإرهاب من تلك المدن تكراراً لنفس الحجة التي تمنطقوا بها أثناء سيطرتهم على مدن عمران وصنعاء وغيرها. وكانت أشهر تلك الصور استخدام صورة قديمة لمسنة عراقية من سامراء وقد امتلأ وجهها بالطين كأحد الطقوس المذهبية في عاشوراء لتنسبها تلك الوسائل والصفحات الاجتماعية لأحد العجائز التي خرجت من تحت أنقاض أحد البيوت المتأثرة من القصف الجوي العربي. في ظل الحملات العسكرية الواسعة على الحوثيين كانت الإشاعة أبرز الأسلحة التي استعملتها هذه الجماعة، فقد أقحم الحوثيون اسم الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي إلى جانب المملكة العربية السعودية كوسيلة للرد على الضربات الجوية. يروج الحوثيون لمقتل مدنيين بسبب قصف طائرات التحالف بشكل مبالغ فيه لكسب الانتقاد المحلي والدولي وكعامل ضغط للتعبئة التي قاموا بها تحت عنوان قتال السعودية واجب كقتال أمريكا وإسرائيل. الإعلامي محمد المهدي يوضح كيفية تركيز تلك الوسائل الحوثية على تشويه صورة الشرعية والتحالف واتهامها باتهامات مزيفة.
17: هناك شغل خطير للميليشيا الحوثي الإيرانية يوميا عبر قنواتهم لتزييف الوعي ولمحاربة يعني وتشويه الشرعية فوق ما يوجد هناك، يعني حتى تغييب أي جانب مشرق وتغييب أصل المشروع الذي هو قانونية الشرعية نفسها، محاولة لتغييب كل هذا وإبراز الجوانب السلبية من قبل الإعلام الحوثية. للأسف وللأسف أنا أقول نجح الإعلام الحوثي في تسويق نفسه على أنه يحارب الفساد بينما هو ينبني على رؤية غير قانونية، على انقلاب وعلى إرهاب وعلى فكر خارج عن إطار المجتمع اليمني وثقافة اليمني. كل هذا استطاع الإعلام الحوثي أن يغيبه وحاول أن يصنع خطاب مزيف أمام المجتمع. هذا الخطاب يشوه كل جانب مشرق في الشرعية أو في غيرها.
6: تركز معظم وسائل الدعاية الحوثية على وصف قتلهم بالشهداء ومسلحهم بالمجاهدين القادرين على ضرب أعدائهم بقوة، ولا يكتفي الحوثيون بإطلاق هذه الشعارات عبر وسائل إعلامهم، فقد نقلوا ذلك إلى الشارع اليمني حيث قاموا بطلاء جدران المدن بشعاراتهم وبعض الآيات القرآنية وأحاديث عن قدسية الجهاد. ورفع الحوثيون مختارات من أقوال مؤسس الجماعة الميليشاوية كشعارات في الشوارع في لوحات تكلف الشعب الذي يعاني الجوع والفاقة مئات الملايين من الريالات. ويحرص الإعلام الحوثي على نقل إحيائهم لفعاليات دينية تماما كتلك التي يحييها حزب الله على قنواته بهدف إظهار الطاعة لزعيمهم.

0: عام 2003 بزغ نجم شعار الحوثيين كعلامة مميزة للجماعة. لخصت مفرداته أهدافها وأجندتها التي تعمل من أجل تحقيقها. والشعار أو ما يسمى بالصرخة هو ترجمة حرفية للشعار الذي تبناه آية الله خميني إبان ثورته في إيران. وغدا شعار الرمز الإعلامي المرئي والمسموع المعبر عن الجماعة. لذلك يستخدم الحوثيون مفردات أمريكا وإسرائيل في تناولاتهم الإعلامية والسياسية بإفراط. يعترف مقربون لهذه الجماعة بأن الشعار مجرد نكتة سخيفة يطلقها الحوثيون فقط لمجرد اللعب على عقول الجهلاء من الناس والمغرر بهم الذين يقاتلون إلى جانبها.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
2: أن يصرخون ولا يضرون بأحد، ليس لهم نية الإرهاب، تفجير السفارات، اختطاف الناس، الغادر أبدا. المشكلة عندي العمل، ولكن هي مجرد صرخة، صرخة. حتى أمريكا تعرف أن هذه صرخة.
3: أنا أتفق معكم بأن هذا شعارا سخيفا وليس له مكان فيه.
4: الجميع سواء الصديق والعدو لا يشككون أبدا في أحقية هذا الشعار.
5: أخواننا بيقول الله أكبر قال موت لأمريكا من هذا كلام، ما أحد مات ولا الحمد لله مالك، أمريكا موجودة وإسرائيل موجودة.
6: جمعوا عليهم من كل حقف ولقف وقالوا إنهم بيحاربوا أمريكا وإسرائيل، المفترين الكذابين. ما حاربوا أمريكي والله، ما قتلوا بني يوم خلقوا.
0: كرست جماعة الحوثيين الكثير من الاهتمام بإنشاء وتطوير أداء فرق إنشادية تؤدي فناً تقليدياً معروفاً في المناطق الجبلية باسم الزامل. واستخدم الزامل بهدف شحذ عزيمة مقاتلي الجماعة وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم كما يدعون. واللافت للنظر أن بعض ناشيدهم فيها تقليد ومحاكاة لأسلوب حزب الله اللبناني في نبرة الصوت وحماسية اللحن وتقنيات التصوير وإطفاء روحية دينية لبعض المقاتلين في إطار جهادي. ويتم بث هذه الأناشيد في قنواتهم وإذاعاتهم على المناطق التي يسيطرون عليها وفي جبهات القتال تحديداً. تنحدر أصول معظم أعضاء هذه الفرق من محافظة صعدة، ويشتركون في الأداء بصوت جماعي وبدون موسيقى باستثناء الطبل في معظم الحالات، كما التحقت فرقتان من مدينة صنعاء إلى هذه الفرق. وأصبح مألوفا مؤخرا أن يمر مناصرو الحركة على سياراتهم في شوارع المدن اليمنية وهم يرفعون حجم صوت هذه الأناشيد من أجل أن يتأثر بها المارة في الشوارع. رغم المآسي التي يمر بها الشعب اليمني والفقر والمجاعة المنتشرة في البلاد، لا زال الحوثيون حتى اليوم وبعد 3 سنوات من انقلابهم يفتتحون قنوات ووسائل إعلام جديدة بأموال الناس التي قامت قياداتهم بنهبها وسرقتها، رغم أنهم يرددون في إعلامهم أنهم لا يستطيعون دفع مرتبات الموظفين ويروجون أن الحكومة الشرعية هي السبب في هذه المعاناة.
7: وفي صنعاء تتهيأ 3 قنوات فضائية لتدشين بثها الفضائي بتجهيزات فنية ضخمة رغم ما تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة. 70% من اليمنيين يعيشون تحت سيطرة الحوثيين ويتعرضون لخطاب سياسي وفكري مضلل من خلال أكثر من 10 قنوات فضائية، بعضها سيطر عليها الحوثيون إبان انقلابهم على الدولة، وقرابة 30 إذاعة في الأثير وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية. كل هذه الوسائل لا تجد بينها وسيلة معارضة واحدة أو لا يرضى عنها الحوثيون. إذن يتلقى معظم اليمنيين خطابا إعلاميا وسياسيا أحاديا وموجها بنكهة طائفية يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل هوية اليمنيين ووعيهم الجمهوري. لم يبقى من متنفس في مواجهة هذه الآلة الإعلامية الضخمة سوى صفحات التواصل الاجتماعي وحملات المناصرة الحقوقية وموجات السخرية اللاذعة للتعبير عن هموم وزهق المواطنين من واقعهم البائس.
0: ما يجب على الشرعية اليوم هو التركيز على الإعلام ومواجهة الحملة الدعائية الحوثية التي تسعى لتزييف وعي الناس ودفعهم نحو معاركها العبثية ضد الأبرياء من الشعب اليمني.
8: أعتقد أن هناك جنود مجهولون في الجبهات ممن يعمل

0: سوداء، لأنه نشاء اقتصاد، اقتصاد الحرب الذي على حساب الاقتصاد الحكومي، على حساب مؤسسات الدولة. وبدأت الجماعة تنصرف لتأسيس إمبراطوريتها الخاصة، سواء فيما يتعلق بالجانب المالي أو الجانب الإعلامي. وستجدين في الغالب أن هذه القنوات التي تؤسس هي من المال المسروق من المعدات المنهوبة، وكلنا في وسائل الإعلام تعرضت مؤسساتنا للنهب، وصدرت هذه الإمكانات تجديها الآن توزع على هذه القنوات لتصبح داعمة لمشروع الانقلاب. ولا يمكن مواجهة هذا الضخ الإعلامي إلا بأن تدرك الحكومة خطورة الوضع، تدرك حالة الضعف التي تمر بها، وتعمل على يعني عملية مراجعة للأداء بشكل عام لتغير مسار الأداء، وتنقل وسائل الإعلام إلى الداخل، وينتقلوا إلى مرحلة جديدة تختلف تماما عن المرحلة السابقة التي اتسمت بالضعف وبالهشاشة. أما إذا استمر الوضع على هذه الحال، فأعتقد أنه سيطر على أذهان المجتمع وتشكيل وعيهم بما يخدم الانقلاب سيستمر. يفترض قناة عدن تبث من الداخل، يفترض إذاعة عدن تعمل من الداخل، يفترض أن الإذاعات المحلية كلها تعمل، بينما الملحوظ أنه لم يتم تشغيل القنوات الإذاعات المحلية حتى في المحافظات المحررة باستثناء إذاعتين في مارب والجوف، وكانت السبب ربما تحمس السلطات المحلية لهذا الأمر، وأيضا تكفلها بنفقات التشغيل. يعني الوزارة حتى لو حضرت تحضر كضيف شرف ليس لها يعني دور في تشغيل هذه الإذاعات. المؤسسات الصحفية أيضا، يعني مؤسسة الجمهورية في تعز، مؤسسة 14 أكتوبر في عدن، كل هذه مؤسسات لا تزال متوقفة، وحتى إن عملت مثلا زي صحيفة 14 أكتوبر تعمل بشكل متقطع وضعيف. الخلاصة أنه الرؤى والإدراك لأهمية الإعلام يترجم في فعل على الأرض. لا يمكن أن نكتفي بتصريح من مسؤول حكومي يقول نحن ندرك أهمية الإعلام. طيب أن تدرك أهمية الإعلام يعني ماذا بعد؟ ما الذي عملته حتى تؤكد أو تترجم إدراكك لهذه الأهمية إلى واقع عملي على الأرض، حتى تستطيع أن تسند الشرعية وأن تخاطب اليمنيين المحاصرين الذين يقعون في قبضة الحوثيين ويتلقون كم هائل من الرسائل الإعلامية التي تشكل قناعاتهم وتجعلهم يرسلون أولادهم إلى الجبهات. المواقع سواء الحكومية أو المساندة للشرعية أو التي تتبنى خطاب رافض للانقلاب تم حجبها في الداخل، ويستطيع هناك صعوبة كبيرة لدى المتابع ولدى المتلقي في تصفح هذه المواقع. لم تفكر الحكومة في إيجاد حل لإنهاء هذا الحظر المفروض الذي يحول دون تدفق المعلومة للمواطن، بالرغم أنه تحدثنا مع تقنيين وأن هناك آلية لإمكانية إنهاء خاص. الحكومة تتخاطب مع الجهات المعنية في التي تتحكم في هذه الخاصية لإنهاء عملية الحظر على كل المواقع، يعني وكأنهم يعني يبقون على هذا الحظر لأسباب كانت قائمة في وضع الاستقرار. الآن يفترض أن تزول هذه الموانع وأن يتم فتح كل الأبواب للتدفق المعلومة إلى الناس.
1: إذن يجب أن تتضافر الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة الفكر الحوثي، فالانتصار في الجبهات الميدانية يحتاج أيضا إلى جهود كبيرة في المجال الإعلامي. وإذا كان الشعب اليمني قد اكتشف زيف وادعاءات هذه الجماعة الكهنوتية الإيرانية وحقيقة ارتباطاتها بمشاريع وأجندة خارجية، فإن الواجب اليوم أن نخاطب العالم بلغته كي تتم ملاحقة ومحاكمة المجرمين من عناصر هذه الجماعة لإيقاف انتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء هذا الوطن. انتهت هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، إلى اللقاء. كنتم مع الإماميون الجدد.

يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة وكل مواطن مسؤول.

0: مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عالق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع الخلود.
2: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية، من حاضرة مملكة سبأ،
3: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
2: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
3: إذاعة مأرب على التردد
2: 89.5 و87.5،
3: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
2: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
4: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصلاة.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الحوثي الإرهابي هو من وراء إيران لا يفهموا في السلام أبدا، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتكم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للزراعة.

0: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: موجز الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغل لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية وسبل تعزيز استجابة القوى السياسية لمتطلبات المرحلة وتوسيع دورها في إسناد مؤسسات الدولة وحشد الجبهات السياسية والمجتمعية بالتوازي مع انطلاق عملية فجر اليمن. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنيدار مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية في اليمن والجهود المبذولة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 2103 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن. دعا الملتقى الدعوي السنوي للعلماء والخطباء والمرشدين والدعاء أبناء الشعب اليمني بكافة مكوناته لدعم القيادة السياسية والحكومة ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإسناد القوات المسلحة في عملية فجر اليمن لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني. جددت وزارة الداخلية دعوتها لجميع المواطنين إلى الالتزام بعدم تصوير أو توثيق أو نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو تتضمن معلومات حساسة عن المواقع والمنشآت العسكرية والأمنية والمدنية في المحافظات المحررة. دشن وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي ومعه مدير مديرية الصرواح محمد طعيمان توزيع 1262 حقيبة مدرسية مع مستلزماتها لطلاب وطالبات مدرسة النصر في مخيم السمية للنازحين مقدمة من جمعية تركية عبر جمعية الوصول الإنسانية. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم.

0: سعادتك بتوحيد ربك. سعادتك بتوحيد ربك بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي. إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
1: الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أرحب بالإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، حديثي معكم في هذا اليوم هو عن أعظم شيء في الوجود، عن الرب سبحانه وتعالى، الخالق البارئ المصور الذي أتقن خلق كل شيء. فإثبات وجود الله سبحانه وتعالى أمر فطري وليس مكتسب في البشرية كلهم، ومن أنكر وجود الخالق من الشذاذ قلائل جدا، وحالهم كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فكل من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى فهو إنما أنكر استكبارا وعلوا. أيها الأحبة، الدلائل على معرفة الله عز وجل ووحدانيته بآياته الكونية في الآفاق والأنفس وسائر المخلوقات وانتظام العالم كله وإحكام أمره والتأمل في ذلك كله من أعظم الدلائل على الخالق ووحدانيته. فمن تأمل إلى السماء كيف رفعها الله سبحانه وتعالى بغير عمد وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض، وإلى الأرض كيف بسطها سبحانه وتعالى، وإلى المطر الذي تحمله السحاب فينزل في أرض دون أرض ثم يرجع السحاب بذلك المطر بأمره سبحانه وتعالى، وإلى الشمس التي تأتي بالنهار بضوئها ثم يتبعها القمر، علم أن هناك ربا واحدا وأنه ملك واحد مدبر ذلك كله. ولو لم يكن رب واحد لذلك لما وجدت هذا الإتقان للعالم وسيره وانتظامه، ولذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه. أيها الأحبة، وقد حث الله في كتابه في التأمل في ذلك كله فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فذكر الله عز وجل خلق السماوات بما فيها من الشمس والقمر والنجوم المسخرات، وذكر خلق الأرض بما فيها من البحار والأنهار والجبال والمعادن، وذكر اختلاف الليل والنهار وأخذ أحدهما من الآخر، وذكر الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وذكر ما أنزل من السماء من المطر الذي فيه حياة البلاد وبه، وبما وضع الله في الليل والنهار من تعاقب الحر والبرد يتم رزق العباد والبهائم والدواب، وذكر ما بث في الأرض من كل دابة مختلفة الصور والأجساد مختلفة الألسنة والألوان، وذكر تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وما فيهما من منافع الحيوانات، وما في جميع ذلك من الآيات البينات لقوم يعقلون. ثم أمر في آية أخرى بالنظر فيهما، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني والله أعلم من الآيات الواضحات والدلالات النيرات. وهذا لأنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك واعتبرتها بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض مبسوطة كالبساط، والنجوم منضوطة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وضروب النبات مهيئة للمطاعم والملابس والمآرب، وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب مستعملة في المرافق، والإنسان كالمملك للبيت المخول ما فيه. وفي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام، وأن له صانعا حكيما تام القدرة بالغ الحكمة. وقد سئل أعرابي: بما عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى وربي تدل عليه سبحانه جل وعلا، فكل شيء في الكون ناطق ودليل على وجوده سبحانه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فهو الدليل بنفسه على نفسه. كما قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء؟ فأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه. ولهذا قال الرسل لقومهم: أفي الله شك؟ فهو أعرف من كل معروف، وأبين من كل دليل، فالأشياء عرفت به في الحقيقة، وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه. وطرق معرفة الله واسعة، وذلك بحسب حاجة الخلق وضروراتهم إليها، وكل يعبر عنها بعبارات إما كلية وإما جزئية بحسب الحال الذي تحضره وبحسب الأمور التي تغلب عليه، وإلا فكل ما خطر في البال وشاهدته الأبصار وأدركته الحواس والمشاعر، وكل متحرك وساكن، وكل حيوان وجماد، أدلة وبراهين على وحدانية الله وآيات عليه. أيها الأحبة، لقد دعا الله عباده إلى التفكر في أنفسهم كيف خلقها وسواها في أحسن تقويم، فقال عز من قائل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ولقد تعجب سبحانه من الإنسان الكافر الذي تكبر عن طاعة ربه والإقرار بتوحيده، ولم يتأمل كيف خلقه سبحانه وتعالى وسواه بعد أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن أتت عليه أحوال وهو في رحم أمه. قال عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. أيها الأحبة، إن دلالة الأنفس من الدلالات العظيمة والبليغة على وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته، فقد حثهم الله عز وجل في النظر في أنفسهم والتفكر فيها، فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يعني لما فيها من الإشارة إلى آثار الصنعة الموجودة في الإنسان، من يدين يبطش بهما، ورجلين يمشي عليهما، وعين يبصر بهما، وأذن يسمع بها، ولسان يتكلم به، وأضراس تحدث له عند غناه عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء يطحن بها الطعام، ومعدة أعدت لطبخ الغذاء، وكبد يسلك إليها صفاه، وعروق ومعابر تنفذ فيها إلى الأطراف، وأمعاء يرسب إليها تفل الغذاء ويبرز عن أسفل البدن، فيستدل بها على أن لها صانعا حكيما عالما قديرا. فالإنسان قد مر في مراحل وتطورات ينبغي عليه أن يتأمل تلك المراحل التي مر بها حتى يعلم هل خلق من غير شيء أم هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. قال الخطابي: إنما كان انزعاجه عند سماع هذه الآية لحسن تلقيه معنى الآية ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة، فاستدرك بلطيف طبعه واستشفى معناها بزكي فهمه. أيها الأحبة، لقد دعانا كلام ربنا في غير ما موضع في القرآن للتفكر في مخلوقات الله التي تدل على بديع وإتقان الخالق لها. فقال عز من قائل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه وبحمده: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال تعالى في النحل: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أيها الأحبة، فإن من تفكر في اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة التي مرت الإشارة إليها في الآية السابقة وخروج هذا الشراب الحلو المختلف الألوان وتضمنه الشفاء، جزم قطعا أن لها ربا حكيما قادرا ألهمها ما ألهم وأودع فيها ما أودع. ولما كان شأنها في ذلك عجيبا يحتاج إلى مزيد من التأمل، ختم سبحانه الآية بالتفكر فقال: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وقال سبحانه وبحمده في حوار صاحب الجنتين، قال له صاحب وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فقد جاءت هذه الأدلة والآيات تبين للإنسان كيف يجحد ربه مع أنه خلقه وشق سمعه وبصره. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وإلى لقاء آخر، والحمد لله رب العالمين.

0: مهتدون.
1: سعادتك بتوحيد ربك،
2: سعادتك بتوحيد ربك،
1: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.

يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
5: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة مأرب في حلقة جديدة من برنامج عهود الظلام عبر إذاعة مأرب على التردد 89.5 أو 87.5. نواصل معكم مستمعي الكرام سرد وقائع وجرائم الإمام القاسم العياني. وبمعادلة بسيطة مستمعين الكرام لحساب الربح والخسارة، يظهر لكل قارئ لما كتب في سيرة القاسم العياني وفي كتب الإمامة التي أرخت لهذه الأحداث أن القبائل اليمنية التي قاتلت مع وضد خسرت ما يلي: عدد كبير من مقاتلي القبائل اليمنية من خيرة رجالها في معركة بين الراسيين وهم أبناء عمومة، الثار القبلي الدائم بين القبائل التي قاتلت مع القاسم العياني من حاشد والقبائل التي قاتلت مع الداعي يوسف من خولان. استلبت صعدة كأرض يمنية وهدمت بعض قصورها ومنازلها ومزارعها لصالح الغزاة الإماميين السابقين والجدد. تحولت أراضي صعدة إلى أرض خرجية وصدرت الأملاك الخاصة واعتبرت كلها أملاك الإمامة القاسمية. انتصر الغزاة على اليمنيين فنقلوا سلطة الاحتلال فيما بينهم على جماجم اليمنيين وأشلائهم. وأخيرا اتفق الغزاة من الطرفين العياني والداعي يوسف وأتباعهما من الرسيين على تقاسم أموال صعدة وأدوارها فيما جنت القبائل اليمنية القهر جيلا بعد جيل. هكذا هو الجهل حينما يتحكم بعقول القبائل ويذهب عنها الإحساس بالوطن والوطنية، يحولها إلى أدوات وبيادق بيد المحتل الغازي يدمر بها بلدها ووطنها ويعطيها السراب الخادع والفخر الكاذب. وفي حين يزداد ضعفها ووهنها يزداد المحتل الغازي قوة وشكيمة. ولا يكتفي هؤلاء الغزاة باسم العلوية والبطنين والحق المقدس بأن يحولوا جميع اليمنيين إلى مقابر وصلاحهم إلى خراب ودمار واقتتال داخلي مرير وأموالهم إلى خراج وسلب ونهب، بل يصورون أنفسهم للجهلة والقبائل غير المتعلمة بأنهم أصفياء الله وأنقياءه من خلقه وأنهم العرق المقدس وسبب الرحمة والهداية ومفتاح الجنة وأصل الخير وسر البركة ومنبع التشافي والتعافي، والكون كله لم يخلق إلا لأجل عرقهم الآري وسلالتهم المفترية على الله ورسوله. ومقابل هذا الوهم والزيف والتخريف والخداع يحشون عقل القبائل اليمنية المجهلة بقداستهم وأن التقرب منهم وطاعتهم وتقبيل أيديهم وركبهم وزيارة قبورهم والتبرك بهم أحياء وأموات وتقديم الأموال لهم والتماس الرحمة والمغفرة عبرهم، كل هذا يصورونه لليمنيين بأنه دين، بل هو جوهر الدين وغايته عندهم، فهم مفتاح الدين والدين حقهم ومن أجلهم، ولهم أن يستثمرونه كيفما شاءوا وأن يجعلونه سلعة لخديعة الناس وشراء ولاءاتهم ونهب أموالهم. وبعد أن استلب الإمام الجديد القاسم بن علي العياني القادم من الرس السلطة من أحفاد الرسي وقسمهم على نصف خراج صعدة، أحال أهل صعدة جميعا إلى عمال بدون ملكية للأرض، فالأرض صيرها خراجية وكأنه حقق فتوحات في بلاد غير المسلمين، مقابلا قتل من اليمنيين في المعارك ما بين الرسيين أبناء العمومة 700 يمني من قبائل خولان وهمدان ويام بلا ثمن. وتصالح أبناء العموم الرسيين على قسمة أموالهم واغتنامها في صعدة. كافأهم المجرم القاسم العياني بخطبة عصماء، وبعد أن حمد الله وأثنى على رسوله وصلى وسلم على السلالة الطاهرة المدعية للقداسة المزعومة، أعلن مبادئ عنصريته القذرة المتعجرفة على اليمنيين قائلا: وبعد يا أهل نحلتنا وأخص البرية بولايتنا وأولاها بمودتنا، فإنه لا قوام لعزنا ولا ملتزم لسلطاننا إلا بالله ثم بكم، إذ أنتم القائمون بذلك والمعينون له دون سائر القبائل والعشائر، وقد أراد أخوكم مساعدتكم فيما طلبتم منه من الاتصال بكم والسيرة في بلادكم. أيها المستمع الكريم، انظر إلى هذا المطلع الذي يفوح بالاستعلاء والعنصرية المقيتة، فهو يقول لهم يا أهل نحلتنا بنسبة الدين إليه، وكأن الإسلام رسالة خاصة تملكها العلويون الرسيون، ومن دخل الإسلام صار من نحلتهم، ويقول بأنهم أي اليمنيين أخصوا البرية بولايتهم، أي بولاية العلويين الرسيين. وهذه العبارة تحمى معنى الولاية للعلويين، يمتدح القبائل الجاهلة اليمنية بأنها أخص البشرية بمحبة العلويين والولاية لهم والطاعة.
وهذه ليست مدحة وإنما مذمة في حقيقتها. فهو يقول لهم: أنتم أيها اليمنيون أخلص الناس لنا، نأتيكم إلى بلادكم فنحكمكم بالقوة فتصبحون أخلص الناس لنا وأمثلهم لطاعتنا. إنه يفصل حالة المأساة الحقيقية في حين هي تستخدم الدين لاحتلال البلاد وتطويع أهلها للمحتلين الغزاة الطبريين والرسيين، كما يحكي مدى استحكام الجهل والتخلف والتفرقة والشتات في المجتمع اليمني. فلو كان مجتمعا متماسكا على رأي واحد لما استطاع هؤلاء الغزاة الرسيين بجموع بسيطة من الطبريين والمرتزقة المتشردين الصعاليك لما استطاعوا غزو مناطق اليمن واحتلال أراضيها. ولو كانت القبائل اليمنية حينها متعلمون وعلى قدر من الوعي لما استجابت لخرافة الولاية والإمامة والبطنين وابن رسول الله والآل والعترة والعرق المقدس. ولكن تدركوا وضع اليمنيين حينها والتشابه بين ذلك الواقع المر حين قدم القاسم العياني من الرس وقبله يحيى الرسي لاحتلال اليمن وبين واقعنا هذه الآثام مع الميليشيا الحوثية. ننقل إليكم ما دونه كاتب سيرة القاسم العياني في موقف القبائل اليمنيين حينما ألقى القاسم العياني خطبته العصماء وطلب منهم بيعته. يحكي الحسين بن يعقوب في سيرة القاسم أن الناس انقسموا إلى عدة أقسام، منهم من بايع الإمام ويقصد هنا القاسم بن محمد، ومنهم من تردد، ومنهم من اشترط عليه، ومنهم من رد الأمر لزعيم قبيلته، ومنهم من قال نحن على أمرنا ورأينا في أيدينا. فلما رأى القوم هكذا تفرقت آراءهم وتباينت، استعان القاسم ببعض خطبائه من الرسيين ليعظموه ويرفعوا قدره بين الناس. فقام الشريف الحسن بن عيسى الرسي فحمد الله وأثنى عليه وذكر آل البيت وفضلهم وذكر الإمام وبين للناس أن هذا الإمام بمقام رسول الله فيهم وأن عليهم متابعته ليفوزوا برضى الله ونعيم الآخرة. لاحظوا كمية العنصرية في إطلاق كلمة الشريف على من وفد من الرس، أما اليمنيين فليسوا شرفاء كما يدعون. ولاحظوا التدليس في ربط رضا الله والجنة بهذه السلالة، وكأنهم وكلاء الله ونوابه في الأرض، وكأن رضا الله وجنته ورحمته وسخطه مرتبط برضاهم وسخطهم. ويا له من تدليس، ويا لها من شركية وثنية جاهلية هي أشبه بشركية قريش قبل الإسلام وعبادتها للأصنام. والفارق الوحيد أن هؤلاء الرسيين الجدد جسدوا الأصنام وآلهة الجاهلية في أشخاص يدعون القرابة والنسب بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويكذبون عليه ويحرفون دينه القويم الذي بعث به رحمة للعالمين. وليكون الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. مستمعي الكرام، سنستمر معكم في سرد هذا التاريخ المرير للإمامة في اليمن. وبهذا تكون قد انتهت حلقة اليوم من برنامج عهود الظلام. في الختام تقبلوا تحياتي، كنت معكم من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وتحيات المخرج الزميل مجاهد بن سليم. ألقاكم في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم. إلى اللقاء بحول الله.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عشر ليلة قلبه صمامة المواقع وساحة الشرف ينهم يبهم روسنا مرفوعة الهامة جيش ما ينقسم كلا ولا يهزم الوطن غايته النصر قدامه وانجازاته بطولية تزيل الهم عشرا جشموخ وعاشت ايامه

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم مجددا إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مارب. تحدثنا في الحلقة السابقة عن البعثات العلمية الأثرية التي زارت اليمن في القرون الماضية، القرن 17 و18، وهي قليلة جدا، وذكرنا بالتفصيل وهي ليست بعثات بقدر ما كانوا أفراد مغامرون، وحاز الفرنسيون على النصيب الأكثر من هذا البعثات اليوم سوف أو من الزيارات، وهم أفراد أيضا وليست جهات أو مؤسسات. اليوم سوف نتحدث عن أهم وأخطر بعثة زارت اليمن، وهي جمعية علوم الإنسان بقيادة ويندل فيليبس. كان ويندل فيليبس رجل أمريكي مغامر وثري، واختار فريق عمله بعناية، واستطاع توظيف المئات من الرجال والنساء لهذا العمل، والذي يعتبر مغامرة كبيرة جدا في ذلك العصر. استطاع ويندل فيليبس الوصول إلى المناطق المركزية للآثار إن صح التعبير. دخل ويندل فيليبس اليمن عن طريق عدن، ومن الواضح أن ويندل فيليبس حصل على تعاون الإنجليز، فصور لمعبد أوام تظهر أنه تم تصويره من الجو، ولا يمكن أن يكون هذا دون استخدام طائرات. وأعتقد أن الإنجليز تعاونوا مع ويندل فيليبس، ولكن لا يعرف بالضبط كيف تم هذا التعاون. انطلق فيليبس من عدن، واستقر به الحال في العاصمة دولة قتبان تمنى، وفي هجر بن حميد أو هجر حميد، وهو عاصمة أو أحد المراكز الهامة للدولة القتبانية في بيحان. بيحان كانت إمارة وأحد المحميات الهامة للوجود البريطاني في عدن. انضمت هذه الإمارة أو تأسست في العام 1903، وانضمت إلى اتحاد الجنوب العربي في أواخر الخمسينات. استطاع فيليبس الوصول بفريقه إلى بيحان، ومن هناك استطاع توقيع اتفاقية مع أمير بيحان الشريف حسين الهبيلي، ونصت هذا الاتفاقية على تقاسم الآثار أو تقاسم الكنوز أو تقاسم المنبوشات التي يتم الحصول عليها. وهنا كانت نظرة السلطة السياسية إن صح التعبير في ذلك العصر هي العثور على أموال أو العثور على كنوز يمكن الاستفادة منها ماليا، وبالمقابل أيضا نعثر على نفس الطريقة التي وقع بها ويندل فيليبس اتفاق مع ولي العهد البدر في المملكة المتوكلية في تعز، وكان نص هذا الاتفاقية أن تتقاسم السلطة السياسية في شمال حول مارب. طبعا هذه الاتفاقية التي توقعت في بيحان بين الطرف الحاكم المحلي في إمارة بيحان حسين الهبيلي ومؤسسة ويندل فيليبس لعلوم الإنسان. توقع وهذه الاتفاقية الجديدة حول مارب وقعت في تعز بين البدر ولعهد المملكة المتوكلية و ويندل فيليبس أيضا من طرف مؤسسة علوم الإنسان الأمريكية. وكلا الاتفاقيتين تعطي من قام بالترجمة وكتابة الاتفاق بين مؤسسة فيليبس وهي مؤسسة علوم الإنسان الأمريكية والدولة اليمنية في شمال اليمن التي يمثلها والتي يمثلها البدر، هو شخص يقال اسمه عدنان ترسيسي، وهذا رجل يمكن تركي أو من بقايا العهد التركي لا نعرف بالضبط، لكن اسمه ورد هكذا عدنان ترسيسي، وهو قام بترجمة هذه الاتفاقية والشاهد عليها.
وكانت تنص الاتفاقيتين التي وقعت في بيحان مع إمارة بيحان والاتفاقية التي وقعت في تعز مع الإمام أو ولي عهد المملكة البدر، كلها تنص على تقاسم المنبوشات أو تقاسم الكنوز أو تقاسم ما يمكن العثور عليه. وفي الحالتين يمكن رؤية ذلك بوضوح أن السياسيين المحليين ركزوا في تلك الفترة على قضية العثور على أموال أو على كنوز من ما ستقوم به البعثة الأمريكية وممثلة بويندل فليبس، ولم يكن لهم طموح وليس لهم طموح آخر، أي أن السياسة العامة في البلاد لم تتسع بعد لرؤية كبيرة جدا فيما يتعلق بالتاريخ. كانت هناك رؤية سطحية عادية جدا، يمكن لأي إنسان عادي أن يفكر فيها، وهو العثور على المال والعثور على كنوز تختلط فيها الحقيقة بالأسطورة. فقدم فليبس عمل على هذا الأساس في هجر حميد عاصمة قتبان، وأيضا في موقع يقال له غيلم وفي العاصمة القتبانية. وهذا الهجر أعتقد أنه هجر كحلان والمعروف في مديرية عسيلان محافظة شبوة، شمال محافظة شبوة منطقة بيحان، وهي منطقة قريبة جدا من مأرب، تفصلها تقريبا حوالي 30 إلى 35 كيلومتر فقط، أي أنها منطقة محاذية. ونحن تحدثنا عن هذا الدولة القوية القتبانية في حديثنا السابق، وأنها مجاورة لمملكة سبا، أو يعني كانت أهم دول الجوار للمملكة السبائية، وفي الغالب كانت تسيطر سبا على هذه المنطقة، أو كانت منطقة نفوذ دائم لمملكة سبا. نعود إلى التعاون، ونحن تحدثنا عن قضية الاتفاقيات المحلية بين السلطات السياسية المحلية ومؤسسة علوم الإنسان الأمريكية. نعود إلى هل هناك تعاون إنجليزي حصل عليه فليبس في المنطقة؟ الحقيقة هناك حساسيات كثيرة كانت أن عندما يتواجد الأمريكيون في النفوذ البريطاني تتعامل السلطات البريطانية معهم بحساسية مفرطة. ذكر هذا الرحالة العربي أمين الريحاني في كتاب ملوك العرب، كان يشككون الإنجليز دائما من وجود الأمريكيين، خاصة فيما يتعلق بالاستكشافات النفطية، أي أن هناك كانت حساسية في مناطق النفوذ الإنجليزي في هذه المنطقة في الخمسينات عن وجود أي رجل أمريكي، مع العلم أن الأمريكيين في عام 37 استطاعوا العثور على النفط في المملكة العربية السعودية وبدأوا يصدرون هذا النفط، لكن والإنجليز أيضا عثروا على النفط في العراق وفي الكويت، لكن ظل النفس الإنجليزي من وجود رجال أعمال أو شيء من هذا ظل ينظر إليهم بتحسس. لكن لماذا فليبس حصل على التعاون الإنجليزي وحصل على تسيير أموره وتسيير رحلاته؟ وهناك أيضا تعاون ثبت من الإنجليز مع مؤسسة علوم الإنسان، هل هناك اشتراك علمي بين مؤسسة بريطانية ومؤسسة فليبس؟ لا نعلم بالتأكيد، ولكن المؤكد أن هناك صور لمعبد أوام أخذت عن طريق الجو، ولا يمتلك هذه الإمكانيات في العام 1952 غير البريطانيين الذين لديهم قوات جوية ولديهم طيران يستطيعون تصوير معبد أوام، وهو كان مدفون تماما. تشير الصور في العام 1952 إلى أن معبد أوام كان مدفون تماما، الصور الجوية لم يكن الظاهر منه إلا القليل القليل. وعندما أتى فليبس إلى مأرب عمل ما يشبه يعني شركة، واستطاع توظيف الأهالي بالأدوات البدائية البسيطة، استخدم الجمال لإزالة التراب، ومعروف أن هذه الجمال يعني هناك تراث محلي، كانت تعمل الجمال بواسطة ألواح خشبية يطلقون عليها المحر لجرف التراب، وأيضا استخدم الأبقار واستخدم البقر، وهي أيضا معروفة في التراث المحلي أنها تستخدم كحيوانات جر.
واستطاع إزاحة كم هائل من الأتربة خاصة من معبد أوام إذا ما قارنا الصور الجوية التي كانت لهذا المعبد في العام 1952. ما الذي حصل عليه فليبس في مأرب؟ الحقيقة هناك تختلط الحكايات في هذا الجانب، أن فليبس استطاع العثور على كنوز ثمينة جدا وقام بتهريبها، منها الصنم الكبير أو هكذا يقال النحت الكبير الذي كان موجود على العملة الوطنية اليمنية، وتقريبا صور أحد الملوك، وأيضا حصل على الكثير والكثير وقام بتهريبه إلى متاحف العالم. ظلت جمعية علوم الإنسان في أواخر عام 1952 رحل فليبس بطريقة طبعا دراماتيكية، وذكرها في كتابه ويندل فليبس كنوز بلقيس، ذكر الكثير وكتب عن مأرب، وكتب أيضا، ونحن ننصح أيضا كل الذين لهم رغبة في الاطلاع على عمل البعثات في قراءة هذا الكتاب، وهو بعنوان ويندل فليبس كنوز بلقيس، وكتب الكثير عن المجتمع المحلي وعن طريقة أيضا هروبه عندما قرر الرحيل من مأرب بطريقة شبيهة بأفلام جيمس بون. في بيحان أيضا اشتغلت جمعية علوم الإنسان، لكن ليس لدينا معلومات ما الذي عثرت عليه بالضبط هناك في هجر حميد وفي موقع غيلب في بيحان في العاصمة القتبانية، لكن بالتأكيد أنها عثرت على أشياء كثيرة. هذه البعثة جمد عملها من عام 1952 حتى منتصف الثمانينات، وربما واستانفت أو التسعينات واستانفت العمل ضمن 14 بعثة أجنبية تم السماح لها بالعودة إلى ممارسة العمل الاستكشافي في مجال الآثار، وعمل إلى جانبها المعهد الألماني هنا في مأرب. يعني عملوا آخر أعمال لهم كانت في القرن في العام 2003، عادت السيدة مارلين فيليبس وهي شقيقة فيليبس، وهي متوفية قبل عامين من الآن تقريبا، وهي امرأة مسنة جدا تقريبا أنها وصلت إلى حدود 100 عام، لأنها جاءت في العام 2004 وتوفت قريبا في العام 2019 تقريبا، وكانت حينها أنا من أحد الناس الذين قابلوها، كانت امرأة مسنة كبيرة في ذلك الزمان في العام 2004، ويبدو أنها ورثت هذه المؤسسة عن أخيها السيد فليبس ويندل، واستأنفت أعمالها في العام 2003 وظلت تشتغل فترة قصيرة لأنه بدأت العمليات التي قامت بها الفئات المارقة الإرهابية، وهذه أثرت على البلد وأوقفت الأعمال التنقيبية في مجال الآثار، وأوقفت أيضا كثير من الأنشطة التجارية والسياحية في البلد، وهذا طبيعة الجماعات المتطرفة لا تجلب إلا شر محض حيثما تنتشر. في العام 2003 لم تفصح جمعية علوم الإنسان عن أي شيء، كانت تفصح بين حين وآخر عن مواد غذائية كانت مخزنة من عهد من العهود القديمة، وعن طريق المعابد فيها، وربما أفصحت عن بعض الطقوس كيف كانت القرابين تقدم في معبد أوام على وجه التحديد، ولم تنتهي إلى شيء ذو جدوى أو أنها أعلنت عن كشف أثري مهم. وكانت معظم الكشوف التي تعلن عنها معلومات صحفية شحيحة جدا ترتبط بالحضارات العربية، الحضارات القديمة في الهلال الخصيب، أي أنها تقوم بمقارنة بين ما هو موجود في الهلال الخصيب وما هو موجود في حضارات دول جنوب شبه الجزيرة العربية.
هذا كل ما يمكن الحديث عنه، لكننا سوف نستأنف الحديث عن مجمل البعثات التي زارت مأرب وربما زارت مناطق أخرى في اليمن مثل حضرموت. أريد أن أنبه على شيء مهم جدا، معظم البعثات وخاصة التي عملت في اكتشاف المعابد في صنعاء أو القرب من العاصمة صنعاء والقرب أيضا من منطقة عمد في حضرموت، كلها وجدت معابد للإله المقة، وإن كان أطلقوا عليه في حضرموت الإله سي، أي بمعنى أن الوحدة الدينية كانت متقاربة كما أسلفنا في الحلقات السابقة، لكن هذا أثبتته الكشوف والحفريات الأثرية. سنستمر في الحديث عن البعثات التي زارت اليمن في العصور المتأخرة والتي وقعت مع الدول الوطنية، أي بعد الجلاء، بعد جلاء البريطانيين عن الجنوب اليمني وقيام الثورة في شمال اليمن، وننظر إلى كيف تعاملت الدولة الوطنية مع البعثات الأجنبية داخل اليمن. أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مأرب. تقبلوا تحياتي أنا حسين صادر، وتحيات زميلي المخرج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك فرع مأرب.
2: هذا رائد، شاب مجتهد يعمل كمسؤول عن تسليم المرتبات في الشركة.
3: هذه كشوفات مرتبات الموظفين، بالتوفيق والنجاح.
2: بالتوفيق والنجاح عبارة قالب مناسبات ومواقف عديدة، محفزة، محبطة، إيجابية وسلبية.
4: بالتوفيق والنجاح.
2: تعرف إيش معنى التوفيق وإيش مضمون النجاح؟ أهلا أهلا، وصلت. أكيد نسيت تحول الأخت المدى. استنى، هل سددت الفواتير اللي عليك عشان تجلس بهدوء؟ هذا روتين حياتك اليومي. إيش رأيك تشوف الرسالة عشان تفهم؟ التوفيق هو إنك تبذل جهد عشان تلاقي راحتك، ومضمون النجاح هو إنك تنجز كل مهامك العملية والأسرية بوقت وجهد أقل. كاك بنكي، تطبيق خدمات مصرفية متكامل يتيح لك القيام بمهامك، التحويلات المالية، السداد والعديد من الخدمات. يمكنك الوصول للخدمة وتفعيلها أونلاين من أي مكان في العالم وتحميل التطبيق مجاني. مع تطبيق كاك بنكي الاهتمام أصبح أفضل والحياة أجمل. كاك بنك، شاركنا الريادة.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. في حلقة اليوم سنحاول أن نسلط الضوء على الفرص الواعدة في مدينتنا الحبيبة مأرب، حيث نسلط الضوء على الفرص المتاحة فيها ونتناول مستقبل الاستثمار في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المحافظة. مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرؤوف الأهدل، مدير التنمية والرقابة لمكتب الصناعة والتجارة. مرحبا بكم أستاذ.
6: أهلا وسهلا، حياكم الله.
5: حياكم الله. مستمعين الكرام، قبل البدء بهذه الحلقة سنتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، أرحب بكم وأرحب بضيف الكريم مرة أخرى. مرحبا بكم أستاذ.
6: أهلا وسهلا، حياكم الله.
5: حياكم الله أستاذ عبد الرؤوف. لو نبدأ الحديث عن البيئة الاقتصادية التي نشأت حديثا والتطور الذي شهدته محافظة مأرب، ونتحدث عن هذا التنامي المتسارع في جانب الاقتصاد.
6: جينا نقارن الفرص التي حظيت بها محافظة مأرب في الماضي وفي المستقبل. في الماضي كانت معتمدة بشكل أساسي على النفط والغاز، ولكن بسبب التغيرات التي حصلت والنزوح والتأثيرات الحرب على البلاد وكذا، كان لها نصيب الأسد من الاستثمار والتنمية، فنمت فيها فرص كبيرة في الخدمات، في البناء، في التجارة، في تنامي متزايد في المشروعات الصغيرة. فهذا كان بسبب توافد السكان وزيادة النزوح، خلق طلب متزايد على المنتجات والخدمات.
5: أستاذ الكريم، لو أتينا للتحدث عن فرص الاستثمار في القطاع الصناعي.
6: الفرص في الاستثمار في القطاع الصناعي، هناك فرص كبيرة، فرص مصانع الطوب والخرسانة والبلوك، كذلك مصانع الأغذية والمعلبات، ومصانع البلاستيك والتعبئة والتغليف، وكذلك هناك ورش تصنيع قطع الغيار لهذه المصانع. هذه هي تعتبر مشاريع صناعية ريادية يمكن لها النجاح في هذه المحافظة. عندما نقول مصانع الطوب، ليش لماذا نحتاج مصانع الطوب والخرسانة والبلوك؟ هناك نمو كبير في البناء، في العمران المتزايد، في بناء العقارات، في الاستثمارات العقارية، وهذا يخلق طلبا كبيرا على مصانع البلوك والخرسانات والطوب. لو تكلمنا عن مصانع الأغذية والمعلبات، في مشاريع هناك تعبئة وتغليف التمور، العسل اليمني، وهي تعتبر من أهم الفرص، كذلك مصانع البلاستيك والتعبئة. بسبب زيادة النشاط التجاري يخلق فرص لزيادة الاستهلاك التعبئة والتغليف الأكياس البلاستيكية وغيرها والكراتين وإلى آخره.
5: إذا أتينا الآن انتقال من القطاع الصناعي، هل هناك نماذج قبل الانتقال إلى قطاع آخر، هل هناك نماذج أو مشاريع ناشئة وناجحة في المحافظة في القطاع الصناعي، لو تعدد لنا بعض النماذج؟
6: هناك موجودة نماذج طبعا في القطاع الصناعي، مثل الصناعات المتعلقة بالمواد الغذائية، مصانع المياه، مصانع البلاستيك، الخزانات البلاستيكية أو مصانع التعبئة والتغليف وإلى آخرها من الصناعات.
5: إذا انتقلنا الآن إلى القطاع الزراعي، حيث أن محافظة مأرب نرى وجود للمزارع وغيرها، فما هي أبرز الفرص في القطاع الزراعي في جانب الاقتصاد والاستثمار لرجال الأعمال ورواد المشاريع؟
6: أبرز الفرص الذي يمكن أن في القطاع الزراعي مشاريع البيوت المحمية، مشاريع المحمية التي تنتج لنا منها خضروات فواكه على مدار السنة. كذلك استخدام نظام الري بالتنقيط، هذا يعتبر مشروع يوفر المياه ويزيد من كفاءة الإنتاج، زراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع مثل الفراولة، وفي تجارب ناجحة لهذا الجانب، والزعفران، والآن مقدمين على محصول السمسم. المحافظة خصبة وبأراضيها ومشاريع بإمكان أن تكون ريادية وتكفي الاحتياج سواء الداخلي للمحافظة، وبإمكانها تصدير بعض المحاصيل إلى المحافظات الأخرى.
5: ممتاز. إذا أتينا الآن للانتقال إلى ما هي أنواع القطاعات الأخرى التي يمكن أن يكون من ضمنها يعني الاستثمار، ذكرنا القطاع الصناعي والزراعي، ما غيرها من القطاعات الأخرى؟
6: هناك قطاعات الطاقة المتجددة اللي تسمى الطاقة المستدامة، الذي هي الطاقة الشمسية، توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، توليدها بالرياح. كذلك معنا قطاعات خدمية أخرى، خدمات التعليم، خدمات الصحة، المرافق الصحية والمرافق التعليمية. هذه كلها تحتاج المحافظة إلى مراكز نوعية متخصصة سواء في مجال الصحة أو في مجال التعليم. لو تجي نتكلم عن في مجال الصحة، في مجال الصحة نحتاج إلى مراكز متخصصة مثلا في أمراض القلب، الجراحة العامة المتخصصة مثلا في الأنف والأذن والحنجرة، مراكز متخصصة في طب العيون، مراكز متخصصة في الأمراض الكلى، ويكون تقريبا تكون موجودة. تقولي هذه المراكز موجودة، في فرق بين مركز موجود بشيء اعتباري أو باحتياج يمكن منخفض الجودة، وفي احتياج لابد أن تنافس ويكون فيه تميز، فيه قيمة مضافة، في شيء جديد بالسوق يميزك عن السوق إذا أردت أن تستثمر في هذا الجانب. كذلك التعليم، لو جينا نتكلم كم عدد الأكاديميات أو المعاهد الموجودة داخل المحافظة، تقريبا بعد الأصابع 3 أو 4 أو 5، تمام؟ كم عدد البرامج الذي تدرس أو تضاف أو الذي يستفيد منها المجتمع داخل هذه المراكز؟ نلاحظ أنه بعد الأصابع برضه قد تكون لغة إنجليزية، وقد تكون حاسوب، وقد تكون صيانة جوال وعادي مستحضر حديث. نحتاج إلى اللغات الأخرى، اللغة اليابانية، اللغة الألمانية، اللغة التركية، اللغة تتميز بها بقية المعاهد. الفرص واعدة، ما على الرواد الأعمال إلا أن يفكروا بطريقة صحيحة ويدرسوا دراسة دقيقة لهذه المواضيع ويتوكلوا على الله.
5: إذا أتينا للتحدث عن القطاع الطاقة المتجددة، إذا أتينا نفصل أنواع المشاريع في الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، وأيضا
6: تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، هذا يعتبر مشروع بحد ذاته. زاد الطلب على هذه المشاريع، ليش؟ بسبب انقطاع الكهرباء، لا أقول داخل المدينة ولكن في الأرياف، في المناطق المحيطة بالمدينة، في أغلب المديريات يستخدمون الطاقة الشمسية. طيب الطاقة الشمسية هذه تحتاج إلى قطع غيار، تحتاج إلى مهندسين، تحتاج إلى صيانة. هذا يعتبر مشروع واعد بالنسبة تعتبر فرصة كبيرة بالنسبة لرياد الأعمال، هذه فرصة وعليه فرصة رياد الأعمال أن يقتنصها. كذلك تصنيع وبيع البطاريات والملحقات، هذا مشروع ريادي وناجح. في مشروع أطلق قبل فترة تقريبا في صيانة وتجديد البطاريات، ولكن للآن لم يرى النور. يعني قد ربما أسباب مالية، قد ربما الدراسة تعثرت بسبب عدم تحليل البيئة للمشروع بطريقة صحيحة، قد ربما هناك أسباب أخرى للمستثمر أو لصاحب الفكرة.
5: لو أتينا الانتقال للقطاع الآخر وهي قطاع الخدمات، تشمل تعليم وصحة وترفيه، ما هي أبرز الفرص في هذه القطاعات، القطاعات الخدمية؟
6: لو نجي نشوف في قطاع التعليم، سواء التعليم العالي أو التعليم المتوسط، في التعليم المتوسط تقريبا أكاديمية أو تنتين أكاديميات صرح مأرب وغيرها، يعني هي من تدرس الدبلوم المتوسط، وهو دبلوم قد ربما أنه لا يلبي احتياج المحافظة. لهم من 4 أو من 5 سنوات أو من 6 سنوات، وبرامجهم ما زالت
5: محدودة
6: ومستمرين عليها 6 أو 7 سنوات. معي خرج هذه السنة دفعة مساعد طبيب، والسنة الثانية دفعة مساعد طبيب، والسنة الثالثة دفعة مساعد طبيب، والمنافس برضو جاء فتح مثله. نحتاج إلى تنوع، نحتاج إلى تلبية جميع الاحتياجات لهذه المحافظة لخدمة المجتمع واستثمارها واقتناص هذه الفرص.
5: ممتاز. إذا أتينا للتحدث عن قصص النجاح ملهمة لرواد أعمال في المحافظة، ما هي أبرز تلك القصص التي من خلالها يستطيع رواد الأعمال أخذ إلهام أو أفكار لهذه المشاريع الناجحة التي كان لها رواد أعمال في محافظة مأرب؟
6: هناك تجارب كبيرة للقصص، وهناك تجارب يعني من ناحية مثلا المشاريع الصناعية والمشاريع الزراعية. لو جينا نتطرق إلى المشاريع الزراعية، في بعض المزارعين عملوا مشاريع تحتوي على بيوت محمية لإنتاج الخضروات طول العام، هذه كانت مشاريع ناجحة. كذلك استخدموا الري بالتنقيط، كان الاستخدام للماء سليم، وكذلك إنتاج المواد بجودة عالية. استخدام قلنا المحاصيل ذات العائد الاقتصادي العالي، مثل الفراولة، مثل السمسم، مثل الزعفران، مثل غيرها. كذلك تربية النحل، تربية النحل وإنتاج العسل بطرق حديثة باستخدام صناديق نحل محسنة وتقنيات تغذية طبيعية، يؤدي إلى زيادة إنتاج وتحسين جودة العسل الماربي الشهير. هذا بالنسبة للقطاع القطاع الزراعي. ما بالنسبة للقطاع الصناعي، هناك مبادرات كبيرة وهناك شباب متميزون وناجحون ومشاريعهم على أرض الواقع، سواء مع مستثمرين أو أقاموا بها بجهود ذاتية، أو المياه اللي موجودة داخل المحافظة كلنا نلمسها وموجودة في كل بقالة وفي هذه، كانت من يوم من الأيام كانت فرص وتحولت إلى فكرة، ومن ثم تحولت إلى فكرة تم دراسة الفكرة هذه وإنشاء مشروع على أرض الواقع.
5: إذا أتينا للتحدث عن أبرز العوامل التي ساعدت لنجاح هذه المشاريع في مختلف القطاعات، ما هي أبرز العوامل التي تساعد على نجاح هذه المشاريع؟
6: أبرز العوامل التي تساعد ريادي الأعمال على نجاح هذه المشاريع، أولا الاحتياج. إذا وجد الاحتياج لدى المجتمع، والاحتياج هذا يأتي بناء على حل المشكلة، ومن هنا رائد الأعمال يبدأ يقتنص الفرص الاستثمارية من خلال احتياج المجتمع. وهذا كان هي أبرز شيء، الاحتياج أبرز العوامل. كذلك العامل الآخر، عامل النزوح من المحافظات الأخرى إلى هذه المحافظة، أثر ضغط على المحافظة هذه، صنع طلب زيادة في الاحتياجات، في الخدمات، في التعليم، في الصحة، في الاستهلاك المواد الغذائية، في زيادة القدرة الشرائية للمجتمع، وغيرها من الفرص والعوامل.
5: لو أتيني إلى أبرز التوصيات لتعزيز ريادة الأعمال في المحافظة، ما هي أبرز تلك التوصيات لتعزيز فرص، يعني اقتناص هذه الفرص في المحافظة لرواد الأعمال؟
6: أبرز التوصيات، هناك معي بعض النصائح للشباب ورواد الأعمال المقبلين على هذه المشاريع. أولا أقول، كأنت كرائد عمل، ابدأ بفكرة تتناسب مع احتياجات السوق. ابحث عن المشكلة الموجودة، فكر في حلول عملية لها. هذه التوصية الأولى. التوصية الأخرى، لا تخشى البدء بمشروع صغير. في البعض يتخوف عن بدء مشروع صغير، وأنه كذا، وأنه ما بيقدرش، وأنه بيتكنسل، وأنه كذا. لا تخشى البدء بمشروع صغير. المشاريع الناجحة تبدأ من خطوات بسيطة ثم تتوسع تدريجيا. كذلك اكتسب المهارات اللازمة. أنت كريادي أعمال ضروري تكتسب المهارات اللازمة، مثل أولا مبادئ الإدارة، مبادئ التسويق، مبادئ المحاسبة، مبادئ المعرفة الضرورية لنجاح المشروع، الترويج، تعرف الجوانب هذه كامل. لابد أن تؤهل نفسك لهذا الجانب لكي تبدو وتخطو خطوتك الأولى. التوصية الرابعة، استفد من التجارب الناجحة. هناك رواد أعمال ناجحين، استفد من تجاربهم، تابع القصص، اقرأ، اطلع. الآن أصبح كل شيء متاح أمامنا، ما علينا إلا نكتب كلمة أو كلمتين في أي متصفح ويطلع لك قصص نجاح، سواء في الداخل أو في الخارج بالآلاف، للفكرة لفكرتك أو لغير فكرتك، قد تكون متشابهة
5: أو تطوير
6: تحسين، إضافة قيمة معينة، وتتميز من هذا الباب.
5: إذا أتينا لأبرز الاستراتيجيات لتشجيع على الابتكار وإنشاء مشاريع جديدة، فما هي تلك الاستراتيجيات أو النصائح التي من خلالها نستطيع أن نشجع رواد الأعمال للابتكار وإنشاء مشاريع ذات أفكار جيدة؟
6: يجب أن يكون هناك تكامل بين الحكومة، القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمنظمات الداعمة لريادة الأعمال. أولا، هو يجب ريادة أعمال أو كرائد يجب أن يحصل على البيئة المناسبة له. كذلك في برامج، إطلاق برامج دعم وتمويل من بعض المنظمات، من بعض الجهات، هذه يجب أن توفر منح وقروض ميسرة لأصحاب الأفكار والمشاريع المقيمة الناجحة لرواد الأعمال. كذلك توفير مراكز تدريب متخصصة. أنا معي كوكبة من رواد الأعمال، أو معي نخبة من رواد الأعمال في المحافظة مثلا، لابد أن يحصلوا على التدريب اللازم لكي أهله أن يستعد لسوق العمل. كذلك تعزيز الشراكات، تشجيع التعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الداعمة لتنفيذ مشاريع ناجحة. وهناك يجب سواء على الجهة الحكومية أو المنظمات العاملة في مجال ريادة الأعمال، أن تنشئ حاضنة أعمال. حاضنة الأعمال تساعد رواد الأعمال في تخطي العقبات والحد من المشاكل والنجاح بمشاريعهم. لأن رائد الأعمال عندما يجي إلى حاضنة أعمال، حاضنة الأعمال تحتوي على الاستشاري، تحتوي على صاحب التجربة، تحتوي على المدرب، تحتوي على الموجه، المستشار، بيتسلسل برامجه، مثلا يمشي في مشروعه
5: خطوة بخطوة.
6: في بعض مشاريع، بعض الحاضنة في الأعمال تحدد 3 أشهر فترة حضانة للمشروع، تنتهي الفترة هذه بعدها يخرج
5: ينطلق
6: المشروع، بعضها 6 أشهر. وكل حاضنة أعمال لها سياستها بحجم المشاريع التي
5: وصلت إليها.
6: نعم.
5: هيا أستاذ الكريم، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. كلمة أخيرة تريد توجيهها لجميع المستمعين؟
6: أوجه كلمة أخيرة ومهمة للجمهور الكريم، لرواد الأعمال والعاملين في القطاع الاقتصادي. نقول لهم مستقبل ريادة الأعمال في مارب واعد جدا. هناك تطور مستمر في القطاعات الاقتصادية المختلفة. يجب عليكم أن تستمروا في ابتكار وفي وضع واقتناص الفرص اللازمة، بالذات في المشاريع المستدامة في مجالات الطاقة، في مجالات التكنولوجيا، في مجالات الزراعة الحديثة، وكذلك في الصناعات الصغيرة. هناك مشاريع بدأت بسيطة جدا، ولكن بقوة أفكارها وصرامة وعزيمة رائد الأعمال انطلقت ورأت النور
5: إن شاء الله.
6: وشكرا جزيلا.
5: شكرا لك أستاذ عبد الرؤوف الأهدل، مدير التنمية والرقابة لمكتب الصناعة والتجارة في المحافظة، وشكرا أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نترككم في أمان الله ورعايته.
1: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك، فرع مأرب،
0: مع مج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية بمارب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها الكاملة. القوات المسلحة تنفيذ 2103 عملية استهداف دقيقة وتحييد 1860 عنصرا من ميليشيات الحوثي الإرهابية. الملتقى الدعوي بمأرب يدعو لدعم ومساندة القيادة السياسية والقوات المسلحة في عملية فجر اليمن. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الأربعاء قيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية وسبل تعزيز استجابة القوى السياسية لمتطلبات المرحلة وتوسيع دورها في إسناد مؤسسات الدولة وحشد الجبهة السياسية والمجتمعية بالتوازي مع انطلاق عملية فجر اليمن. وناقش اللقاء آليات الانتقال بالمواقف السياسية الداعمة للدولة إلى برنامج عمل منظم وفاعل يعزز حضور الأحزاب والمكونات السياسية في المحافظات ويوحد الجهود الوطنية في مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية ويرفع معنويات المواطنين والمقاتلين ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويحافظ على التماسك الوطني في هذه المرحلة المفصلية. وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة بقيادة وأعضاء التكتل مشيدا بالخطة الاستراتيجية السياسية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية وما تضمنته من رؤية للانتقال من الدعم السياسي العام إلى إسناد سياسي ومجتمعي منظم لمؤسسات الدولة. ووضع رئيس مجلس القيادة قيادة التكتل أمام تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية مؤكدا أن إطلاق عملية فجر اليمن يمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية وصولا إلى العاصمة صنعاء. وأشاد فخامته بأبطال القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات وبتضحيات الجسيمة التي يقدمها الشهداء والجرحى وأسرهم، مؤكدا أن هذه التضحيات ستظل الأساس الذي يبنى عليه انتصار اليمن واستعادة دولته ومؤسساته. وأكد رئيس مجلس القيادة أن معركة القوات المسلحة تتطلب جبهة سياسية وشعبية وإعلامية متماسكة تعمل بأدواتها المشروعة على رفع معنويات المواطنين وتعزيز الثقة بالدولة ومواجهة المعلومات المضللة ومنع الميليشيات من تحويل التطورات الميدانية المؤقتة إلى مكاسب سياسية أو نفسية. ودعا الرئيس الأحزاب والمكونات السياسية إلى تفعيل حضورها وفروعها في المحافظات وتعزيز صلتها بالمجتمعات المحلية والإسهام في معالجة قضايا المواطنين والحفاظ على قنوات التواصل مع كوادرها ومناصريها في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات. وجدد فخامة الرئيس التأكيد على أن مبادرة العودة الآمنة والعفو تمثل جزءا مكملا لمسار استعادة الدولة وتقليل كلفة الحرب على اليمنيين وفتح الباب أمام كل من يتخلى عن الميليشيات ويعود إلى صف الدولة ممن لم يتورطوا في الجرائم المستثناة وعزل قيادات الميليشيات عن المجتمع الذي تزج بأبنائه إلى جبهات القتال. وأعرب رئيس مجلس القيادة عن عظيم تقديره وامتنانه للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء على موقف المملكة الثابت ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وإسناد القوات المسلحة في معركة استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار. ونوه في هذا السياق بما أكده مجلس الوزراء السعودي برئاسة سمو ولي العهد من دعم كامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتأكيده أن الميليشيات الحوثية اختارت التصعيد العسكري بديلا عن السلام واستمرت في تهديد المنطقة والملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. كما ثمن رئيس مجلس القيادة التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين بالاستجابة لطلب تصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية ومنحهم التسهيلات اللازمة معتبرا ذلك امتدادا للدعم السعودي الشامل لليمن وشعبه ومؤسساته.
وأكد فخامة الرئيس أن العمليات العسكرية قد تشهد بطبيعتها تقدما في جبهات أو في جبهة وتعقيدات مؤقتة في أخرى، لكن اتجاه الدولة وأهدافها لن تتغير، استعادت صنعاء وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها. وقال رئيس مجلس القيادة أن عملية فجر اليمن ماضية نحو أهدافها، وأن القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية ستواصل أداء واجبها حتى استعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير البلاد، مؤكدا أن الأحزاب والمكونات السياسية شريكا أساسيا في الجبهة السياسية والشعبية والإعلامية، وأن استعادة الدولة مسؤولية وطنية مشتركة وليست مهمة القوات المسلحة وحدها. وأضاف: قد تواجهنا صعوبات، لكننا لن نتراجع عن هدفنا في استعادة الدولة ومؤسساتها واستكمال تحرير بلادنا وفتح سلام عام مستدام، مؤكدا أن فجر اليمن ليس اسم بل وعد بأن هذه العيب دولة، وأن اليمنيين سيستعيدون جمهوريتهم ومستقبلهم المنشود. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور يحيى الشعيبي ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة الأحزاب عبد الله أبو حوريا. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 2103 عملية استهدفت استهدافات دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن ماجد النزيلي في بيان أن هذه العمليات نتج عنها تحييد 1860 من عناصر الميليشيا وتدمير المئات من المعدات والعتاد والمواقع العسكرية. وأشار النزيلي إلى أن القوات المسلحة استهدفت تحركات الميليشيات الحوثية الإرهابية وتحصيناتها وخطوط إمدادها ومواقعها العسكرية المشروعة. دعا الملتقى الدعوي السنوي للعلماء والخطباء والمرشدين والدعاء أبناء الشعب اليمني بكافة مكوناته لدعم القيادة السياسية والحكومة، ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإسناد القوات المسلحة في عملية فجر اليمن لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني. وأدان الملتقى الذي عقد بمحافظة مأرب ونظمه برنامج التواصل مع علماء اليمن بأشد العبارات الهجمات الحوثية الإرهابية المقدسات الإسلامية مكة المكرمة والمدينة المنورة والأراضي والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية. كما دعا الملتقى في بيان حصلت وكالة الأنباء اليمنية 7 على نسخة من كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية إلى الاستجابة لدعوة التعبئة العامة والنفير العام لإسناد القوات المسلحة في المعركة الوطنية والاصطفاف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة باعتبار المعركة دفاعا عن الدولة والجمهورية والنظام السياسي وسيادة اليمن. وحذر المواطنين وأبنائهم في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات من خطر حملات التجنيد والتحشيد التي تقوم به الميليشيات الإرهابية والزج بهم إلى جبهات القتال لاستخدامهم وقودا لحروبها العبثية على الشعب اليمني وخدمة الأجندة الإيرانية. وأشاد الملتقى ببطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها والمقاومة الشعبية الذين يؤدون واجبهم الوطني والديني في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها وسيادتها ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. وثمن الملتقى الدعوي في بيانه عاليا دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الداعم للشرعية في اليمن، مشيدا بالمواقف الأخوية الصادقة للمملكة قيادة وحكومة وشعبا تجاه اليمن والشعب اليمني انطلاقا من وشائح الأخوة والدعم والجغرافيا والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين في مواجهة المشروع الإيراني التوسعي والأخطار التي تحيط بالمنطقة. دشن وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي ومعه مدير مديرية الصرواح محمد طعيمان توزيع 1262 حقيبة مدرسية مع مستلزماتها لطلاب وطالبات مدرسة النصر في مخيم السمية للنازحين مقدمة من جمعية تركية عبر جمعية الوصول الإنسانية. وخلال التدشين أشاد الوكيل المعوضي بهذه المبادرة الهادفة إلى دعم طلاب وطالبات النازحين خاصة في مخيمات النزوح والإسهام في التخفيف من معاناة أسرهم من خلال توفير كلفة الحقائب والمستلزمات المدرسية لأطفالهم،

وتشجيع طلاب وطالبات على الاستمرار في الدراسة والحد من تسربهم من التعليم نتيجة عجز أسرهم عن توفير المستلزمات الدراسية في ظل الظروف المعيشية الصعبة. وثمن المعوض الدعم الإنساني التركي في المحافظة للتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف في عدد من القطاعات وفي مقدمتها القطاع التربوية. من جانبه أشار نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبد العزيز البكري إلى أثر هذا التدخل على طلاب وطالبات النازحين المستفيدين في مخيم السمياء في تحفيزهم على الاستمرار في الدراسة وتحسين مستوى تحصيلهم العلمي. إلى ذلك أوضح مدير فرع جمعية الوصول الإنساني بمأرب الدكتور عبد الرحمن الهجرة إلى أن المشروع يهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات على رفع مستوى تحصيلهم العلمي والاستمرار في الدراسة والتخفيف من أسرهم والتخفيف عن أسرهم أعباء توفير المستلزمات الدراسية. انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها الكاملة. القوات المسلحة تنفيذ 2103 عملية استهداف دقيقة وتحييد 1860 عنصرا من ميليشيات الحوثية الإرهابية. الملتقى الدعوي السنوي بمأرب يدعو لدعم ومساندة القيادة السياسية والقوات المسلحة في عملية فجر اليمن. ختام النشرة، تقبل تحياتي أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروكي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن في الأسر المعز في أمان الله.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضعوا اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في يوم صنع الخلود.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
4: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للزراعة.

إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. نقف وإياكم مع آية كريمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة العظيمة قاعدة تربوية تعليمية من القواعد المحكمة في أبواب التعامل مع الخالق عز وجل والتعامل مع خلقه. هذه الآية الكريمة تمثل سفينة من سفن النجاة، وركنا من أركان الحياة الاجتماعية، وهي لمن اهتدى بهديها علامة خير وبرهان على سمو الهمة ودليل على كمال العقل. هذه القاعدة التربوية التعليمية المحكمة جاءت أيها الإخوة الكرام تعقيبا على قصة جهاد طويل وبلاء كبير في خدمة الدين والدب عن حياضه، قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وذلك في خاتمة سورة التوبة التي هي من آخر ما نزل عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

أيها الإخوة المستمعون الكرام، والرسالة التي تحملها هذه الآية الكريمة التعليمية في مواقعها هذا أن هؤلاء الذين تاب الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والثلاثة الذين خلفوا هم أئمة الصادقين، فاقتدوا بهم. وأنت أيها المستمع الكريم إذا تأملت مجيء هذه الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بعد هذه الآيات أدركت أن الصدق أعم من أن يختصر في الصدق في الأقوال، بل هو الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال التي كان يتمثلها نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته كلها قبل البعثة وبعدها. ولهذا قال العلماء في تعريف الصدق: ومطابقة الحقيقة للواقع والقول للعمل والظاهر للباطن. هذا بالنسبة لمعنى الصدق. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صادق اللهجة، عف اللسان، أمينا وفيا، حافظا للعهود قبل بعثته، عرف بالصادق الأمين. وكان ذلك سببا في إسلام بعض عقلاء المشركين الذين كان قائلهم يقول: لم يكن هذا الرجل ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله. إن كثيرا من الناس حينما يسمع هذه الآية التعليمية القرآنية الربانية والقاعدة العظيمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا ينصرف ذهنه إلا للصدق في الأقوال. وهذا في الحقيقة تقصير في فهم هذه القاعدة، وإلا لو تأمل الإنسان سياقها لعلم أنها تشمل جميع الأقوال والأفعال والأحوال كما تقدم. بل إن للصدق آثارا حميدة وعوائد جليلة، وهو دليل على رجحان العقل وحسن السيرة ونقاء السريرة. ولو لم يكن للصدق من آثار إلا سلامته من ركس الكذب ومخالفته المروءة والتشبه بالمنافقين، فضلا عما يكسبه الصدق من عزة وشجاعة تورثه كرامة وعزة نفس وهيبة جناب. ومن تأمل في قصة الثلاثة الذين خلفوا أدرك حلاوة الصدق ومرارة الكذب ولو بعد حين. ومن تأمل في الآيات الواردة في مدح الصدق والثناء على أهله وجد عجبا عجابا. وحسبنا أيها المستمعون الكرام هنا أن نشير إلى جملة من الآثار التي دل عليها القرآن للصدق وأهله في الدنيا والآخرة. فالصادق سائر على درب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين أثنى الله عليهم في غير ما آية بالصدق في الوعد والحديث. والصادق معان ومنصور، ويسخر الله له من يدافع عنه من حيث لا يتوقع، بل قد يكون المدافع خصما من خصومه. تأمل في قول امرأة العزيز عندما قال الله: قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. والصادق يسير في طريق يهدي به ويؤدي به إلى الجنة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقد قال الله عز وجل مبينا صفات أهل الجنة: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وأهل الصدق هم الناجون يوم العرض الأكبر على ربهم. قال الله تعالى:

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. والصادقون هم أهل لمغفرة الله وما عده لهم من الأجر والثواب العظيم. قال الله عز وجل: إن

0: الصدقات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وبعد، أيها الأخ المستمع الكريم، فإن من المحزن والمؤلم أن يرى المسلم الخرق الصارخ في واقع المسلمين لما دلت عليه هذه الآية الكريمة التعليمية الربانية القرآنية المحكمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكم هم الذين يكذبون في حديثهم، وكم أولئك الذين يخلفون مواعيدهم، وكم هم أولئك الذين ينقضون عهودهم. أليس في المسلمين من يتعاطى الرشوة ويخون بذلك ما اؤتمن عليه من أداء وظيفته؟ أليس في المسلمين من لا يبالي بتزوير العقود والأوراق الرسمية وغير ذلك من صور التزوير؟ لقد شوه هؤلاء وللأسف بأفعالهم وجه الإسلام المشرق الذي ما قام إلا على الصدق. وإنك لتعجب من مسلم يقرأ هذه الآية القرآنية التعليمية المحكمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومع ذلك يمارس الكذب على غيره مع وفرة النصوص الشرعية التي تأمر بالصدق وتنهى عن الكذب. ليت هؤلاء يتأملون هذا الموقف الذي حدث به أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، حينما كان في أرض الشام، إذ جاء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فقال: هرقل، هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقلت: أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. فقال أبو سفيان: وأيم الله، لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. فتأمل أيها المستمع الكريم كيف حاذر هذا الرجل وهو أبو سفيان الذي كان مشركا يومئذ من الكذب، لأنه يراه عارا وسبة لا تليق بالرجل الذي يعرف جلالة الصدق وقبح الكذب. إنها مروءة العربي الذي كان يعد الكذب من أقبح الأخلاق. ولهذا لما سئل ابن معين رحمه الله عن الإمام الشافعي قال: دعنا، والله لو كان الكذب حلالا لمنعته مروءته أن يكذب. ولهذا أيها المستمع الكريم، جاء في ترجمة الحافظ إسحاق بن الحسن الحربي أن الإمام إبراهيم الحربي سئل عنه فقال: ثقة، ولو أن الكذب حلال ما كذب إسحاق. وكان إبراهيم الحربي يقول في الإمام المحدث هارون الحمال: لو أن الكذب حلال لتركه هارون تنزها. ولله در الإمام الأوزاعي حيث قال: والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. فأين نحن من هؤلاء؟ فأين من هذا أولئك الذين استمرأوا الكذب بل وامتهنوه، بل ولم يكتفوا بهذا، بل روجوا شيئا من عادات الكفار بالكذب، كما هو الحال فيما يسمى بكذبة إبريل، ويزعم بعضهم أن تلك كذبة بيضاء، وما علموا أن الكذب كله أسود إلا ما استثناه الشرع المطهر. ويقال: لو لم يكن من خسارة يجنيها هؤلاء الذين يكذبون إلا أنهم يتخلفون بكذبهم هذا عن ركب المؤمنين الصادقين الذين عناهم الله عز وجل بهذه الآية القرآنية التعليمية والقاعدة الربانية المحكمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لكفتهم رادعا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا شك ولا ريب أنه ينبغي على المسلم أن يصدق، وما أحرانا معشر الآباء والمربين أن نربي أجيالنا على هذا الخلق العظيم وعلى كراهة الكذب، وأن نكون لهم قدوات حية يرونها بأعينهم. يقول الأستاذ الكبير الأديب الكبير محمد كرد علي، قال: لو عمدنا إلى الصدق نجعله شعارنا، ونجعل الباطل والظاهر في الكذب في عامة أحوالنا، لوفرنا على أنفسنا وعلى من يحتفون بنا وعلى القائمين بالأمر فينا أوقاتا وأموالا ولغوا وباطلا، ولعشنا وأبناءنا سعداء، لا نقلق ولا نروع، متمتعين بما نجني، مباركا لنا فيما نأخذ ونعطي، ولعشنا في ظل الشرف، وتذوقنا معنى الإنسانية، ونعمنا بالقناعة، وعمنا الرضا. هكذا هم الصادقون يتحدثون. فهذا العالم يقول: لو عمدنا إلى الصدق فجعلناه شعارنا في الباطن والظاهر وفي عامة أحوالنا، لعشنا بسعادة غامرة، ولعشنا في ذروة الراحة والقناعة، ولعمنا الرضا. هكذا أيها الإخوة يكون الصدق، وهكذا تكون الأسرة صادقة، وهكذا يكون الفرد من الأسرة صادقة، وهكذا يكون الجميع صادقين ملتمسين هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأل الله تعالى أن يجعل الصدق حليفنا وفي حياتنا كلها، ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، إنه لذلك والقادر عليه. وإلى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن،
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: إذاعة مأرب تقدم إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
3: المستمعون الأفاضل، وعبر لقائنا المتواصل عبر أثير إذاعة مأرب، أرحب بكم في الحلقة 127 بعد 100 من برنامج إضاءات، فأهلا بكم.

المستمعون الأعزاء، في حلقة اليوم نتناول جملة من المعاني، ومنها لوم ولاما. في لهجة مأرب يقولون اجلس لاما أجيك أو لوم أجيك، وهي أي لوم ولاما هنا بمعنى حتى التي تفيد الغاية. وهذه لوم ولاما كانت في لهجات اليمن القديمة والحميرية، والحميرية منها لو، وزادت في لهجات اليوم عليها ما فيقال لوم ولاما، وهي عربية أصيلة بمعنى حتى. جاء عند الهمداني من مقولات حمير أقسما أم أنجم أم أربع ذو تغيب لو يروي سد بتع ما بين حار وبيت دفع، واستمرت بعد الإسلام. وروى الهمداني أيضا من شعر محمد بن أبان وعمرو بن زيد قد لقينا فلم نقل ولم نرع فيه لو رهناه في القبر. ولو هنا بمعنى حتى، أي حتى رهناه في القبر. وكما قلنا زيد عليها ما لو ما ولا ما في اللهجة، وهي مستمرة ودائمة الاستخدام حتى اليوم. ويكفي في فصاحتها الأدلة التي ذكرها الهمداني، وهو الإمام الحجة في اللغة. كذلك من المفردات المتداولة في اللهجة لاب، لاب ويلوب في اللهجة تعني ما يدور على الخاطر والتفكير فيه. يقولون إيش لاب على حسك، أو إيش لاب على حسك، أي ما جاء في حسك. ويقال لاب على بالي، أي جاء في بالي وحام عليه، وهو من المجاز. ولاب فلان على الشيء حقيقة، يلوب لوبة ولوبا دار حوله وحام بغية الوصول إليه أو الحصول عليه. ولاب الأسد على فريسته يلوب، أي دار وحام حولها حتى تضعف فيفترسها، وخاصة مع الإنسان، لأن الوحش يخاف ويهاب الإنسان فلا يهاجمه قبل أن يخور ويضعف. وقصة علي ناصر القردعي معروفة في مقاومة النمر الذي هاجمه فقاومه القردعي حتى قضى عليه. وفي المغنى الشعبي يقول سلام من صب مسكين كم يلوب إذا بدا ما يس القد القويم. كما يزيدون الفعل لاب تاء فيقول تلوب مع تضعيف الواو، وهو للمبالغة والشدة في الطلب. تلوب فلان على كذا، أي دار وحام وبحث بشدة ولهفة رغم المشقة والمعاناة، إلا أنه يتلوب عليه، كما تعني الألم والوجع. تلوب فلان من الوجع تلوبا وتلوابا، أي تلوى وتقلب مما به من وجع أو مرض أو ألم. جعل فلان فلان يتلوب، أي ألحق به من الألم والأذى ما جعله يتقلب ويتلوب كالملدوغ، أو قد يكون ناتجا عن ضرب مبرح.

المستمعون الأكارم، واللوب في اللهجة لا يحيد عن الاستخدام العربي المعجم لهذا المعنى من الفعل لابا. قال الزبيدي في التاج: لاب يلوب إذا حام حول الماء من العطش، خاصة الإبل إذا طافت على الحوض ولم تقدر على الماء لكثرة الزحام. وقال ابن منظور: اللوب واللؤب استدارة الحائم حول الماء وهو عطشان لا يصل إليه. قال ابن السكيت: بألذ منك مقبلا لمحلى، عطشان داغش ثم عاد يلوب. ولاب الرجل فهو مليب إذا حامت إبله حول الماء من العطش. كذلك من المفردات المتداولة في اللهجة لتح بفتح اللام والتاء. لتح في مأرب لها معان مجازية وأخرى حقيقية، فاللتح يعني الضرب عامة والدق بالكف في الظهر. لتح فلان فلانا ضربه بكفه، وقد يكون الضرب بالعصا أو العراك والطرح أرضا. لتح فلان فلانا يلتحه لتحا ولتحة فهو ملتوح وهو لاتح له. كما يعني اللتح النيل من شخص والقدح فيه بكلام غير مباشر وبطريقة ذكية دون أن يشعر بما تريده، وهو معنى مجازي، وهو يجمع بين الكلام ظاهره المدح وباطنه القدح. ويقال في المثل الشعبي: حصمة وزبيبة. ويضرب في من يقول كلاما أو يعمل عملا يظهر من خلاله حسن النية وباطنه النيل من الآخر وقدحه، أو يعمل عملا ظاهره الصلاح وباطنه الخبث والإفساد، كمن يجمع أو يخلط الزبيب بالحصى فيرى من رأى أنه زبيب ولكن تصاب أسنانه بقرطه للحصى، وهو من باب التورية عند البلاغيين. ولتح فلان فلانا لتحه يلتحه لتحا فهو لاتح له وهو ملتوح. واللتح تسمية عربية فصحى جاءت من لتح ولدح ولطح بالتاء والدال والطاء، وهو معروف لاتحاد مخارج الحروف الثلاثة واتحاد معانيها. قال أهل اللغة: لتح فلان فلانا ضرب وجهه أو جسده، ورجل لاتح عاقل وداهية. ولدحه بالدال كذلك ضربه بيده، ولطحه ضربه ببطن كفه ضربا لينا على الظهر. ويقال لطح به إذا ضرب به الأرض، وقيل ضربه بيده منشورة ضربا غير شديد. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطح أفخاذ أغيلمة بن عبد المطلب ليلة المزدلفة ويقول: أبني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. ولتحه ببصره رماه بها، ولتحه ما ترك عنده شيئا إلا أخذه. وهذه المعاني تتماهى مع ما جاء في اللهجة من حيث الحقيقة والمجاز، لكنها في اللهجة

لكل ما هو دائري أو شبه مستدير، ويقال ذلك خاصة في الفم إذا كان معوجا أو عوج بسبب عاهة أو مرض فهو ألوع وملوع، كما تطلق مجازا على أفواه المواعين والأواني لوع الشيء يلوعه لوعا ولوعة، كما ينطقونها بصيغة الفعل اللازم التوع الشيء يلتوع فهو ملتوع، كما أن الملاوعة تعني كثرة الكلام والمغالطة، والملاوع هو المغالط، واللوق هو الإعوجاج. يقول رشيد عطية يقولون لوقه أي ثناه، والتوق التوى وعوج، والاسم لوقه. قال والصواب أن الفعل لقى يقال لقاه يلقوه لقوا، أجرى عليه اللقوة ولقي على المجهول أصابته اللقوة فهو ملقو. واللقوة داء يصيب الوجه يعوج منه الشدق إلى حد جانبي العنق. وكذلك قال صاحب معجم الألفاظ المحكية قال المرتضى قالت الأطباء اللقوة مرض ينجذب له شق الوجه إلى جهة غير طبيعية، ولا يحسن التقاء الشفتين ولا تنطق إحدى العينين، وبذلك يكون اللوق منقلب عن لقو واللوع منقلب عن لخو. وكثيرا في اللهجة تستخدم الخاء محل العين للدلالة على معنى واحد، إلا أن الصواب أن أصل لوع هو لعو وأصلها لخو بالخاء، وهو معروف في قاعدة تقارب الحروف في الصفات والمخرج. المستمعون الأعزاء، كذلك الخاء والعين صفتهما الإظهار ومخرجهما الحلق، وبذلك تكون لعو هي لخو. قال المرتضى في التاج قال ابن الأعرابي اللخا ميل في الفم، وقال الجوهري الألخا المعوج، وقال ابن سيده اللخا ميل في العلبة والجفنة.

0: المستمعون الأعزاء، هنا نقف على مشارف نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

الدفاع ونحمي العهد الجديد. نحن جنود الثورة بزمانا نفديه.

بيا أمن شرطة مدرعات والمشاوي الساحلية.

الصاعقة والمدفعية والمظلات الأبية، أمن شرطة مدرعات والمشاوي الساحلية. الصاعقة والمدفعية والمظلات الأبية، أمن شرطة مدرعات

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نسيته فأحصيته، وتهاونت به فأثبته، وجاهرتك فسترته عليه، ولو تبت إليك منه لغفرته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب توقعت منك قبل انقضائه تعجيل العقوبة، فأمهلتني وأسبلت علي سترا، فلم آل في هتكه عني جهدا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه، وحذرتني إياه فأقمت عليه، فقبحته علي فزينته لي نفسي. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يصرف عني رحمتك، أو يحل بي نقمتك، أو يزيل عني نعمتك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب عيرت به أحدا من خلقك، أو قبحته من فعل أحد من بريتك، ثم تفخمت عليه وانتهكته جرأة مني عليه. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه وأقدمت على فعله فاستحييت منك وأنا عليه، فاغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات يا خير الغافرين.
0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم والترمذي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تريت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. رواه الطبراني في الصغير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري والنسائي. وزاد رزين فيه: فإذ ذلك لا تجاب لهم دعوة. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البيهقي وغيره. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري.
2: فك من كل الجهات مناديا، أجرني من القيد الذي شد معصمي. قصدتك من كل الجهات مناديا أجرني من القيد الذي شد معصمي. أعدني لنفسي كم تغربت حالي.

قلبي بعد خوفي وحيرتي.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. شدد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر على سرعة استكمال إجراءات التعبئة العامة وتجهيزات الألوية والوحدات وفقا للخطط والتوجيهات المعتمدة، مؤكدا أهمية رفع مستوى الجاهزية والانضباط وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والدوائر العسكرية وقادة الوحدات. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 2103 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في جميع المحاور والجبهات ضمن عمليات فجر اليمن. دعا الملتقى الدعوي السنوي للعلماء والخطباء والمرشدين والدعاة أبناء الشعب اليمني بكافة مكوناته لدعم القيادة السياسية والحكومة ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد العالي للقوات المسلحة وإسناد القوات المسلحة في عملية فجر اليمن لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني. أعلنت هيئة التشاور والمصالحة إنجاز ميثاق إعلامي يجمع الأحزاب والقوى والمكونات السياسية والاجتماعية المشاركة على أولوية مواجهة التمرد الحوثي وتعزيز تماسك الجبهات الداخلية وتنسيق الجهود الإعلامية والسياسية لإسناد معركة تحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية. أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز اليوم الخميس تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات العامة والأهلية والخاصة الواقعة في المديريات التي أصبحت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية ومنح الموظفين العاملين فيها إجازة مؤقتة حفاظا على سلامة المواطنين في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي تشهدها تلك المناطق. بحث سفير اليمن لدى روسيا الاتحادية الدكتور أحمد الوحيشي مع مدير دائرة التعاون الدولي في وزارة الطاقة الروسية فلاديمير خازوف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما في ذلك مجالات الطاقة والنفط والغاز والثروة السمكية والزراعة إلى جانب سبل إقرار مذكرات التفاهم بين الجانبين. انتهى الموجز، في أمان الله.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة أحبتي نتناول إعلان وزارة الداخلية النفير العام ضمن رفع الجاهزية وتعزيز حماية الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن المجتمع واستقرار مؤسسات الدولة، ونتوقف عند أهمية التلاحم المجتمعي والالتفاف الشعبي حول المؤسسة العسكرية والأمنية باعتبارهما عنصرين أساسيين في تعزيز صمود الجبهة الداخلية وإفشال رهانات ميليشيات الحوثي الإرهابية على إرباك المجتمع وزعزعة الاستقرار.

0: ولا نعود.
1: أرواحنا
2: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في ظل ما تشهده البلاد من تحديات أمنية تتزايد الحاجة إلى رفع مستوى الجاهزية.

0: الحرية واليقظة وتعزيز الوعي بالمسؤولية الوطنية. ادشنت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية الحملة الوطنية الشاملة للتعبئة العامة والنفير الوطني لمنتسبي وزارة الداخلية. وتأتي الحملة تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وبالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر وقرب حلول الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر والذكرى 58 لعيد الاستقلال الوطني في 30 من نوفمبر. وأكد وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم علي حيدان أن الظروف الراهنة والتحديات الأمنية تتطلب رفع مستوى اليقظة والجاهزية والانضباط وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات ووحدات الوزارة والاستعداد للتعامل مع المستجدات والمخاطر التي تستهدف أمن المجتمع واستقرار الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الأمن والاستقرار ووضع الخطط الوقائية والأمنية لتأمين المحافظات وحماية المنشآت والمرافق الحيوية ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة وفق الإمكانيات المتاحة. وتسعى الحملة إلى تعزيز الوعي الوطني والأمني والعسكري وترسيخ الانضباط الوظيفي لدى منتسبي وزارة الداخلية وفتح مساحة أوسع للتواصل والشراكة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع باعتبار حماية الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، فيما شدد وزير الداخلية على أن المسؤولية الوطنية تقع على عاتق جميع منتسبي الوزارة من ضباط وصف ضباط وأفراد وموظفين من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات النافذة والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة. فيما دعت وزارة الداخلية أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز التكاتف والوقوف صفا واحدا لحماية مؤسسات الدولة وأمن المجتمع، مثمنة في الوقت ذاته الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن وما وصفته الوزارة بالمواقف الأخوية المساندة لجهود الدولة في مختلف المجالات. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد هيثم الجرادي إلى أن تدشين الحملة الوطنية الشاملة للتعبئة العامة والنفير الوطني يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبإشراف وتوجيه معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان لرفع مستوى الجاهزية وتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي وتأمين الجبهة الداخلية وحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة، موضحا أن الحملة تمثل برنامجا وطنيا وميدانيا يستهدف منتسبي وزارة الداخلية ومنتسبي شرطة المحافظات الواقعة خارج سيطرة الدولة والموجودين في المناطق المحررة إلى جانب الحاضنة الشعبية، مؤكدا أن مسؤولية المؤسسة الأمنية لا تقتصر على أداء مهامها في الميدان وإنما تشمل حماية الجبهة الداخلية وتعزيز الاستقرار ومنع الاختراقات الأمنية والتعامل المسؤول مع الشائعات والمعلومات المضللة وحماية المجتمع ومؤسسات الدولة من أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار. ولفت الجرادي إلى أن الحملة تهدف إلى تنفيذ برامج متكاملة في مجالات التوعية والتوجيه والتعبئة وحشد الطاقات والإمكانات الوطنية والمجتمعية وتعزيز التعاون والتكامل بين المواطنين والأجهزة الأمنية ورفع مستوى الجاهزية بما يمكن أو يمكن منتسبي وزارة الداخلية من أداء واجباتهم وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، مؤكدا أهمية الوعي الأمني والمسؤولية المجتمعية في حماية الجبهة الداخلية، داعيا إلى المحافظة على المعلومات والبيانات الأمنية الحساسة وعدم تداولها أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات والتعامل الواعي والمسؤول مع الشائعات والمعلومات المضللة. وقال العميد الجرادي إن المرحلة الراهنة تتطلب مؤسسة أمنية يقظة ومجتمعا واعيا وجبهة داخلية متماسكة، مؤكدا أن الإدارة العامة للتوجيه المعنوي تدشن هذه الحملة انطلاقا من مسؤوليتها في مجال التوعية والتوجيه، وإيمانا بأهمية رفع مستوى الوعي والجاهزية وتعزيز وحدة الصف والتعاون بين المؤسسة الأمنية والمجتمع.
1: رسالة توعوية إلى أبطال القوات المسلحة ورجال الأمن البواسل وأبناء المحافظات المحررة شرفاء. أيها الأبطال في كل ميدان، إن الحفاظ على سرية التحركات العسكرية مسؤولية مشتركة، وهي لا تقل أهمية عن أداء الواجب في الميدان. إن نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو أو مواقع أو تحركات للقوات العسكرية والأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو بأي وسيلة أخرى قد يمنح العدو معلومات يستفيد منها في الاستهداف أو التخطيط. لذلك نهيب بالجميع عدم تصوير أو نشر أو تناقل أي معلومات تتعلق بالتحركات العسكرية أو الأمنية أو أماكن تمركزها أو تجهيزاتها، مهما بدا الأمر بسيطا فالكلمة أو الصورة التي تنشر دون قصد قد تكون سببا في تعريض أرواح المقاتلين والمدنيين للخطر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الحملة الوطنية للتعبئة العامة والنفير الوطني لمنتسبي الوزارة تعكس إدراكا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة الأمنية في هذه المرحلة، وما تتطلبه من استعداد دائم للتعامل مع مختلف المخاطر والتهديدات التي تسعى أو تستهدف أمن الوطن واستقراره. فالنفير العام يعني جاهزية متكاملة وتنسيق الجهود وسرعة الاستجابة والالتزام بالتعليمات والخطط الأمنية والعسكرية بما يمكن أو يمكن الأجهزة المختصة من أداء واجباتها بكفاءة في مواجهة الطوارئ، ويحافظ في الوقت نفسه على أمن المواطنين وسلامتهم، ويحول دون استغلال الظروف الاستثنائية لإثارة الفوضى أو العبث بالمصالح العامة والخاصة. وفي مواجهة المخاطر التي تفرضها ميليشيات الحوثي، تظل الجبهة الداخلية عنصرا أساسيا في معركة حماية الدولة والمجتمع. فالمخاطر الأمنية قد تبدأ بمعلومة مضللة أو شائعة مجهولة المصدر، ثم تتوسع آثارها لتحدث حالة من القلق والارتباك بين المواطنين. ولذلك فإن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات التأثير على المجتمع وزعزعة ثقته بمؤسسات الدولة، ويصبح التعامل المسؤول مع الأخبار والمعلومات جزءا من منظومة الأمن التي لا تكتمل جهودها دون تعاون من المواطن. فالمواطن يجب أن يؤدي دوره بالتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي سلوك أو نشاط يثير الشبهة عبر القنوات الرسمية، أو الامتناع عن تداول المعلومات الأمنية الحساسة أو نشر صور ومقاطع قد تكشف مواقع القوات أو تحركاتها أو طبيعة الإجراءات الأمنية، لأن التعامل غير المسؤول مع مثل هذه المعلومات قد يوفر للجهات المعادية ما تحتاجه من تفاصيل يمكن توظيفها للإضرار بأمن المجتمع. إن مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة أصبحت جزءا أساسيا من حماية الجبهة الداخلية، خصوصا في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لمنشور غير موثوق أو تسجيل مجتزأ أن ينتشر خلال دقائق ويتحول إلى مصدر للقلق بين الناس. ولهذا فإن المسؤولية تقتضي التحقق من مصدر المعلومة

ذات رسمية التي يقع على عاتقها توفير الأمن ورفع مستوى الاستعداد، وتمتد إلى الإعلام الذي ينبغي أن يؤدي دوره في نقل المعلومات الدقيقة والابتعاد عن التهويل والشائعات، وصولا إلى المواطن الذي يمثل شريكا أساسيا في الحفاظ على الاستقرار من خلال سلوكه الواعي ورفضه لكل ما من شأنه إثارة الفوضى أو تمزيق النسيج الاجتماعي. فحين تكون الجبهة الداخلية متماسكة، يكون المواطن أكثر وعيا بالمخاطر المحيطة به، وتكون الجبهة الأمنية والعسكرية أكثر استعدادا وانضباطا، فتصبح محاولات اختراق المجتمع وإثارة الفوضى أقل تأثيرا، ويصبح الاستقرار نتيجة طبيعية لتكامل المسؤولية بين الدولة والمجتمع، وهي مسؤولية تتطلب في هذه المرحلة قدرا أكبر من اليقظة والتعاون، ويظل المجتمع قادرا على مواجهة التحديات بثبات ومسؤولية. ومن هنا نؤكد أن مواجهة خطر ميليشيات الحوثي مسؤولية وطنية تتطلب جاهزية أمنية عالية ووعيا مجتمعيا متماسكا وإعلاما مسؤولا وتعاونا مستمرا بين مؤسسات الدولة والمواطنين. فالجبهة الداخلية القوية هي التي تحافظ على تماسك المجتمع في أوقات الأزمات، وتمنع الشائعات من أن تتحول إلى فوضى لضرب الاستقرار.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يشكل الالتفاف الشعبي حول القوات العسكرية والأمنية والمقاومة الشعبية من المواطنين ورجال القبائل أحد أبرز عناصر قوة الجبهة الداخلية، خصوصا في ظل ما تفرضه التحديات في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. فحين يجد أفراد الجيش والأجهزة الأمنية مساندة المجتمع وثقته، تتعزز قدرتهم على أداء واجباتهم في مواجهة الميليشيات الماردة المنقلبة على مؤسسات الدولة. ولا يقتصر هذا الدعم على المواقف المعلنة فحسب، بل يظهر في التعاون مع الأجهزة الأمنية ورفض جبهات القتال بالدعاء أولا، ومن ثم بالدعم المعنوي والابتعاد عن الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة. إذ تستغل ميليشيات الحوثي على إرباك الواقع بالشائعات والنصر المزيف لإرباك المجتمع وإثارة القلق بين أفراده. فالعلاقة بين المجتمع والمؤسسة العسكرية والأمنية لها أهمية خاصة في هذه المرحلة لتحرير البلد من قبضة الميليشيات الحوثية الباغية. فالتعاون يجب أن يستمر ويستثمر في تقديم المعلومات الدقيقة والابتعاد عن التهويل وتعزيز التواصل مع المجتمع وطمأنته وشرح الإجراءات المتخذة بما يعزز الثقة في المجتمع. إن دعم المؤسسة العسكرية والأمنية ينبغي أن يرتبط بالمجتمع ويضمن علاقة قائمة على المسؤولية المتبادلة. فكلما اتسعت دائرة التعاون بين المواطن ورجال الأمن والمؤسسة العسكرية، أصبحت الجبهة الداخلية أكثر قدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار. إن المشهد الراهن يؤكد أن الرهان على تفكيك المجتمع أو إضعاف مؤسسات الدولة يصطدم بحاجز الوعي الشعبي والتماسك الاجتماعي، وأن حماية الوطن تبدأ من وحدة الصف ورفض الفوضى والتعامل المسؤول مع الأحداث والمعلومات. وفي مواجهة التحديات التي تفرضها جماعة الحوثي، تبقى هذه العناصر مجتمعة عاملا مهما في تحصين المجتمع ومنع تحويل الخلافات والأزمات إلى أدوات لتهديد أمنه واستقراره.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قوات الحملة الأمنية جاهزة لتنفيذ المهام، نستأذن لتنفيذ المهام. أخي
2: استمر يا وحش.

تقديرنا وشكرنا للقوات المسلحة ولكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية في كل المواقع وفي كل الأماكن على الجهود التي يبذلونها، لأنها هي حجر الزاوية لعملنا.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضعوا اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
5: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
4: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
5: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
4: أمراض الباطنية العامة،
5: أمراض الجهاز الهضمي،
4: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
5: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
4: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
5: العنوان شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحديثة.
4: للحجز والاستفسار
5: 718-758-6222، واتساب
4: 777-739-396.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصيد.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤسائي الحقة في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.
2: مستمعينا الأعزاء، أبطال جيشنا الوطني الأشاوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

التحية لكم يا جيشنا الصامل، يا دروع الوطن دي تحمي الدولة، يا بواسل فلاثار الوغاء، واصل تكسب المعركة جولة ورا جولة.

أيها الرجال الأبطال الأوفياء، لا شيء في قواميسكم يسمى المستحيل، ولا شكوى ولا تبرم ولا تقاعس. فعندما يتعلق الأمر بشيء ضار يحدق بالوطن، تهجر المنام وتترك الأهل والخلان، وتلب الندى في أسرع وقت، تتحملون الصعاب وتضحون بكل ما أوتيتم من قوة من أجل الوطن وسلامة أراضيه وسيادته من أجل اليمن. وإنه لجدير بهذه التضحيات العظيمة. أيها الأحرار، إنكم أبناء بررة لشعب أبي عظيم، شعب الحضارات منذ القدم، فأنتم الدرع القوي يصونه ويحميه من كل ضربة موجهة إليه، إلى الأمام دوما وأبدا، وعين الله ترعاكم. فالتاريخ سيذكركم ويخلد بطولاتكم ويفخر بكم أبناؤكم ووطنكم، فأنتم فخرنا وعزنا وقدوتنا. فتحية احترام وإجلال وتقدير لكم أيها الأبطال قولا وفعلا، ونسأل الله لكم العون والصبر والثبات.

أيها الواقفون في صف الحق، أيها السائرون في طريق العزة والكرامة والشموخ، إن المواقف العظام والأحداث الجسام هي التي تبين معادن الرجال، وأنتم تفوقتم في امتحان الرجولة والبطولة، حملتم أرواحكم على أكفكم وانطلقتم صوب الأعداء ليسجل التاريخ في أنصع صفحاته أنكم الأعمدة التي يقف عليها الوطن ثابتاً عزيزاً مكرماً، ولتثبتوا أن للوطن رجال أغنياء بلباس الكرامة أشداء بحزام الشرف نذروا أنفسهم ليبغى الشموخ والكبرياء، ولتثبتوا أن اليمن عظيم قوي بعظمة وشموخ أبطاله الشرفاء. أيها الصناديد، ما عزمتم على أخذ مكان إلا أخذتموه، ولا أردتم تحرير مدينة إلا حررتموها، فشدوا ما تبقى على الإنقلابيين، هاجموهم إلى أوكارهم. لا حياة لمشروع يقدس الموت والخرافات في زمن يكون السبق فيه لصاحب الفكرة والإنجاز والنجاح في تتبع أسباب الرفاه المجتمعي، زمن تذوب فيه العصبيات السلالية والقبلية والمناطقية لصالح الهوية المتجانسة التي تقدس الوطن والإنسان فقط.

الواقفون على سنام المجد، حماة هذا البلد وحراسه وجنوده في كل مكان منه، من أقصاه إلى أقصاه، أنتم هنا وهناك تخوضون الدفاع عن عقيدتنا وسنة نبينا، تصنعون البطولات وتحققون الانتصارات، فها هي رايات النصر ترفرف في الآفاق، يراها القاصي والداني، وها هي ميليشيات الانقلاب تفر وتتراجع. يا أسود الجيش الوطني، ويا أحرار اليمن، ويا حماة البلاد، ويا بواسل الميادين، ويا مغاوير الحروب، إن أصواتكم زلازل تملأ قلوب الانقلابيين خوفا ورعبا، وإن صدى وقع أقدامكم عاصفة تعصف بهم عصفا، فأنتم الجبال التي لا تستطيع أن تعترض طريقها الجبال، والصخرة التي ستتحطم عليها كل المشاريع وكل المؤامرات التي تستهدف اليمن وشعبه، فيد الغدر لن تمس وطننا ولن تنال من شعبنا طالما ظلت جبهاته مسيدة بعزائمكم أيها الأسود، تحمون حماه وتدافعون عن ثراه.

أيها المستمعون الكرام، يا أبطال الجيش العظام، نحن أمام أعظم عملية طمس لمعالم الحياة الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية أيضا. نحن أمام جماعة مليئة بالتناقض، جماعة تفتقر للروادع الأخلاقية والوطنية والإنسانية، وهذا ما يجعل حربنا معهم حربا مقدسة. لا مجال أمامنا إلا أن نخوضها حتى النهاية لنحمي دولتنا أرضا وسماء وإنسانا ومقدرات، لنحمي سلامنا وتعايشنا والتخلص من هذا العبء الثقيل الذي أثقل كاهلنا. حراس الوطن الصناديد من أبناء هذا الوطن، فرسان الحق والواجب، إنما تقام الدول بعزيمة الرجال، وتحمى الأوطان بجيشها، وتحفظ حياة الناس برجال الأمن الشجعان، وتزلزل عروش الطغاة بالمقاومة الشعبية. وأنتم أولئك جميعا فبوركت جهودكم وبوركت هاماتكم التي لولاها لما ارتفعت شموخا بهامة الوطن.

0: سلاح وعتاد.
1: كلاشينكوف هو سلاح هجومي له ميزات عديدة، فهو مقارنة بأنواع الرشاشات أكثر صلابة وأقل أعطال، إضافة لمتانته ومقاومته للظروف الجوية أو الطارئة كالرطوبة العالية أو الحرارة الشديدة. صممه الروسي ميخائيل كلاشينكوف أثناء إقامته في المستشفى خلال الحرب العالمية الثانية سنة 1941، حيث قام بدراسة عدة تصاميم أسلحة، وانتهى إلى وضع تصميم لبندقية آلية مشتقة من بندقية استعملها الألمان في الحرب. وجربت بندقية كلاشينكوف لأول مرة من قبل الجيش الروسي في عام 1947، وفي عام 1950 أنتج بكميات كبيرة، يدخل السلاح في عام 1955 للخدمة في الجيش الروسي كسلاح فردي رئيسي. وقد قامت عدد من الدول، خاصة ما كان يسمى بدول المعسكر الشرقي، بصناعة بندقية كلاشينكوف، وتستخدم بندقية كلاشينكوف في أكثر من 40 جيشا حول العالم. وتعتبر هذه البندقية المفضلة لدى الحركات الثورية والتحررية لسهولة استخدامها وفاعليتها الكبيرة أثناء القتال وقلة أعطابها. عيار طلقة كلاشينكوف 7.62 في 39 ملليمتر، مخزن سعة 30 طلقة، مع إمكانية تركيب مخزن سعة 40 طلقة أو مخزن صحن. معدل الرماية النظري لكلاشينكوف 600 طلقة في الدقيقة، أما معدل الرماية العملي 100 طلقة في الدقيقة آلي و40 طلقة في الدقيقة نصف آلي.

قواعد الرماية الصحيحة. كيفية الضغط على الزناد: تعد عملية سحب الزناد من أهم عناصر أداء الرمية الأساسية، وتؤدي إلى دقة في إخراج الطلقة وإصابة الهدف. وهي ليست فقط حركة للإصبع الظاهر في اتجاه الخلف، ولكنها مهارة وفن في سحب الزناد بقوة متدرجة مع منع أي انحراف لماسورة السلاح والذي ينتج عن عملية السحب. وتنتج هذه العملية إذا كان الإصبع الضاغط بعيداً تماماً عن الاتصال أو ملامسة أي جزء من أجزاء السلاح على الزناد، بينما بقية العضلات القابضة تثبت السلاح. وخلال هذا الثبات تنمو تدريجياً حركة سحب الزناد، ويكون سحب الزناد بواسطة الجزء العلوي من السلامة الأولى من أصبع السبابة لليد اليمين للرامي، وسحبها للوراء مع التنسيق مع قواعد الرمي السابقة. أي بعد الزفير يقوم الرامي بالضغط على الزناد لكي يميت حركة الفراغ. في أثناء ذلك تكون العين قد حققت خط الرؤية الصحيح، وقد بادرت العين بتسديد القناصة نحو الهدف. وفي نهاية الجزء الأخير من الزفير يتوقف الرامي عن التنفس، وعندما يتجمع جسم الرامي وجسم السلاح يلقي الرامي نظرة أخيرة على مشهد التسديد، ثم يسحب الزناد ويحصل عندها إطلاق الرصاصة. عند الرماية يجب ألا يكون الضغط على الزناد مائل على اتجاه حركة الزناد، لأن هذا يعتبر ضغط خاطئ، فالضغط الصحيح على الزناد يكون عمودي على اتجاه حركة الزناد.

شهداءنا الأطهار، شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء في سبيل الوطن ونذروا أنفسهم للدفاع عنه، ليبقى والمواطن عزيزا أبيا شامخا عصيا على الفتن والمؤامرات والدسائس. نحن على العهد معكم ومع وطننا، ماضون في طريق الواجب المعبد بدمائكم، لن ننحني ولن ننثني ولن نحيد ولن نميل ولن نرجع إلا برأس مرفوع وصوت مدو مسموع ووطن محرر لا مقموع. إن بيننا وبينكم ميثاقا غليظا وعهدا وثيقا أن نكمل المشوار ومسيرة النضال حتى الانتصار.

وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي درع الوطن. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج جاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أبدا أنا لا أعبد شخصا لا ولا سوف أفتيها بروحي والبدن أنا لا أعبد شخصا لا ولا أنحني إلا لرب العالمين أنحني إلا لرب العالمين.

0: تقدم هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم عبد الغني خسروف. هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس.
1: المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هامات سبتمبرية. سيكون حديثنا في هذه الحلقة عن المناضل الأستاذ أحمد محمد نعمان. الأستاذ أحمد محمد نعمان عضو المجلس الجمهوري ورئيس الوزراء سابقا، الصانع الأول لقضية الأحرار اليمنيين، وأحد رواد وأعلام التحرر الوطني والعربي، غني عن التعريف وتعجز الكلمات عن وصف مسيرته وكفاحه. كتب عنه الكثيرون، وصفه رفيق دربه أبو الأحرار محمد محمود الزبيري بأنه الصانع الأول لقضية الأحرار، وكان يطلق عليه اسم الأستاذ نعمان. ولد الأستاذ نعمان في 26 من إبريل سنة 1909 في قرية ذو لقيان عزلة ذبحان قضاء الحجرية محافظة تعز. تلقى تعليمه الأولي في قريته، ثم انتقل إلى زبيد وتعلم فيها العلوم الدينية، وما أن عاد إلى مسقط رأسه حتى قام بتأسيس مدرسة أهلية عام 1934، وأدخل فيها بعض المناهج الحديثة، وأنشأ نادي الإصلاح للمحاضرات ومكتبة للمطالعة جلب لها الكتب في مختلف العلوم والفنون. فرض عليه أمير لواء تعز علي بن عبد الله الوزير الإقامة الجبرية لمدة شهر على خلفية ما يقوم بتعليمه في تلك المدرسة. وفي دار أسرته العريقة كان المواطنون من أبناء قريته يتوافدون عليه لقراءة ما كان يصل إليه من الكتب والصحف والمجلات التي كان يقوم بتهريبها مع العمال العائدون من عدن أو من المهجر.
2: النعمان عندما فر إلى عدن هو والشهيد محمد محمود الزبيري عام 1944، ولحق بهم عدد آخر من الأحرار اليمانيين حينها كزيد الموشكي وأحمد محمد الشامي والأستاذ محمد عبد الله الفسيل وآخرين، وجدوا دعما غير عادي من أبناء عدن، قدموا لهم الدعم الكبير، التبرع بالمال، الإيواء، التحرك نحو المندوب السامي، وفي المقدمة المحامي محمد علي لقمان صاحب صحيفة فتاة الجزيرة الذي فتح صحيفته وجعلها منبرا للأحرار، للنعمان وللزبيري ولغيرهم من الأقلام.
3: أستاذ أحمد محمد نعمان هو الرجل الذي بدأ في حركة الأحرار اليمنيين في عدن مع زملائه، كان الموجودين منهم يعني زبيري والشاعر الحضراني وغيرهم من الذي كانوا يعني مع الأستاذ الوالد أحمد محمد نعمان، منهم كمان محمد المروني وغيرهم، ما نذكرش يعني من سنة 48 اليوم. يعني
4: هذا الأستاذ نعمان رحمه الله وضحى بأسرته كلها الحقيقة، لأنه من أوائل من خرج ضد الإمام، وتعذبت أسرته كثيرا وهاجر إلى عدن وهاجر في الهادي، وكان يعيش على مساعدة المهاجرين.
1: مستمعين الكرام، سافر الأستاذ نعمان إلى القاهرة للدراسة في الأزهر، وهناك اتفق مع زميله محمد بن سالم البيحاني على محاربة الظلم في اليمن. ومن القاهرة بدأ يكتب في صحيفتي الشورى والشباب المصريتين باسم المستعار تعريفا بالقضية اليمنية، وأصدر مجلة اليمن الخضراء لكنها توقفت بعد صدور عددين منها. عاد نعمان إلى اليمن عام 1941، وتم تعيينه مديرا لمعارف لواء تعز. وأثناء عمله التقى بالأستاذ محمد محمود الزبيري، وقاد حركة المعارضة الوطنية، وأسس أولى التنظيمات السياسية اليمنية، حزب الأحرار اليمني، ثم الجمعية اليمنية الكبرى منتصف الأربعينيات بعدن، وأصدر صحيفة صوت اليمن حتى قيام ثورة 48 التي اعتقل بعدها في حجة حتى عام 1950، وفرضت عليه الإقامة الجبرية إلى أن تمكن من الخروج إلى القاهرة سنة 1955 ليقود حركة المعارضة مجددا، ويعمل على تأسيس كلية بلقيس بعدن أوائل الستينيات. تقلد العديد من المناصب قبل الثورة، حيث كان مدير المعارف بتعز سنة 1941، ثم مشرفا على إدارة المعارف في لواء حجة، ثم تم تعيينه وزيرا للزراعة. بعد ذلك كان مستشارا سياسيا لولي العهد محمد البدر سنة 1955، ثم مستشارا عاما للمعارف، وكان رئيس الاتحاد اليمني بالقاهرة منذ 1955 وحتى 1962.
5: له جهاده الذي لا ينكر، فقد كان في طليعة المناضلين الذين اكتشفوا منذ وقت مبكر ما تعاني منه اليمن، وله كتاب الأنها الكبرى والأنها الأولى. الحقيقة الأنها الأولى فكانت أول أنة أو أول صرخة تحمل شكوى اليمنيين وما يعانونه من ظلم ومن ما كان يسمى ليس زكاة، ولكنه كان نهب الأموال تحت اسم الزكاة والتخمين والضرائب المختلفة التي سحقت المواطنين وجعلت أغلبهم في المناطق الجنوبية خاصة يهاجرون إلى أنحاء الأرض. إن الحديث عن الزعيم الكبير الأستاذ أحمد محمد نعمان يقتضي من الوقت ما يستحقه هذا المناضل الكبير، ولكن هذه الشذرات وحدها لا تكفي وليست سوى إشارات عابرة ودالة.
2: التعليم كان بالنسبة للنعمان مسألة وثيقة الارتباط ومنطلق إلى العمل السياسي، ومنطلق إلى العمل السياسي حتى يعني ليس فقط في ذبحان التي أنشأ فيها المدرسة ودرس فيها 6 سنوات، ولكنه ذهب أيضا في القاهرة التحق بالأزهر الشريف ليدرس، وعندما عاد عينه ولي العهد مسؤولا عن المعارف في تعز حتى فر إلى عدن. وعندما حدث انقلاب 48 واعتقل، كان أول مطلب له أن يسمح له الإمام أحمد بأن يدرس. وعندما بدأت بوادر انفراج سياسي بين الأحرار المعتقلين في حجة بعد ضرب انقلاب 48، كان الخطوة الأولى هو أن النعمان أنشأ فعلا مدرسة هي أشبه بإقامة جبرية، يسكن فيها خارج السجن لا يغادرها ويأتون التلاميذ إليه.
1: أعزائي المستمعين، بعد ثورة 26 من سبتمبر في العام 1962 تولى الأستاذ النعمان منصب رئيس وزراء الجمهورية العربية اليمنية لمرتين. رئاسته الأولى كانت في عهد الرئيس عبد الله السلال منذ 20 أبريل حتى 6 يوليو 1965، أما الثانية فكانت في عهد الرئيس القاضي عبد الرحمن الرياني منذ 3 مايو حتى 24 أغسطس عام 1971. إضافة إلى ذلك فقد تقلد العديد من المناصب بعد قيام أيام ثورة سبتمبر التي أطاحت بالحكم الملكي، حيث عين في العام 1962 وزيرا للحكم المحلي، ثم مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية. وفي العام 64 عين رئيسا لأول مجلس شورى في اليمن، ثم عضوا في المجلس الجمهوري بعد اتفاقية جدة، وعضوا في مجلس الرئاسة سنة 67. وبعد أن أنهى فترة رئاسته للوزراء للمرة الثانية، عين مستشارا ثم عضوا للمجلس الجمهوري سنة 1973، واستقال بعد الحركة التصحيحية. صدرت له العديد من المؤلفات، جمعت في كتاب تحت عنوان الأستاذ أحمد محمد نعمان المؤلفات المختارة، جمع وإعداد لطفي فؤاد نعمان، صادر عن منتدى النعمان الثقافي للشباب ودار رياض الرئيس للكتب والنشر ببيروت سنة 2019، بالإضافة إلى مذكراته. تعرض خلال مسيرته لاعتقالات سواء في العهد الإمامي أو الجمهوري نظرا لمواقفه من الممارسات الخاطئة. كان أشهر حادث اعتقال تلك التي حدثت له مع عدد من المسؤولين اليمنيين في مصر. سافر مع أسرته عام 1987 إلى جنيف بسويسرا للعلاج والإقامة، ومكث فيها حتى توفي عام 1996، وتم نقل جثمانه إلى صنعاء ودفن في مقبرة الشهداء. رحمه الله وجعل الجنة مثواه. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم هذه الحلقة، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، ومن التقديم سالم مثنى، ومن الإخراج نصر الأقبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. دمتم في رعاية الله.
0: كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأقبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، من الإشراف العام علي الحواني.
6: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة، عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها الكاملة. القوات المسلحة تنفذ 2103 عملية استهداف دقيقة وتحيد 1860 عنصرا من ميليشيا الحوثي الإرهابية. الملتقى الدعوي السنوي بمأرب يدعو لدعم ومساندة القيادة السياسية والقوات المسلحة في عملية فجر اليمن. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية قيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية وسبل تعزيز استجابة القوى السياسية لمتطلبات المرحلة وتوسيع دورها في إسناد مؤسسات الدولة وحشد الجبهة السياسية والمجتمعية بالتوازي مع انطلاق عملية فجر اليمن. وناقش اللقاء آليات الانتقال بالمواقف السياسية الداعمة للدولة إلى برنامج عمل منظم وفاعل يعزز حضور الأحزاب والمكونات السياسية في المحافظات ويوحد الجهود الوطنية في مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية ويرفع معنويات المواطنين والمقاتلين ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويحافظ على التماسك الوطني في هذه المرحلة المفصلية. وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقيادة وعضاء التكتل مشيدا بالخطة الاستراتيجية السياسية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية وما تضمنته من رؤية للانتقال من الدعم السياسي العام إلى إسناد سياسي ومجتمعي منظم لمؤسسات الدولة. ووضع رئيس مجلس القيادة قيادات التكتل أمام تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية، مؤكدا أن إطلاق عملية فجر اليمن يمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية وصولا إلى العاصمة صنعاء. وأشاد فخامته بأبطال القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات وبالتضحيات الجسيمة التي يقدمها الشهداء والجرحى وأسرهم، ومؤكدا أهمية هذه التضحيات أنها ستظل الأساس الذي يبنى عليه انتصار اليمن واستعادة دولته ومؤسساته. وأكد رئيس مجلس القيادة أن معركة القوات المسلحة تتطلب جبهة سياسية وشعبية وإعلامية متماسكة تعمل بأدواتها المشروعة على رفع معنويات المواطنين وتعزيز الثقة بالدولة ومواجهة المعلومات المضللة ومنع الميليشيات من تحويل التطورات الميدانية المؤقتة إلى مكاسب سياسية أو نفسية. ودعا الرئيس الأحزاب والمكونات السياسية إلى تفعيل حضورها وفروعها في المحافظات وتعزيز صلتها بالمجتمعات المحلية والإسهام في معالجة قضايا المواطنين والحفاظ على قنوات التواصل مع كوادرها ومناصريها في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا. وجدد فخامة الرئيس التأكيد على أن مبادرة العودة الآمنة والعفو تمثل جزءا مكملا لمسار استعادة الدولة وتقليل كلفة الحرب على اليمنيين وفتح الباب أمام كل من يتخلى عن الميليشيات ويعود إلى صف الدولة ممن لم يتورطوا في الجرائم المستثناة وعزل قيادات الميليشيا عن المجتمع التي تزج بأبنائه إلى جبهات القتال. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن عظيم تقديره وامتنانه للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مواقف المملكة الثابتة والداعمة الكاملة للمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وإسناد القوات المسلحة في معركة استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار. ونوه في هذا السياق بما أكده مجلس الوزراء السعودي برئاسة سمو ولي العهد من دعم كامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتأكيده أن الميليشيا الحوثية اختارت التصعيد العسكري بديلا عن السلام واستمرت في تهدئة المنطقة والملاحة في تهديد المنطقة والملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. كما ثمن رئيس مجلس القيادة التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين بالاستجابة لطلب تصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية ومنحهم التسهيلات اللازمة معتبرا ذلك امتدادا للدعم السعودي الشامل لليمن وشعبه ومؤسساته. وأكد فخامة الرئيس أن العمليات العسكرية قد تشهد بطبيعتها تقدما في جبهة وتعقيدات مؤقتة في أخرى لكن اتجاه الدولة وأهدافها لن تتغير استعادة صنعاء وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها. وقال رئيس مجلس القيادة إن عملية فجر اليمن ماضية نحو أهدافها وإن القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية ستواصل أداء واجبها حتى استعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير البلاد مؤكدا أن الأحزاب والمكونات السياسية شريك أساسي في الجبهة السياسية والشعبية والإعلامية وأن استعادة الدولة مسؤولية مهمة القوات المسلحة وحدها. قد تواجهنا صعوبات لكننا لن نتراجع عن هدفنا في استعادة الدولة ومؤسساتها واستكمال تحرير بلادنا وفتح الطريق أمام سلام عادل ومستدام مؤكدا أن فجر اليمن ليس اسم عملية عسكرية فحسب بل وعد بأن هذه الحرب ستنتهي بدولة وأن اليمنيين سيستعيدون جمهوريتهم ومستقبلهم المنشود. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة الأحزاب عبد الله أبو حورية. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 2103 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في جميع المحاور والجبهات ضمن عمليات فجر اليمن. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن مجد النزيلي في بيان أن هذه العمليات نتج عنها تحييد 1860 من عناصر الميليشيات وتدمير المئات من المعدات والعتاد العسكري والمواقع العسكرية. وأشار النزيلي إلى أن القوات المسلحة استهدفت تحركات الميليشيا الحوثية الإرهابية وتحصيناتها وخطوط إمدادها ومواقعها العسكرية المشروعة. دعا الملتقى السنوي الدعوي للعلماء والخطباء والمرشدين والدعاة أبناء الشعب اليمني بكافة مكوناتها لدعم القيادة السياسية والحكومة ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية

القائد الأعلى للقوات المسلحة وإسناد القوات المسلحة في عملية فجر اليمن لاستعادة ما تبقى من الأراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني. وأدان الملتقى الذي عقد بمحافظة مأرب ونظمه برنامج تواصل مع علماء اليمن بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الحوثية على المقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والأراضي والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية. كما دعا الملتقى في بيان حصلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ على نسخة منها كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية إلى الاستجابة لدعوة التعبئة العامة والنفير العام لإسناد القوات المسلحة في المعركة الوطنية والاصطفاف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة باعتبار المعركة دفاعا عن الدولة والجمهورية والنظام السياسي وسيادة اليمن. وحذر المواطنين وأبنائهم في المناطق التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي من خطر حملات التجنيد والتحشيد التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية والزج بهم إلى جبهات القتال لاستخدامهم وقودا لحروبها العبثية على الشعب اليمني وخدمة الأجندة الإيرانية. وأشاد الملتقى ببطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها والمقاومة الشعبية الذين يؤدون واجبهم الوطني والديني في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها وسيادتها ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. وثمن الملتقى الدعوي في بيانه عاليا دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الداعم للشرعية في اليمن مشيدا بالمواقف الأخوية الصادقة للمملكة قيادة وحكومة وشعبا تجاه اليمن والشعب اليمني انطلاقا من وشائج الأخوة والدم والجغرافيا والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين في مواجهة المشروع الإيراني التوسعي والأخطار التي تحيط بالمنطقة. إلى تعز، حيث تفقد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم الخميس أوضاع جرح القوات المسلحة الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في مستشفيات المحافظة للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم. وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيلة المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق، استمع المحافظ شمسان إلى شرح حول أوضاع الجرحى ومستوى الرعاية الطبية والعلاجية المقدمة لهم والجهود المبذولة لتوفير احتياجاتهم الصحية إلى جانب احتياجات المستشفيات لتعزيز مستوى الخدمات الطبية ورفع قدراتها الاستيعابية. وطلع المحافظ خلال الزيارة على أوضاع الجرحى واستمع إلى احتياجاتهم وملاحظتهم مؤكدا أهمية توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم ومتابعة حالاتهم الصحية بصورة مستمرة والعمل على تذليل أي صعوبات تواجههم حتى تماثلهم للشفاء. وسلم المحافظ للجرحى مبالغ مالية مقدمة من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقديرا لتضحياتهم ووفاء لما قدموه في سبيل الدفاع عن الوطن، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بأوضاع الجرحى ومتابعة احتياجاتهم. وأشاد شمسان بالتضحيات والمواقف البطولية التي قدمها جرحى القوات المسلحة في سبيل الدفاع عن الوطن والجمهورية ومكتسباتها، مثمنا ما جسدوه من شجاعة وبسالة في مواجهة ميليشيات الحوثي، مؤكدا حرص القيادة السياسية والعسكرية والسلطة المحلية على مواصلة رعايتهم وتوفير متطلبات علاجهم ومتابعة حالاتهم الصحية بما يسهم في استكمال علاجهم وتحسين أوضاعهم الصحية. وعبر الجرحى عن تقديرهم لاهتمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وزيارة المحافظ وحرصه على متابعة أوضاعهم، مثمنين ما توليه القيادة السياسية والسلطة المحلية من اهتمام ورعاية للجرحى. كان هذا النبأ من محافظة تعز هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود مستمعين لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة: عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها الكاملة. القوات المسلحة تنفذ 1103 عملية استهداف دقيقة وتحييد 1860 عنصرا من ميليشيا الحوثي الإرهابية. الملتقى الدعوي السنوي بمأرب يدعو لدعم ومساندة القيادة السياسية والقوات المسلحة في عملية فجر اليمن. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي ومن التنفيذ محمد فرج، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري، إلى اللقاء.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
4: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
3: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
4: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
3: أمراض الباطنية العامة،
4: أمراض الجهاز الهضمي،
3: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
4: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
3: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
4: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
3: للحجز والاستفسار
4: 718-758-6222، واتساب
3: 777-739-396.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في مستهل موسم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم نبض المدارس. ها نحن مستمعين الكرام وبعد 9 مواسم من مواسم هذا البرنامج ومروره على 8 مديريات في محافظة مأرب وأكثر من 160 مدرسة حكومية، نطل عليكم من جديد في مستهل موسمنا العاشر، ونطل عليكم من هنا من مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بحي المطار مديرية المدينة. هذه المدرسة الرائدة والتي حققت إنجازا كبيرا في تفوق طالبة من طالبيتها على مستوى الجمهورية، فأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم نبض المدارس، أحييكم في مستهل فقرة حكاية التفوق. حكاية التفوق في هذه الحلقة حكاية غير كل الحكايات، إنها لقاء مع أبرز طالبة في هذا العام في محافظة مأرب. لن نقول أنها إحدى أوائل الجمهورية، بل هي الثانية على مستوى الجمهورية والأولى على مستوى محافظة مأرب. رحبوا معي بضيفتنا في فقرة حكاية تفوق، الطالبة المتفوقة والخريجة المميزة غزة نبيل عايض مهدي من طالبات مدرسة أروى للعام الدراسي 2025-2026 والحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة، فأهلا وسهلا بها في مستهل هذا اللقاء. غزة مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: نهنئك على ما حصدته من مستوى متفوق وترتيب عالي، فألف ألف مبارك عليك وعلى أسرتك وعلى مدرستك.
1: الله يبارك فيكم.
0: عرفينا وعرفي المستمع الكريم عن نفسك.
1: اسمي غزة نبيل عايض مهدي، عمري 17 سنة، خريجة من صف ثالث ثانوي، حصلت على المركز الثاني على الجمهورية اليمنية والمركز الأول على محافظة مأرب من محافظة حجة من مديرية المحابشة.
0: بداية هذه الحكاية الجميلة من حكاية التفوق، منذ متى انطلقت غزة لتنافس على الأوائل؟
1: طبعا بداية التفوق كان من أولى مراحل الدراسية، والتفوق لا يأتي إلا بالجد والاجتهاد من أول ما يلتحق الشخص بالمدرسة. طبعا بدأت مراحل الدراسية في الصف الأول، كنت في محافظة في المحابشة في محافظة حجة. بدأت الدراسة بشغف وباهتمام كبير. في الصف الأول حصلت على المركز الأول، ثم بعد ذلك انطلقت مسيرتي، وحاولت بفضل الله وعونه المحافظة على هذا المركز. أيضا الاجتهاد، المثابرة طوال السنين الدراسية كاملة، كنت أيضا من الذي أعتبره أنا من أسباب تفوقي بعد عون الله وتوفيقه، كان هو المحافظة والاهتمام بما تعلمته في السنين السابقة. مثلا عندما أنتقل إلى فصل جديد كنت أحاول الاحتفاظ بما تعلمته في الفصل السابق ليكون مساعد لي وعون لي لما سأتعلمه في الفصل الذي انتقلت له، وهذا كان الشيء الأهم في مسيرة الدراسية.
0: جميل جدا. خلال مسيرتك العلمية والإبداعية المليئة بالتفوق والإبداع في شتى الجوانب كطالبة مدرسة منذ الصف الأول وحتى نهاية الصف الثالث الثانوي، ما هو دور أسرتك في تشجيعك، وكذلك ما هو دور المدرسة؟
1: للأسرة دور كبير وهو الأهم بعد عون الله سبحانه وتعالى. كانت توفر الجو المناسب، الوقت أيضا المناسب، والجو المناسب للمذاكرة والدراسة، أيضا توفر لي ما أحتاجه وما يلزمني في الدراسة، تعيني وتساعدني، تحفز وتشجع وتبعث الثقة في النفس، تغرس فيني أهمية التعليم وأهمية التعلم ومدى تأثيره في المستقبل على أي شخص اهتم بتعليمه. للمدرسة أيضا دور كبير من إدارة ومعلمات وكادر المدرسة بشكل عام، لهم دور كبير في توفير المعلمات المتميزات، كما نقول المتميزات، معلمات متميزات، توفير الكتاب المدرسي، توفير الجو المناسب للطالب للدراسة والتعلم. أيضا معلماتي كان لهن دور كبير في إثرائنا بالمعلومات وما يلزمنا لتعلم وما يلزمنا للتعلم والاستمرار في النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: في هذا الجانب وهو الجانب الإبداعي أيضا، هل لديك مشاركات قدمتها، تقدمت في منافسات معينة في الجوانب العلمية أو الإبداعية خلال فترة دراستك؟
1: شاركت في مسابقات الصف التاسع اللي كانت في محافظة مارب، وأيضا مسابقة الملتقى العلمي للصف الثاني الثانوي، أيضا مسابقة الصف الثالث الثانوي الذي كانت هذه المسابقات تحفز على روح المنافسة، تبعث فينا روح المنافسة، أيضا تعيننا وتساعدنا في الاهتمام بالمذاكرة والتعلم، لأن هذا يبعث في الطالب روح المنافسة والاجتهاد أكثر وأكثر.
0: طيب لو انتقلنا إلى آخر الإنجازات والقريب من الذاكرة والذهن، تحقيقك للمركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة وبنسبة 99.75%، لاحظات سماعك لهذا الخبر وإعلان النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبد المجيد العبادي وانتشار الخبر واستقبال التهاني من الأقارب والأصدقاء والإدارة والمعلمات والكوادر التربوية وغيرهم، كيف كان وقع هذا الخبر عليك؟
1: كان فرحة كبيرة وعظيمة، كانت فيها هذه الفرحة مزجت بالدموع، كانت هذه الفرحة هي بعد عون الله وتوفيقه ثمرت الاجتهاد، ثمر اجتهاد وتعب طوال السنين الدراسية السابقة. سجدت فيها شكرا لله على هذه النعمة التي أكرمني الله بها، التي يتمناها أي طالب يدرس في أي سنة دراسية كانت.
0: جميل جدا غزان، وهنيئك ونكرر تهانيك وتهنئة لمدرستك أيضا وأسرتك. رسائل في الختام لزملائك وزميلاتك الطلاب والطالبات في الجمهورية وفي محافظة مأرب بشكل خاص وبالأخص طالبة الثالث الثانوي لهذا العام، رسالتك لهم؟
1: رسالتي لكل طالبة وطالب أن يهتم بالتعليم ويهتم بالتحصيل العلمي، وأن يجعل التعليم هو أسمى ما يطمح إليه، أيضا الاجتهاد المثابرة والصبر والاستمرار وتنظيم الوقت وهو الأهم، الابتعاد أيضا عن أي مشتت من تلفونات وتلفاز وجماعات لا فائدة منها. أيضا رسالتي خصيصا لطلاب الصف الثالث الثانوي أن يهتموا ويهتموا بتعليمهم من أول أن يدخلوا في الصف الثالث الثانوي، لأنه التفوق لا يأتي نتيجة اجتهاد في أوقات الاختبارات أو في آخر أشهر في الأشهر القريبة من الاختبارات، وإنما يأتي من نتيجة تعب واجتهاد من بداية السنة الدراسية بل ومن بداية مراحل الدراسة لدى الطالب.
0: غزة نبيل أكملت استقبال التهاني ثم عادت إلى مدرستها لتشارك إدارتها وزميلاتها المعلمات والتي كنا بالأمس معلماتها في واجب التربية والتعليم. لماذا عادت غزة للمدرسة كمعلمة؟
1: هذه المدرسة مدرسة أروى اللي درست فيها من صف الخامس أصبحت بيتنا الثاني، بل ويعني

0: ما هي أمنيتك وطموحك في المستقبل بإذن الله؟
1: طموحي بإذن الله أن أكمل دراستي الجامعية وبتخصص بإذن الله الطب لأنفع أسرتي ومجتمعي ووطني وأنفع نفسي أيضا بهذه المهنة الكريمة والعالية بإذن الله.
0: في ختام هذا اللقاء غزة نبيل، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك التوفيق ونكرر تهنئتنا لك ولأسرتك ولمدرستك ولكل أهلك، فألف مبارك عليك.
1: شكرا لكم وأعطيكم العافية إن شاء الله.
0: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام من حكاية تفوق، نشكر باسمكم بطلة هذا التفوق التي رفعت الرؤوس عاليا في كل محافظة مأرب بفوزها على مستوى الجمهورية بالمركز الثاني وبنسبة 99.75%. شكرا جزيلا لإطلالتها معنا في هذه الحلقة، تابعونا في الفقرات التالية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم نبض المدارس. يسرني في هذه الفقرة، فقرة متألقون، أن نلتقي بإحدى الكوادر التربوية والتعليمية في محافظة مأرب والتي قدمت خدمات تعليمية متميزة في أكثر من محافظة، و شاءت الأقدار أن تحل في محافظة مأرب لتستمر في واجبها التربوي والتعليمي كمعلمة من معلمات المدارس الحكومية. يسرني في مستهل هذا اللقاء أن ألتقي بالأستاذة أمة العزيز هادي حيدر مهدي، معلمة اللغة العربية بمدرسة أرول الأساسية الثانوية للبنات بمديرية المدينة، فأهلا وسهلا بها.
2: تعريف الشخصي طبعا الأستاذة أمة العزيز، الأستاذة أمة العزيز هادي حيدر مهدي، معلمة للغة العربية طبعا بكالوريوس لغة عربية. الخبرة طبعا في مجال التدريس أكثر من 25 سنة في مجال التدريس.
0: طيب أستاذة أمة العزيز، الخبرة التربوية الطويلة في مجال التدريس والتي وصلت إلى 25 عام، يا ترى ما هي المحافظات التي تنقلت للتدريس فيها؟
2: طبعا المحافظات لم أتنقل إلا إلى محافظة مأرب فقط. كنت في في محافظة حجة، طبعا تنقلت في عدة مدارس فعلا، لكن لم أنتقل إلى أي محافظة إلا من محافظة حجة إلى محافظة مأرب.
0: يعني كانت ظروف الحرب والنزوح هي السبب الذي أتى بك إلى هذه المحافظة. انطلاقك للتعليم في محافظة مأرب، ما هي المدارس التي تنقلت فيها؟
2: طبعا منذ النزوح من محافظة حجة إلى محافظة مأرب، أول سنة بدأت تعاقدي مع مدرسة أرواء، وما زال الأستاذ عبد الله ثابت كان مديرا لها، ثم بعد ذلك المديرة كانت الأستاذة أميرة ثم الأستاذة رشا الله يحفظها. لم أنتقل إلى أي مدرسة، وإنما أحببت هذه المدرسة فهي الكل في الكل يعني في حياتنا، لأنها قريبة منها وقريبة يعني سكني قريب، فلذلك أحببت أن أكون معلمة في هذه المدرسة، وأيضا كذلك أريد أن أنال الأجر الكبير للكثافة الموجودة فيها.
0: جميل جدا. أستاذة أمة العزيز، تواجه اللغة العربية الكثير من الصعوبات لدى بعض الطلبة، ويظهر الأمر أشد ألما أيضا عندما نرى كثير من الكوادر ليست مؤهلة بشكل جيد، وبالتالي فيقل عطائها التربوي والتعليمي في مجال اللغة العربية. كمعلمة من أبرز المعلمات في المحافظة في تعليم اللغة العربية، برأيك كيف يتجاوز المعلم بطلابه صعوبات المادة وبالذات فيما يتعلق بالنحو والصرف؟
2: بالنسبة للغة العربية طبعا الكل وأغلب الطلاب والطالبات يشكو من هذه المادة أنها صعبة، لكن أنا بالنسبة لي جعلت المادة أمام الطالبات والطلاب، جعلتها سهلة، جعلت أيضا كذلك يعني بالطريقة وبالأسلوب الذي أستخدمه، وهو جذب انتباه الطلاب والطالبات وبالذات الطالبات. طبعا أنا أدرس طالبات أيضا كذلك في مجال النحو، تكون الحصة بالنسبة للطالبات أكثر من رائعة. ليش؟ لأنني أبدأ أولاً معهم بالطريقة وأسلوب جذاب للطالبات، فبذلك أجعل تسلسلي في الأفكار، وأيضاً كذلك المعلم الذي لا يعطي هو المعلم الذي لن يكون عنده إبداع وتحضير ذهني من البداية، يعني حتى ولو هو مثلاً مش فاهم، مثلاً يكون المعلم فاهم منهجه لكن عنده نوع من التكاسل.

0: لا يؤدي الأداء الجيد لأنه ما بيحضرش تمام، التحضير غير تمام، يعني التحضير الذهني هو الأساس. إذا دخل المعلم الفصل وهو لا يجيد تحضيره أمام طلابه جيدا، تحصل هناك فوضى ويكون هناك عدم فهم للمادة، ويواجه من هنا خلال هالطلاب صعوبة في المادة. لكن بحمد الله أنا وبفضل الله سبحانه وتعالى أن وفقني، وكثير من الطالبات تهدي لي رسائل ودعوات أنك المعلمة التي جعلت المادة أمامنا سهلة وميسرة، وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى.
1: طيب، فيما يتعلق أيضا باستراتيجية التعلم النشط وغيرها من الأساليب الحديثة في التدريس، ما مدى أهميتها بالنسبة لمعلم اللغة العربية في وقتنا الحالي، وبالذات مع الكثافة الطلابية الكبيرة في مدارس محافظة مأرب؟
0: طبعا التعلم النشط هذا مهم ومفيد جدا بالنسبة للطالبات وأيضا كذلك للطلاب، لكن الكثافة بتجعلنا غير قادرين على تنفيذ هذه الاستراتيجية. بننفذ بعض الأشياء مثل العصف الذهني، الحوار والمناقشة، التعاون أيضا كذا، يعني التعلم التعاوني أيضا كذلك. هذه الاستراتيجية اللي يفكر زاوج شارك، هذه بنستخدمها في أثناء تعليمنا. لكن بقية الأشياء، لأن الكثافة الطلابية بتجعلني غير قادرة على إنجاز حصتي، لكن أستخدم هذه تكون لي سهلة. أيضا كذلك في معنا استراتيجية جديدة وهي الجداول الذاتية، وهذه أيضا مهمة جدا. أجعل الطالبة تحضر درسها في البيت، وفي المدرسة نقوم بإعداد الدرس، وهذا يعني هذه الاستراتيجية الصدق رائعة.
1: أستاذة، ما يتعلق أيضا باكتشاف المعلم للمواهب وتنمية المهارات، معلم اللغة العربية من المعلمين الذين يعول عليهم في مساندة مشرفي الأنشطة والأخصائيين الاجتماعيين في اكتشاف المواهب والمهارات، في تنمية مواهب الطلبة في مجال القراءة والإلقاء والإنشاد أيضا، والنصوص المسرحية كتابة وإلقاء وأداء. دورك كمعلمة في تنمية مواهب ومهارات طالباتك؟
0: طبعا هذه الأشياء اكتشفها من خلال مواضيع التعبير، أيوة، وأيضا كذلك يعني لما أكلف الطالبة بأداء يعني مثلا واجبات إثرائية، أجد بعض الطالبة تنجز ويكون إنجازها يعني رائع وممتاز جدا الصدق، وبعض الطالبات هي عندها نوع من التكاسل أو تعد إعداد بسيط.
1: جميل جدا. طالبات، برزنا من بين يديك وانطلقنا في في فضاءة الإبداع بشكل كبير جدا، سواء في المستويات العلمية أو الإبداعية. حبذا لو ذكرتي لنا نماذج من هذه الطالبات.
0: طبعا من الطالبات اللي حصلين على يعني الفوز في مجال القصة أو رواية أو غيرها من هذه الأشياء، طالبات تخرجوا من عندنا أنها اللي ندى الحناكي، وأيضا كذلك طالبات أخرى اللي هي مودة أو مودة عبيد، وطالبات أخرى كثيرات. يعني أيضا طالبة اسمها هبة ما زالت تدرس الآن في ثاني ثانوي. كل هؤلاء الطالبات يعني متميزات.
1: جميل جدا. إذا انتقلنا إلى شخصيتك كولية أمر وكأم، اليوم تبارك المحافظة بأسرها لمدرسة أروى كونها حصلت إحدى طالباتها على المركز الأول على مستوى المحافظة، وقبل ذلك على المركز الثاني على مستوى الجمهورية. أنت كولية أمر لهذه الطالبة كونها ابنتك أيضا، ما مدى سعادتك بهذه النتيجة، وما الذي ترسلينه لأولياء الأمور عامة من نصائح في هذا الجانب؟
0: بالنسبة لهذا الأمر، أولا أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الإنجاز، وهذا كان فضل من الله سبحانه وتعالى أن جعل لابنتي أن تحيز أو أن تنال هذا المركز، وهو المركز الأول على محافظة مأرب، ثم الثاني على مستوى الجمهورية. فهذا كان إنجاز عظيم بالنسبة لنا، وكان فرح أيضا كذلك. لكن الفضل يعود لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طبعا ابنتي كانت لديها شغف ولديها أيضا كذلك اهتمام بالدراسة منذ السنوات الأولى، حتى وصلت في الثانوية، المرحلة الثانوية أو ثانوي ثاني ثانوي، كان اهتمامها أكثر لأنها تريد أن تنال هذا الشرف. أما بالنسبة لرسالتي طبعا لأولياء الأمور، كل ولي أمر لديه أبناء في الثانوية، سواء كانوا من أول ثانوي ثاني ثانوي إلى ثالث ثانوي، أن يقدموا لهم الدعم، يعني أيضا كذلك الهدوء والجو، وأيضا كذلك يعني قلت لهم الجو الهادئ، وأيضا كذلك الدعم النفسي، التشجيع، التحفيز، عدم يعني مثلا ولي أمر في بعض الأحيان قد يكون ابنهم عنده تفوق، فيه تفوق مثلا في الدراسة، فيجعل هذا التفوق يضغط عليه على أنه لابد أن يحصل على معدل ما، فهذا يرجع انعكاس على الأبناء. لكن الذي يريد هنا من الرسالة إلى أولياء الأمور اللي هو الاهتمام بأبنائهم وتحفيزهم وتشجيعهم وتقديم ما يريدونه من متطلبات الدراسة، ويتركوا لهم المجال، وأيضا كذلك يساعدهم في دراساتهم يهتموا بها. فنحن من بدايتها يعني من بداية أمرنا طبعا نزحنا، لكن جل اهتمامنا كان بتعليم أبنائنا.
1: جميل جدا أستاذة مثل العزيز، في نهاية هذا اللقاء أشكرك شكرا جزيلا لإطلالتك معنا كإحدى المعلمات المتألقات داخل هذه المدرسة، بل اللواتي قدمنا خدمات جليلة للتربية والتعليم في تخصص اللغة العربية على مستوى المحافظة. في الختام شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا وحفظكم الله ورعاكم.
1: مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر باسمكم ضيفتنا في فقرة متألقون الأستاذة أمة العزيز هادي حيدر مهدي، معلمة اللغة العربية في مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بحي المطار مديرية المدينة. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في فقرة مضمار الإبداع، والتي نلتقي فيها بكوكبة إبداعية مميزة من طالبات مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات في بداية مشوارهم الدراسي في هذا العام الدراسي الجديد. أرحب بهذه الكوكبة الإبداعية من المبدعات في مجالات إبداعية شتى، فأهلا وسهلا بهن ولنتعرف عليهم.
2: اسمي توكل خليل علي مدهش، الصف الأول الثانوي، شعبة ألف، إلقاء الإنشاد.

0: توكل خليل.
1: طيب توكل في جانب الأناشيد الوطنية ونحن في شهر سبتمبر شهر الثورة والثوار، يا ترى ما هي الأنشودة التي ستتحفينا بها في هذه المناسبة؟
0: يعني أكون مشاركة في الحفل وأكون مستعدة يعني بأي وقت.

0: جميل جدا. إذن توكل مدهش، الطالبة المتميزة في الإنشاد، شكرا جزيلا لك.
1: اسمي الطالبة آلة عبد الكريم العصيمي، الصف الأول الثانوي الشعبة ألف. موهبتي هي تأليف القصص، وبدأت هذا الشغف منذ كنت في الصف الخامس الابتدائي، ولدي أكثر من قصة، وآخرها قصة تحكي على رجل كان بائسا في حياته، ثم أتت طفلة عمرها 6 سنوات وغيرت حياته، ثم تبناها وصارت ابنته.
0: في المجال القصصي، هل لديك مشاركات في المسابقات الإبداعية على مستوى المدرسة أو المديرية أو المحافظة؟
1: لا، هذه أول مرة.
0: إذن حبذا أن تستعدي في هذا العام للمشاركة في مسابقة المحافظ الإبداعية في مجال القصة إن شاء الله.
1: إن شاء الله، بكل تأكيد.
0: إذن آلاء عبد الكريم المبدعة في مجال الكتابة القصصية، شكرا جزيلا لك.
2: اسمي أريان هائل، عمري 9، صفي الصف الرابع، عمري 9، الشعبة ألف. موهبتي اللقاء.
0: طيب.

0: في جانب الإلقاء، هل تقدمين الكلمات في الإذاعة المدرسية وكذلك أيضا في أي مركز تحفيظ أو داخل الصف؟
1: أيوة.
0: أسمعين كلمة من كلماتك.
1: قبل أن نبدأ دعونا نصمت قليلا، ليس لأن الكلمات تعجز، بل لأن هناك وجعا أكبر من أن يقال في مكان من هذا العالم. لا تحكى الحكايات للنوم، بل تروى لتقاوم الخوف ولتثبت القلوب في وجه الألم. هناك حيث يولد الصبر من بين الركام، ويكبر الأمل رغم كل شيء، وتبقى الأرواح معلقة بحلم بسيط أن يعيشوا كما يعيش البشر. ما سمعتموه الآن ليس تمثيلا، بل صدى واقعا ما زال يكتب كل يوم.
0: جميل جدا. هل لديك مشاركات في العمل المسرحي في المدرسة أو خارجها؟
1: أيوة.
0: إيش شاركت؟
1: شاركت قبل.
0: بجيبك المثورية في الإذاعة ولا تمثلي في المسرح؟
1: أيوة.
0: إذن المبدعة والزهرة الجميلة أريام هائل في الإلقاء، وكما سمعتم جميعا إلقاءها الجميل، شكرا جزيلا لك.
2: أنا اسمي صراحة محسن الزيادي، الصف الأول الثانوي الشعبة ألف. موهبتي التأليف، ألفت، بدأت هذه الموهبة من الصف السابع، لكني لم ألقى، يعني ما كنت يعني حد يشجعني في هذا، فوقفت للصف التاسع. وأنا في عضلتي كنت أسمع صوت داخلي كان يقول لي هيا عودي إلى الكتابة. بدأت كتابتي من عضلة الصف التاسع، وكتبت قصة ابتسامة خلف الدموع، وهي فتاة تريد أن تذهب إلى من أوقعتها إلى هذه الدنيا، وتريد أن ترى الحرية الصح، وتريد أن تبقى حياتها سعيدة كما الناس.
0: طيب، هل لديك مشاركات على المستوى المركزي داخل المديرية أو المحافظة أو في المنتديات الشبابية والثقافية أو في مراكز التحفيظ؟
2: أنا مرة في المركز التحفيظ، وكان عمري يمكن 9، كان أنا في الأزهار بس.
0: إذن المبدعة إسراء أحمد في مجال التأليف وكتابة القصص، شكرا جزيلا لك.
3: أنا آلاء مختار في الصف الأول الثانوي، موهبتي الرسم وكتابة قصص مصورة.
0: جميل جدا. في جانب الرسم، ما هي ألوان الرسم التي تجيدينها؟ هل تهتمين أيضا برسم الشخصيات أم كعدد كثير من الفتيات الاهتمام بالإنمي؟
3: صراحة أهتم بالإنمي، رسم الإنمي، لأني أكتب حاليا قصة إنمي أو يسموها مانجا.
0: في مجال الرسم التعبيري كالرسم المتعلق مثلا بالثورات والكفاح الوطني، ما يتعلق أيضا بالصحة بالتعليم بالأم، هل لديك رسمت في هذا الجانب؟
3: لا.
0: ما المانع أن تشاركي في هذا الجانب؟
3: لم أفكر من قبل في هذا، ما قد فكرت يعني من قبل في رسم أشياء كهذا، أرسم بس شخصيات، لأني بدأت أكتب قصة ذاك أرسم الشخصيات الذي في القصة بس.
0: في جانب الرسم الإلكتروني واستخدام الحاسوب أيضا في الرسمات، هل لديك ميول إلى هذا الجانب أم فقط تكتفين بالرسم بريشتك وأقلامك؟
3: أكتفي بالرسم بالقلم الرصاص.
0: إذن المبدعة آلاء مختار في مجال الرسم والقصص المصورة، شكرا جزيلا لك.
4: اسمي ولاء حمود، الصف الثاني ثانوي الشعبة باء، الموهبة الطبخ.
0: في مجال الطبخ والتدبير المنزلي كنشاط من الأنشطة المدرسية المهمة في مدارس الفتيات، ما مدى مشاركتك في هذا النشاط وهل تقدمت لإحدى المسابقات في هذا الجانب؟
4: نعم، تقدمت في مسابقة توب شيف السنة الماضية.
0: هل حصلت على مركز متقدم داخل المدرسة أو خارجها؟
4: نعم، حصلت على المركز الثالث.
0: جميل جدا. هذه المهارة في الطبخ وصناعة الحلويات بالذات، من أين اكتسبتها وما مدى إتقانك لها اليوم؟
4: أختي معها مشروع منزلي في البيت، يعني درست أخذت دورات واكتسبت المهنة منها، يعني كنت أشوفها وكذا ويعني ونساعدها مع بعض، ونكون نتساعد يعني المشروع، اكتسبت منها العمل.
0: على ذكر مسابقة توب شيف ماري المدرسية في صناعة الحلويات، هل تنوين أيضا المشاركة بشكل أقوى في هذا الموسم؟
4: نعم.
0: إذن بإذن الله أن تنالي نصيبك من الفوز على مستوى المدرسة وعلى المستوى المركزي إن شاء الله. إذن الطالبة ولاء حمود في مجال التدبير المنزلي وصناعة الحلويات، شكرا جزيلا لك.
5: اسمي الطالبة فاطمة عبد الله زميلان، الصف الثاني الثانوي، الشعبة جيم. مواهبي لدي عدة مواهب، منها النحت ومنها الأعمال اليدوية ومنها الفخار.
0: طيب، الأشغال اليدوية والمشاركة فيها في الأنشطة المدرسية، هل قدمت نماذج من إبداعاتك للمدرسة أو شاركت في مسابقات على مستوى المدرسة أو المديرية والمحافظة؟
5: قدمت في مجال الأنشطة يعني، وعرضوها في الاحتفالات.
0: جميل جدا. من أبرز ما قدمت مدرسة أروى خيمة التراث الشعبي والأكلات الشعبية، ما مدى مشاركتك في هذه الخيمة التراثية المهمة وهذا الجانب الإبداعي المهم؟
5: دخلت في النحت فقط والأعمال اليدوية.
0: ما الذي قدمتي في هذا الجانب بالضبط؟
5: لوحات منحوت فيها عبارات المدرسة، الشعار الخاص بالمدرسة فقط.
0: إذن المبدعة فاطمة عبد الله في مجال الأشغال اليدوية والنحت والمجسمات، شكرا جزيلا لك.
6: أنا الطالبة لبنان علي مسعود، صف الثالث ثانوي، شعبة جيم. موهبتي هو الإنشاد.
0: في مجال الإنشاد وجوانب الغناء والإنشاد الأنشطة الوطنية، ما هي المشاركة التي تضحي فينا بها في هذا الجانب ونحن في شهر سبتمبر الثورة والأحرار؟

0: إذن المبدعة لبنان المسعود في مجال الإنشاد والأصوات الجميلة في الغناء، شكرا جزيلا لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي شهداء جبر، الصف الثالث الثانوي، العمر 17، الموهبة الإلقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في رحاب مدرسة أروى من جديد. أنتم يا ما نحسبكم بذور الغياهب بحور المواهب ذوائب الذوائب، يا نبيع الهدى وحول النوادي وأقمار الديادي والدآدي، أزف لكم من أعماق قلبي تحيات جليلات رواسٍ، معبقة بأريج الورود مسربلة بالهناء والندى، يود كل غصن جرت من لهاته. فأهلا وسهلا بكم في حفلنا البهيج، إذ أول ما نستهل به قراءة القرآن الكريم.
0: طيب جميل جدا، إذن وأنت تجيدين تقديم الإذاعة المدرسية والإلقاء أيضا، ما مدى مشاركتك في المسابقات الإبداعية في هذا المجال على مستوى المدرسة أو في المحيط الجغرافي للمدرسة؟
1: أنا شاركت في المدرسة لكن خارجها لا، وشارك في جامعة.
0: طيب هل جربت أيضا تسجيل مقاطع صوتية من كلماتك الجميلة وإلقائك المتميز؟
1: نعم، في التلفون في البيت.
0: إذن المبدعة شهداء جبر في مجال الإلقاء وتقديم الإذاعات المدرسية والتقديم الإذاعي، شكرا جزيلا لك.
2: اسمي جليل الخميسي، صف الثاني ثانوي، شعبها، أرى في الكتابة بحر، إن دخلته أصبحت غريق، مرات تتمنى أن تخرج منه ومرات يحلى لك الغرق. بالنسبة للظروف الراهنة كتبت عن ما يعيش شعبنا في الوقت الحالي، شعب أقصى متطلباته أن ينعم بأرضه يترنح يمنة ويسرى، فإذا بالبلاء يدنو من كل جانب، وبالرغم من ذلك ما زال في جوفه نبضة عصية على الانطفاء وشرارة قوية لا تموت، ثمة في رمادنا شرارة لا تموت، وشعب يصرخ متهالكا وكأن لا عكازة له.
0: جميل جدا، كلماتك والمفردات التي تكتبينها وتعبرين عن الجوانب الوطنية وعن الجوانب الإنسانية أيضا، هل جسدتي مثل هذه المقالات؟ حاولت أن ترسليها إلى أشخاص؟ حاولت أن تكتبيها على جدران المدرسة في لوحات فنية؟
2: نعم، شاركت في مسابقة المحافظ بقصة كانت اسمها ماضي اللئيم محاضر جميل، عن انتقالي من مدرستي إلى مدرسة أروى، وأيضا كتبت شعر بمجيئكم إلى هنا، خطوات من المجد بالجد تبتذل، وعودة بنفض العلم تحتسب، عاد الصباح، عاد الصباح ليمدد لأروى بحلته صبح جديد بنور العلم نبدأه، فاكتب لنا يا رب توفيقا وتسديدا لنكون أملا لشعب من الجهل قد تعب.
0: إذن جليل الخميسي المبدعة في الشعر وفي الإلقاء وكتابة المقالات، شكرا جزيلا لك.
3: اسمي فاطمة عبد الفتاح، العمر 17 سنة، الصف الثالث ثانوي، موهبتي الخط، شاركت في موهبة الخط في المدرسة وحصلت على المركز الأول على ممسون المدرسة
0: في مسابقة محافظة المحافظة للطالب المبدع كأبرز المسابقات الإبداعية في محافظة مأرب، هل شاركت في هذا المجال؟
3: لا.
0: ما هي أبرز الخطوط التي تجيدين كتابتها؟
3: الخط الديوان والخط المسند وخط الرقعة وكثير من الخطوط.
0: جميل جدا، هل حرصت أيضا على تعلم بقية قواعد الخطوط التي ربما تسمعين عنها ولم تتقنيها؟
3: نعم.
0: هل تنوين للمشاركة في هذا الموسم من مسابقة محافظة المحافظة وتحقيق مستوى متميز على مستوى المحافظة؟
3: إن شاء الله، نعم.
0: بما يتعلق بالأعياد الوطنية والمناسبات الوطنية الكبرى ومنها سبتمبر والأعياد الوطنية في 26 من سبتمبر، هل تنوين تقديم أيضا لوحات فنية بخطك الجميل تعبر عن هذه المناسبة الثورية العظيمة في قلوب اليمنيين؟
3: نعم.
0: إذن فاطمة عبد الفتاح الخطاطة الرائعة، شكرا جزيلا لك. في ختام هذه الفقرة الإبداعية مستمعينا الكرام، نشكر باسمكم الطالبات المتميزات من مواهب متعددة في مدرسة أروى، والتي هن نموذج مصغر للإبداع في هذه المدرسة. شاكرين لمشرفة الأنشطة بالمدرسة وللمسؤولة الإعلامية أيضا الأستاذة أفياء العبسي، ولمشرفة الأنشطة الأستاذة حنان المسوري. شكرا جزيلا لإدارة المدرسة أيضا على تعاونها. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الفقرة الختامية لهذه الحلقة، فقرة هموم وتطلعات إدارية. هنا في مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بحي المطار مديرية المدينة، يطيب لنا أن نلتقي بضيفتنا في هذه الفقرة الأستاذة رشا عبد العزيز العبسي، مديرة مدرسة أروى، فأهلا وسهلا بها. أستاذة رشا، في مستهل هذا اللقاء، مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا بكم الأستاذ أحمد القبري من إذاعة مأرب، حياكم الله في مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات.
0: ونحن أيضا نحييكم ونشكر جهودكم في جوانب خدمة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك أيضا نهنئكم بمناسبة ما حققته المدرسة من إنجاز كبير على مستوى الجمهورية بحصول إحدى طالباتها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة في نتيجة الثانوية العامة، فمبارك عليكم هذا التألق.
4: مبارك لنا جميعا، هذا هو يعتبر إنجاز عظيم للمدرسة وللمحافظة بشكل عام، لأن الطالبة أخذت محافظة مأرب إلى منصة الأوائل في على مستوى الجمهورية اليمنية.
0: أستاذ رشا، نعود إلى بداية اللقاء، عرفينا وعرفي المستمع الكريم عن نفسك.
4: الأستاذ رشا عبد العزيز العبسي، مديرة مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات، ليسانس أدب لغة إنجليزية جامعة صنعاء فرع مأرب، معلمة مدة 12 عام، مديرة مدرسة أروى لمدة 4 سنوات.
0: في جانب الإنجازات التي تحققت للمدرسة، ولا شك أن لديكم الكثير من الإنجازات، يا ترى ما هي أهم ما حققته المدرسة خلال هذه السنوات؟
4: أولا، مدرسة أروى كانت فتحت كمدرسة للبنات، اعتمدت في عام 2010 كمرحلة أساسية، ثم أضيفت افتتحت المرحلة الثانوية في عام 2014، حصلنا على مبنى مستقل للمدرسة في عام 23-24، كان بدعم منظمة الكويت بإشراف السلطة المحلية وإشراف أيضا مكتب التربية في المحافظة. المدرسة ضمت، تعتبر المدرسة أكبر مدرسة بنات في المحافظة، حيث وصل عدد الطالبات اليوم إلى 4200 طالبة. تعتبر مدرسة البنات الوحيدة في مدرسة البنات الثانوية، تعتبر أساسية ثانوية في المطار، في حي المطار تعتبر هي الوحيدة. الإنجازات إنجازات كبيرة، لأن المدرسة أولا قبل أن أكون فيها كمديرة مدرسة عملت فيها كمعلمة لمادة اللغة الإنجليزية. حققت المدرسة الكثير من نقول الإنجازات في الجوانب المعرفية المهارية للطالبات. اهتمت في الجانب المعرفي أو نقول الجانب التعليمي. في الجانب التعليمي تم التنوع في استخدام الاستراتيجيات، تنمية المهارات الفنية المختلفة في مجال الأنشطة. بحكم الكثافة الطلابية للطالبات في لدينا الكثير من المواهب، أطلقت المدرسة سنويا كانت تطلق في مسابقات في مختلف المجالات، القرآن الكريم، في الشعر، في الرسم، في الإنشاد والإلقاء. سمينا كل مسابقة على حدة، مثلا كناري أروى كانت للطالبات أفضل صوت إنشادي، رسامة الكلمات للطالبة التي تكتب المقالة، سفيرة الفكر للطالبة التي تكتب القصة القصيرة. في إنجاز كثير في هذه الأشياء. وواجهناك وأيضا طورنا مرحلة تسمى التدبير المنزلي، اهتمينا فيها بحكم أنها طالبات، نحن بنات يعني طالب البنات، حاولنا نوعي الطالبات في أشياء في التدبير المنزلي، وكذلك شاركنا في مسابقة توب شيف الموجودة في محافظة في المحافظة. كذلك عندنا بالنسبة للجوانب العلمية المسابقات المنهجية شاركنا فيها على مدار سنوات 9 وثاني وثالث ثانوي، الملتقى العلمي للثاني ثانوي حصلنا المركز الأول في عندما كنت مديرة مدرسة طبعا في عام 24-25 في الصف التاسع. صف الثالث ثانوي العام الماضي وصلنا إلى المرحلة نقول المرتبة الثانية في الملتقى العلمي، حصلنا على المركز الأول في مادة الرياضيات. أكبر إنجاز هو يعتبر إلى الآن ولله الحمد حصول الطالبة غزة على المركز الأول من أوائل المحافظة والثاني على مستوى الجمهورية. هذه تعتبر إنجازات، ونحن إن شاء الله مستمرين. وهذه العام لدينا خطة بحيث ننقل المدرسة نعتمد فيها نقلة نوعية، بحيث نحن أعدينا تم إعداد دليل احترافي لمشروع يسمى أروى تصنع القادة. لم نعد نكتفي فقط في التعليم وأخذ الدروس فقط، نحن نسعى إلى تكوين قيادات طلابية كبيرة.
0: جميل جدا. أستاذ رشا، أكثر من 4000 طالبة في هذه المدرسة، وعدد من الإداريات والمعلمات، كم عدد الكادر في هذه المدرسة؟
4: العام الماضي كان عدد المعلمات كم الكادر معلمة وإداريات 96. هذا العام رفعنا خطة إلى مكتب التربية ب 111 معلمة. لا زلنا نواجه في نقص في العقود، كذلك المعتمد إلى الآن 75 عقد، ونحن في العجز لدينا 26 عقد. نحاول طبعا، العجز هو مش فقط بسبب يعني بسبب نقص الموارد المالية، لأن المدارس الآن تعتمد بشكل أكبر على المتعاقدين. القوة الثابتة تعتبر قوة ثابتة قليلة في الميدان، في الاعتماد الأساسي كله يعتبر على المتعاقدين. المدرسة بحكم كثافة الطالبات فتحتاج إلى مدرسات أكثر، إدارية أكثر للإشراف كأخصائيات وما إلى ذلك.
0: فيما يتعلق أيضا بهذا الجانب، يا ترى ما هي أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عملكم؟
4: إيجاد التخصصات. أول إعاقة هي إيجاد التخصصات بالذات المرحلة الثانوية في مجال الرياضيات واللغة العربية والمواد العلمية في الفيزياء والكيمياء والأحياء. كذلك الفصول، قلة الفصول، عدد الطالبات لا يتناسب مع عدد الفصول المتوفرة. المجلس المحلي أضاف لنا 9 فصول، ولكن لا زلنا في حاجة إلى الأكثر من قبل المجلس المحلي في المديرية والمحافظة. ولكن المدرسة في حاجة، والآن الدور الثالث في طور البناء 6 فصول، ولكن لا زلنا للأسف بسبب الكثافة الطلابية الموجودة لدينا بحاجة إلى إضافة فصول. كذلك نحتاج إلى إضافة معامل حاسوب، معامل علوم، مكتبة. هذه الأشياء تضيف، الهدف منها تحسين جودة التعليم.
0: أمام كل هذه الصعوبات لا تزال أروى شامخة، وكل عام تبرز إنجازا جديدا، سواء بحيث الفوز على مستوى المديريات أو المديرية والمحافظة بالمسابقة المنهجية والعلمية، أو ما حقق مؤخرا بنيل طالبتكم غزة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة. يا ترى ما هي أهم الطموحات والتطلعات التي تسعون لتحقيقها خلال هذا العام بالذات؟
4: نحن نسعى إلى أن ننقل المدرسة لتكون للمدرسة نقلة نوعية. نسعى لتحويلها إلى مؤسسة تعليمية. مؤسسة تعليمية ستكون فلذلك نركز على المعلم، نركز على الطالب، نركز على الجانب الإلكتروني، لأنها بهدف نقول كيف نسير مع الركب ولا نتخلف عليه. فإن شاء الله أروى كانت وستظل وستكون أفضل مدرسة نموذجية على مستوى ليس المحافظة فقط، وإنما مستوى الجمهورية. وهذا العمل لن يكون بيدي وحدي، وإنما بيد الفريق بشكل كامل، فريق إداري، معلمات، وكذلك طالبات، أولياء الأمور، شركاء النجاح اللي نعتبرهم معنا، أيضا كذلك الدعم الأساسي اللي هو من قبل مكتب التربية ومن قبل السلطة المحلية.
0: في ختام هذا اللقاء أستاذة رشا، نتمنى لكم التوفيق، وبإذن الله أن تنالوا كل ما تطمحون إليه، وأن تحافظوا أيضا على ما حققتموه من إنجازات. في ختام هذا اللقاء شكرا جزيلا لك.
4: الشكر الجزيل لكم، شكرا لمتابعتكم ودعم المدرسة في بشتى المجالات وشتى الفعاليات.
0: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، من هموم وتطلعات إدارية، نشكر باسمكم ضيفتنا في هذا اللقاء الأستاذة رشا عبد العزيز العبسي، مديرة مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات. شكرا جزيلا لها. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا الأولى من موسمنا العاشر من برنامج نبض المدارس، شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء. نقلنا لكم فقرات هذه الحلقة من مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بمديرية المدينة، شاكرين لإدارتها حسن تعاملها وتعاونها في نجاح تسجيل فقرات هذه الحلقة، والشكر لوكيلة المدرسة الأستاذة خلود السويدي ولأخصائية المدرسة ومشرفة أنشطتها الأستاذة حنان المسوري، والشكر الجزيل أيضا للمسؤولة الإعلامية بالمدرسة أفياء العبسي. شكرا جزيلا لكل كادري أروى ومعلماتها وطالبتها أيضا وإدارتها. تابعونا في حلقة قادمة بإذن الله، ومع نبض مدارس جديدة أترككم في رعاية الله وحفظه. كان معكم من الإعداد والتقديم أحمد الجبري، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الأخبار.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين في صباح جديد ومتجدد من برنامجكم قهوة مأربية، سنرافقكم فيه من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، وشاركنا في الإعداد الزميل أحمد الجبري، ومن التنفيذ والإخراج المباشر الأستاذ محمد فرج. أهلا بكم إلى أولى فقراتنا، فقرة صباح الصمود، فمرحبا بكم في هذه الفقرة. وفي ذاكرة الأوطار رجال لا تختصرهم الرتب ولا تحط بهم المناصب، رجال تتحول حياتهم إلى صفحات من النضال، تبقى مواقفهم حاضرة في ذاكرة الوطن. ومن هؤلاء الرجال يبرز اسم الشهيد الفريق الركن عبد الرب الشدادي، أحد أبرز القادة الذين ارتبطت أسماؤهم بمشروع استعادة الدولة، بناء الجيش الوطني والدفاع عن الجمهورية في واحدة من أصعب مراحل اليمن. في مأرب حمل الشدادي إيمانا راسخا بأن الجيش ليس مجرد سلاح، بل مؤسسة وطنية تجمع اليمنيين تحت راية واحدة تحمي الدولة وتصون الجمهورية. ومن هنا كان دوره في تأسيس وترسيخ الجيش الوطني، جمع رجالا من مختلف المناطق حول هدف يتجاوز الجغرافيا والانتماءات الضيقة، اليمن، الدولة، الجمهورية. كان الشدادي يدرك أن بناء الجيش لا يحتاج إلى البنادق والرتب وحدها، بل إلى عقيدة وطنية وانضباط وشعور عميق بأن الجندي يدافع عن وطنه ويحمي دولة لا جماعة. لذلك ظل قريبا من رجاله، حاضرا في الميدان، متقدما الصفوف حين تشتد المخاطر. وفي صرواح كانت آخر محطات نضاله، حيث مضى بعزيمة القائد وإيمان المقاتل، حتى كتب الله له الشهادة في 7 أكتوبر عام 2016. لكن رحيل القائد لم يكن نهاية الحكاية، فما يتركه الرجال في أوطانهم لا يرحل معهم. بقي الشدادي حاضرا في ذاكرة مأرب وفي وجدان الجيش الوطني وفي مسيرة النضال الجمهوري، شاهدا على أن الجمهورية لا تحيا بالشعارات وحدها، وإنما برجال يؤمنون بها ويحرسون مؤسساتها ويدفعون ثمن الدفاع عنها. سلام على عبد الرب الشدادي، سلام على قائد جعل من مأرب ميدانا للدفاع عن الدولة ومن الجيش الوطني مشروعا لاستعادة الجمهورية، ومن حياته عهدا لم يكتمل إلا بالشهادة. إذن أعزائي المستمعين كانت هذه أولى فقراتنا، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لكم.

0: نعود إليكم أعزائي المستمعين ونواصل معكم فقراتنا الصباحية. وموضوعنا الصحي لهذه الحلقة: الالتهاب الرئوي، متى يستدعي الانتباه؟ قد يبدأ الالتهاب الرئوي بأعراض تشبه نزلة البرد وأول إنفلونزا مثل السعال والحمى والتعب، لكن الفرق أن العدوى تصل إلى الرئتين فتسبب التهاب الحويصلات الهوائية، وقد تؤدي إلى تجمع السوائل أو الصديد فيها ما يجعل التنفس أكثر صعوبة. وتتعدد أسباب الالتهاب الرئوي، فقد تسببه البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، ويمكن أن تختلف شدته من حالة بسيطة إلى حالة تستدعي دخول المستشفى.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، من أبرز الأعراض التي ينبغي الانتباه إليها السعال المستمر، خصوصا إذا كان مصحوبا بالبلغم والحمى والقشعريرة والإرهاق وضيق التنفس، إضافة إلى ألم في الزد أو في الصدر يزداد عند التنفس أو السعال. وقد تظهر لدى بعض الأشخاص أعراض أخرى مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال. وهنا من المهم التأكيد على أن السعال وحده لا يعني الإصابة بالالتهاب الرئوي، لكن استمرار الأعراض أو ازدياد حدتها خاصة مع الحمى أو صعوبة التنفس أو الحمى أو صعوبة التنفس تستدعي تقييما طبيا بدلا الاعتماد على التشخيص الذاتي.
0: نعم، قد تكون الإصابة أعزائي المستمعين أكثر خطورة لدى كبار السن والأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب أو الرئة أو ضعف في جهاز المناعة، كما يزيد التدخين من خطر الإصابة لأنه يضعف وسائل الدفاع الطبيعية الموجودة في الرئتين. وقد يؤدي الالتهاب الرئوي الشديد إلى مضاعفات، منها صعوبة التنفس أو تجمع السوائل حول الرئتين، وفي بعض الحالات يمكن أن تنتقل العدوى إلى مجرى الدم وتسبب مضاعفات خطيرة. لذلك فإن اكتشاف الحالة والتعامل معها مبكرا أمر مهم، خصوصا لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.
1: بالطبع مستمعينا، أما الوقاية فتبدأ من عادات بسيطة مثل غسل اليدين بانتظام والابتعاد عن التدخين والحصول على نوم كاف واتباع نظام غذائي متوازن، إلى جانب متابعة التطعيمات المناسبة بحسب العمر والحالة الصحية. ويجب طلب الرعاية الطبية عند وجود ضيق في التنفس أو ألم في الصدر أو حمى مستمرة ومرتفعة أو سعال متواصل، خصوصا إذا كان مصحوبا ببلغم صديدي. فالتهاب الرئوي قد يبدأ بأعراض تبدو عابرة، لكن تجاهلها عندما تستمر أو تزداد قد يجعل الحالة أكثر تعقيدا. والانتباه المبكر للأعراض والوقاية واستشارة الطبيب عند الحاجة خطوات أساسية للحفاظ على صحة الرئتين. إذن مستمعنا الكرام، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: أهلا بكم من جديد مستمعنا الكرام، وننتقل معكم إلى فقرة التنمية الذاتية. وموضوعنا اليوم التفكير السلبي، كيف يؤثر في قراراتنا وحياتنا؟
1: نعم، يمر الإنسان يوميا بعشرة الأفكار، بعضها عامر وبعضها يستمر ويتكرر حتى يصبح جزء من طريقة النظر إلى الحياة. لكن ماذا يحدث عندما تكون معظم هذه الأفكار مرتبطة بالخوف والتشاؤم وتوقع النتائج السيئة؟ هنا يظهر ما يعرف بتفكير السلبي، وهو نمط يجعل الإنسان يركز على احتمالات الفشل والمشكلات بدلا من رؤية الخيارات المتاحة أمامه.
0: نعم رحمة، وقد يبدأ هذا النمط من موقف بسيط أو تجربة لم تنجح أو انتقاد مقارنة بالآخرين أو موقف محرج، ومع تكرار استحضار هذه التجارب قد تتكون قناعة سلبية تؤثر في الثقة بالنفس وفي طريقة اتخاذ القرارات. ومن أكثر ما يغذي التفكير السلبي مستمعين الكرام المقارنة المستمرة، فعندما يقارن الإنسان نفسه بغيره فإنه غالبا يرى النتيجة التي وصل إليها الآخر ولا يرى الظروف والسنوات والمحاولات التي سبقت تلك النتيجة.
1: نعم، كما أن الفراغ وعدم وجود أهداف واضحة قد يمنح الأفكار السلبية مساحة أكبر، وكذلك البيئة التي تكثر فيها الشكوى والتشاؤم والتقليل من القدرات. لكن التعامل مع التفكير السلبي مستمعينا لا يعني تجاهل المشكلات أو النظر إلى الحياة بصورة مثالية، فالتفكير الإيجابي الواقعي يبدأ من رؤية المشكلة بوضوح ثم البحث عن طريقة للتعامل معها. ومن الطرق البسيطة التي تساعد على ذلك، أولا نتوقف أمام الفكرة السلبية وطرح سؤال مهم: هل هذه الفكرة حقيقة أم مجرد توقع؟ فالقول سأفشل بالتأكيد ليس حقيقة ما لم تحدث النتيجة، وإنما هي توقع مبني على الخوف.
0: بالفعل أصدقائنا المستمعين، هناك فرق أيضا بين وصف الموقف والحكم على الإنسان. فالفشل في تجربة لا يعني أن الإنسان فاشل، والتعثر في مرحلة لا يعني أن الطريق انتهى. ومن المفيد كذلك التركيز على نقاط القوة بدل حصر الانتباه في نقاط الضعف، ووضع أهداف واقعية يمكن تقسيمها إلى خطوات صغيرة، لأن الهدف الكبير عندما يتحول إلى خطوات واضحة يصبح أكثر قابلية للتنفيذ. كما أن اختيار البيئة المحيطة له أثر مهم، فالكلمة الإيجابية والدعم والتشجيع يمكن أن تساعد على استعادة الثقة، بينما يؤدي التشاؤم المستمر إلى زيادة الإحباط والتردد. وفي المقابل فإن الهدوء والراحة وتنظيم الوقت وممارسة الأنشطة المفيدة كلها وسائل تساعد على منح الذهن مساحة أفضل للتعامل مع الضغوط والأفكار المتراكمة.
1: نعم محمد، في النهاية الأفكار جزء أساسي من حياة الإنسان، طريقة التفكير تؤثر في المشاعر والقرارات والسلوك. لذلك فإن التخلص من التفكير السلبي لا يعني الوصول إلى حياة خالية من المشكلات، وإنما تعلم طريقة أكثر وعي في فهمها والتعامل معها. مع بداية يوم جديد أعزائي المستمعين، تبقى الفكرة الأهم: ليست كل فكرة تمر في أذهاننا حقيقة، وليست كل نتيجة نخاف منها حتمية. من الفكرة والقرار هناك دائما مساحة للاختيار. دمتم أكثر وعيا وأكثر اتزانا، وإلى فقرة جديدة لكن بعد الفاصل.

0: إليكم مستمعين بعد الفاصل، ونطرح اليوم موضوعا حاضرا في كثير من البيوت في فقرتنا الاجتماعية، هي كيف تحافظ الأسر على الترابط والرقابة وفي الوقت نفسه تمنح أبنائها قدرا من الخصوصية والمسؤولية. في مجتمعنا الأسرة شريكة في تربية أبنائها وحمايتهم، من الطبيعي أن يعرف الوالدان مع من يصادق أبنائهما وأين يذهبون وما الذي يشغلهم، خصوصا في ظل ما يواجه الأبناء اليوم من محتوى وأفكار وتأثيرات مختلفة عبر الهاتف والإنترنت. لذلك متابعة الهاتف في سن معين قد تكون جزء من المسؤولية الأسرية وليست بالضرورة تعديا على الخصوصية.
1: نعم أعزائي المستمعين، لكن المهم هو كيف تتم هذه المتابعة. فهناك فرق بين أب وأم يراجعان هاتف الأبن بهدف الاطمئنان والحماية ومعرفة ما قد يعرضه للخطر، وبين متابعة تقوم على الشك الدائم وتفتيش بطريقة مهينة أو استخدام ما يكشف عن أمور خاصة لتوبيخ أو للتوبيخ أمام الآخرين. والأمر نفسه داخل الأسرة، فليس كل اهتمام تدخلا وليس كل خصوصية سرية، فمن حق الأسرة أن تعرف ما يؤثر في سلامة أبنائها وتربيتهم، ومن حق الأبناء أيضا أن يتعلموا تدريجيا معنى المسؤولية وأن تكون هناك مساحة في الثقة تتوسع كلما كبروا وأثبتوا قدرتهم على التصرف أو قدرتهم على التصرف السليم. وهنا يأتي دور الحوار، بدلا أن يكون الهاتف سببا دائما للخلاف يمكن أن تضع الأسرة قواعد واضحة مع المسموح وما الممنوع وما المواقع أو التطبيقات التي ينبغي الحذر منها، ومتى تكون متابعة الهاتف ضرورية ولماذا. فالرقابة الأسرية عندما تكون واضحة وهادئة هدفها الحماية والتربية، أما عندما تتحول إلى اتهام مستمر فقد تدفع الابن إلى إخفاء الأمور بدل الحديث عنها.
0: نعم، كذلك الخصوصية داخل الأسرة لا تعني أن يعيش كل فرد وكأنه بعيد عن أهله، إنما تعني أن يتعلم أفراد الأسرة احترام بعضهم مع بقاء المسؤولية والرقابة حاضرتين في مكانهما الصحيح. في نهاية الأسرة المتماسكة مستمعينا لا تقوم على الشك وحده ولا على ترك الحبل على الغارب، بل على رقابة واعية وحوار صريح وثقة تبنى مع الوقت. فحين يعرف الأبناء أن متابعة أهلهم هدف حمايتهم لا إحراجهم تصبح الرقابة جزء من التربية لا سببا للصدام. إذن أعزائي المستمعين، هذا موضوعنا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في يوم صنع القلوب.
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية وستنتهي
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
4: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
5: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
8: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
9: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم

0: وجدتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
2: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
1: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
2: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
1: أمراض الباطنية العامة،
2: أمراض الجهاز الهضمي،
1: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
2: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
1: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصراً إلى 9 مساءً.
2: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
1: للحجز والاستفسار
2: 718-758-6222، واتساب
1: 777-739-396.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم، أهلا بكم في فقرة وعي وطن. مستمعينا، حين يطلع الصباح على مأرب لا تشرق الشمس على مدينة عريقة فحسب، بل تشرق على مجتمع يعرف أن الأمن مسؤولية الجميع، وأن استقرار المدن لا تصنعه الأجهزة وحدها، وإنما يصنعه أيضا وعي المواطن وحسن تصرفه وأحساسه بمسؤوليته تجاه مجتمعه. مستمعينا الأكارم، في مأرب حيث تتعدد المنازل والعزل والمناطق وتتجاوز البيوت والأسواق والمدارس، وحيث تستقبل المدينة أبنائها من مختلف مناطق اليمن، يصبح الوعي الأمني سلوكا يوميا يبدأ من أبسط التفاصيل.
1: نعم، أن تنتبه لما يدور حولك، وأن تحافظ على الممتلكات العامة، وأن تحترم الأنظمة والتعليمات، وأن تعرف أن المعلومة أمانة، فلا تنقل خبر مجهول المصدر ولا تساعد الشائعة على الانتشار. أيها المستمع الكريم، الأمن ليس مسؤولية رجل الأمن وحده، والأمن مسؤولية المجتمع بأكمله. فالأمن أن يشعر الطفل بالأمان في المدرسة، وأن تعود الأسرة إلى بيتها مطمئنة، وأن يذهب العامل إلى عمله، وأن تبقى الأسواق والطرقات والمؤسسات أماكن آمنة للجميع.
0: بالطبع رحمة، ومن هنا تبدأ مسؤوليتنا. فإذا رأيت عزيز المستمع أمرا يثير القلق، فلا تتعامل معه بالاندفاع ولا تنشر تفاصيله بين الناس، وإنما أبلغ الجهة المختصة وترك التعامل معه لمن يملك القدرة والصلاحية. وفي مأرب التي احتضنت أبناء اليمن من مناطق مختلفة، حتى كانت أكبر محافظة تستقبل النازحين، إذ استوعبت أكثر من 62% من نازحي الجمهورية، يكون الوعي الأمني أيضا وعيا اجتماعيا. نحترم بعضنا ونحفظ خصوصية الآخرين، ونرفض كل ما يزرع الخوف أو يهدد السكينة العامة. أعزائنا، الأمن يبدأ من البيت ومن المدرسة ومن الشارع ومن الهاتف الذي نحمله في أيدينا، ومن احترام النظام والقوانين. فلنكن مواطنين واعيين، نحافظ على النظام ونحترم الآخرين، ونتعامل مع المعلومة بمسؤولية، ونبلغ الجهة المختصة عند الحاجة. فمأرب تستحق منا وعيا يليق بأمنها، ومجتمعا متماسكا يعرف أن حماية الاستقرار مسؤولية مشتركة.
1: نعم، ومن مأرب نقولها في هذا الصباح، الأمن يبدأ من وعي المواطن، والوعي مسؤولية، ومأرب الآمنة يصنعها مجتمع واعي متماسك ومسؤول. صباح الخير يا مأرب، وصباح الوعي الذي يحمي الناس ويصون الاستقرار ويفتح للمستقبل طريقا أكثر أمنا وطمأنينة.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة وعي وطن. أذهب بكم إلى فاصل فني قصير، ومن ثم نعود.

0: عودة لكم مستمعين الأعزاء من جديد وإلى فقرة المنوعات. تحقق قبل أن تنشر، لا تكن إعلاميا للشائعة.
1: مستمعين الكرام، في زمن تنتقل فيه الأخبار خلال ثوان، أصبح كل شخص يمتلك هاتفا وحسابا على مواقع التواصل الاجتماعي قادرا على نشر معلومة قد تصل إلى مئة الأشخاص وربما آلاف. لكن سرعة انتشار الخبر لا تعني أنه صحيح، وكثرة تداوله لا تجعله حقيقة. ومن هنا تأتي مسؤوليتنا أن نتوقف قليلا قبل النشر وأن نسأل عن مصدر المعلومة، وهل صدرت عن جهة موثوقة أم أنها مجرد رسالة أو منشور مجهول المصدر. وفي هذا السياق، أطلق عدد من الشباب في محافظة مارب مساء الأمس عند الساعة 9 حملة لمواجهة الشائعات، رافقها هاشتاج يدعو إلى التحقق من الأخبار قبل نشرها أو إعادة تداولها. وجاءت الحملة برسالة واضحة: لا تكن إعلاميا للعدو وأنت لا تشعر. فقد ينشر الإسلام أو الإنسان خبر بحسن نية، معتقدا أنه يحذر الآخرين أو يقدم لهم معلومة مهمة، لكنه في الحقيقة قد يكون ساهم في انتشار شائعة أو معلومة مضللة.
0: نعم مستمعين الكرام، عندما يصلك خبر مهم خصوصا ما يتعلق بالأوضاع الأمنية والعسكرية، لا تتسرع في نقل الخبر. ابحث عن تأكيد من المصادر الموثوقة وانتظر البيانات والتصريحات الرسمية في القضايا الحساسة. فليس كل تسجيل صوتي دليل، وليس كل صورة متداولة مرتبطة بالحدث الذي يقال إنها مرتبطة به. ليس كل منشور عاجل أو خبر مؤكد فالشائعة قد تكون أو تبدأ بجملة بسيطة: وصلني خبر أو سمعت أن هناك شيئا حدث، ثم تنتقل من شخص إلى آخر حتى تصبح منتشرة في كل مكان. الأخطر أن البعض يقول: أنا لم أكتبها، أنا فقط نقلتها. لكن إعادة النشر نفسها تساهم في انتشارها، لهذا فإن مسؤوليتنا تبدأ من هواتفنا وحساباتنا ومجموعتنا.
1: نعم رحمة، إذا لم نتأكد فلا ننشر، وإذا لم نعرف المصدر فلا نقدم المعلومة للآخرين على أنها حقيقة. الحملة التي أطلقها عدد من الشباب في محافظة مأرب تذكرنا بأن مواجهة الشائعات ليست مسؤولية الإعلام وحدهم، فكل مستخدم لمواقع التواصل يستطيع أن يكون جزءا من الحل عندما يرفض نشر الأخبار المجهولة ويتأكد من المعلومات ويعتمد على المصادر الموثوقة. فالإعلام المسؤول لا يعني أن تكون أول من ينشر، بل أن تكون حريصا على صحة ما تنشر.
0: نعم، في الختام قبل أن تضغط على زر المشاركة، توقف واسأل: من أين جاءت هذه المعلومة؟ هل هي صحيحة؟ وهل مصدرها موثوق؟ إذا لم تجد إجابة واضحة فالأفضل ألا تنشر. تحقق قبل أن تنشر، فقد تكون ضغطة زر منك سببا في انتشار شائعة، وقد يكون توقفك عنها سببا في إيقافها.
1: إذن عزيزي المستمع، التريث قبل النشر ضروري جدا. هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة مأرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج عهود الظلام. في حلقة هذا اليوم مستمعينا سنتعرف على بعض جرائم القاسم بن علي العياني. كانت فترة المجرم القاسم بن علي العياني في أواخر عصر أسرة الهادي يحيى الرسي، تحديدا في العام 389 للهجرة، حيث كان الداعي يوسف بن ناصر أحمد بن يحيى الرسي إمام تلك الفترة، وكان القاسم العياني غير موجود في اليمن، فقد كان مقيما في جبل الرس قرب المدينة المنورة، وعلى اتصال وثيق بدولة الزيدية الأولى في طبرستان والديلم. فلما تبالغ إلى مسامعه ضعف الزيدية الهدوية في اليمن وتراجعها في عهد الداعي يوسف بن الناصر حفيد يحيى الرسي المؤسس الأول للهدوية، قام فجمع جيشا من طبرستان والديلم والرس وقدم بهم إلى اليمن لينتزع الإمامة من يد الداعي يوسف. والغريب أن عددا من أحفاد يحيى الرسي ساندوه في الأمر ضد ابن عمهم لأنهم رأوا فيه القوة والبطش. وفي البدء كتب القاسم العياني إلى اليمنيين من آل قحطان كتابا استلطافيا يسترضيهم فيه، ويقدم نفسه لهم خادما ومنقذا وملبيا لدعوتهم وجامعا لشملهم. فبحسب الرواية التي أوردها الحسين بن أحمد بن يعقوب الحسيني كاتب سيرة القاسم العياني، فقد جاء في رسالة القاسم العياني إلى كافة ولد قحطاني: أسأل الله أن يحفظكم، كتبت كتابي هذا يا إخواني إليكم، وهو كتاب القاصر عن أداء حقكم، ومسلما ومتعهدا لكم، وإنما لما صرت إليكم إلى أرضكم لم أرى منكم حالا أكرهه. وبعد هذا الاستعطاف يطلب

وأقوم بمؤونة عسكري مما يفيء الله علينا، وهذه الخطة أقل ما يطلب مثلي من مثلكم. هذه الرسالة في حد ذاتها تؤكد تطابق سياسة القاسم العياني مع سابقيه الرسي وأولاده، فهو يسترضي اليمنيين بالكلام المعسول ويتقرب إليهم، ويصف نفسه بالخليفة وأمير المؤمنين، ويدعي القداسة الزائفة، ويصور لهم نفسه كصديق ومنقذ، ثم يطلب منهم القتال معهم ضد بعضهم البعض، ويقدم لهم طمع القنيمة والفيد، ويطلب العاطلين من شبابهم للقتال، بل ليس لهم مال ولا جاه، تماما كما فعل الحوثيون في حروبهم ضد الجمهورية والدولة، يدفعون بالشباب العاطل والأطفال غير الناضجين للمحارق والجبهات، لأن هؤلاء لم يبلغوا مستوى الوعي ويلتزمون بحرفية الطاعة العمياء لمجرمي السلالة الرسية. أعلن القاسم هذا إمامته سنة 389 للهجرة، وأعلن معارضته للداعي يوسف، ولقب نفسه بالإمام المنصور القاسم العياني، واتخذ من مدينة عيان مقرا لإقامته وعاصمة لدولته. وكان الداعي يوسف يتحصن في صعدة وحوله بعض أبنائها، فقام العياني بحشد أنصاره وقواتهم من الطبريين والقبائل اليمنية من حاشد، اجتمع بهم في كاع البون، راسلهم رسائل استعطاف، فلما اجتمعوا إليه قدم نفسه لهم إماما ووعدهم بالغنيمة والسلطة، وأنه سوف يحقق لهم جمع سلطة الإسلام بيدهم في كل الأمصار، فبايعوه بجهلهم ظانين أنهم سوف يحققون به ما فات آبائهم الأول، ولم يكونوا يدركون أنهم وبلادهم الهدف الأول والأخير لهذه السلالة الغازية. ويسرد الحسن بن يعقوب القصة بأن الإمام كما يدعي يقصد المجرم القاسم العياني تحصن في حصن عمرة بهرجاب أسفل وادي بيشة، فلقيته القبائل اليمنية وحشد عنده حشودا من المقاتلين، وحمل إليه بعض الشيوخ أموالا تزيد بعضها عن 10,000 درهم، فسمع منهم وأسمعهم، ثم ساروا معهم مهاجرين إلى أمامهم، ولست أدري إلى أين وكيف يسمون مهاجرين وهي بلادهم، غير أن الإمامة الرسية والقاسمية خدعت هذه القبائل أن خروجها لمقاتلة إخوانهم اليمنيين هو نوع من الهجرة المقدسة كهجرة النبي من مكة إلى المدينة. هذه الحيل الثقافية استطاع من خلالها هؤلاء المجرمون أن يجندوا القبائل اليمنية ضد بعضها، وأن يجعلوا منها بيادق بأيديهم لتسهل لهم احتلال بلاد اليمن والسيطرة عليها. هاجم القاسم العياني في البدء قبائل يام وقراهم المتاخمة لصعدة، وكان كلما دخل قرية منها اعتبرها أرضا خراجية، وقبض من أهلها الخراج، ثم يولي عليها أو على عدة قرى عامل له من العلويين، ثم نهض إلى جبل وادعة، ومنها نزل إلى حقل صعدة، وفي صعدة أخذ يحشد القبائل للقتال، وفي المقابل كان الداعي يوسف بن الناصر بن يحيى الرسي الإمام السابق من بيت يحيى الرسي يحشد القبائل في الجهة الأخرى للقتال ضد القاسم العياني الذي يعتبره معتديا على حقه في الإمامة كونه حفيد يحيى الرسي مؤسس الاحتلال الهدوي في اليمن. انقسمت قبائل صعدة بين القاسم العياني والداعي يوسف بن الناصر بن يحيى، وهكذا هي طبيعة اليمنيين، القتال مع الغزاة مع وضد، وليس لهم من الأمر شيء إلا أن يقتلوا بعضهم بعضا. واستطاع القاسم العياني هزيمة الداعي يوسف وانتزاع السلطة في صعدة منه، وانتزع الإمامة أيضا. ففي عرف الإماميين أن الإمام المهزوم يسلم للإمام المنتصر، ولكن من حقه إعادة المحاولة بالخروج مرة أخرى على الإمام، فالخروج والقتل والمعارك والانقلابات العسكرية والحربية هي الطريق للوصول إلى الإمامة وانتزاع السلطة. قتل في المعركة من القبائل اليمنية عدد كبير من الطرفين، وعدد من الطبريين أصحاب القاسم العياني، فيما سلم المجرم القديم الداعي يوسف الإمامة مهزوما للإمام المجرم الجديد القاسم العياني، والتزم له القاسم العياني بنصف خراج صعدة. وبمعادلة بسيطة لحساب الربح والخسارة، يظهر لكل قارئ لما كتب في سيرة القاسم العياني وفي كتب الإمام التي أرخت لهذه الأحداث أن القبائل اليمنية التي قاتلت مع وضد خسرت عددا كبيرا من مقاتلي القبائل اليمنية من خيرة رجالها في معركة بين الرسيين وهم أبناء عمومة.

0: إذن مستمعي الكرام، كان هذا كل شيء في حلقة اليوم من برنامج عهود الظلام. تقبلوا تحياتي في الختام من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، ومن الإخراج الزميل مجاهد بن سليم. ألتقيكم بحول الله تعالى.
1: نعود إليكم أعزائي المستمعين إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا وسباق مواهب الذكاء الاصطناعي. هل تنجح الصين في عكس النتيجة؟
2: لم يعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي يقتصر على تطوير النماذج والشرائح الإلكترونية، بل انتقل إلى معركة جديدة عنوانها المواهب والعقول. فدولتان تدركان أن امتلاك أفضل التقنيات يحتاج إلى علماء وباحثين ومهندسين قادرين على تطويرها، ولذلك أصبح استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها جزءا من المنافسة على مستقبل الذكاء الاصطناعي. ومن خلال العامين الماضيين بدأت الصين في فتح أبوابها أمام الباحثين الدوليين في هذا المجال من خلال تسهيلات في التأشيرات ومنح بحثية وبرامج تهدف إلى جذب العلماء من مختلف أنحاء العالم.
1: نعم، في المقابل اتجهت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد بعض إجراءات استقطاب العمالة والباحثين الأجانب. من أبرز الخطوات رفع رسوم تأشيرة H1B إلى $100,000 سنويا بعد أن كانت نحو $1,000. إذا مستمعينا، لكن رغم التسهيلات الصينية فإن استقطاب العلماء الأجانب لا يزال يمثل تحديا أمام بكين. وتشير دراسة أجراها مركز كارينيجي للسلام الدولي إلى أن عدد العلماء من أصول صينية العاملين في الولايات المتحدة لم ينخفض كما كان متوقع، بل ارتفع بنحو 4 نقاط مئوية خلال السنوات الأخيرة. ألفت أن الدراسة تشير إلى أنه مقابل كل 30 باحث صيني في مجال الذكاء الاصطناعي يعملون في الولايات المتحدة عاد باحث واحد فقط إلى الصين. ويرى باحثون أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة تأثير السياسات الجديدة بشكل كامل، لأن كثير من العلماء الذين انتقلوا إلى الولايات المتحدة اتخذوا قراراتهم قبل سنوات، ولذلك فإن نتائج السياسات الحالية قد تحتاج إلى وقت حتى
2: المستمعين. وفي الوقت نفسه فقط، بل بدأت في المواهب، فالحكومة الصينية باتت تهتم باكتشاف الموهوبين في الذكاء الاصطناعي منذ سن مبكرة، بما في ذلك طلاب المدارس الثانوية، إلى جانب برامج التدريب والتمويل والتأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي. والهدف هو بناء قاعدة واسعة من الباحثين والمهندسين القادرين على قيادة القطاع خلال السنوات المقبلة. وتظهر مؤشرات أخرى على صعود الصين في مجال الأبحاث، فعدد المؤسسات الصينية الموجودة ضمن أفضل 30 مؤسسة تنشر أوراقا بحثية في مؤتمر روم بيس ارتفع إلى 12 مؤسسة مقارنة بست مؤسسات فقط في عام 2022. كما تصدرت جامعتنا بكين وتيسينغو قائمة المؤسسات العلمية متفوقين على جامعات أمريكية بارزة مثل معهد MIT وستانفورد وكارينغي ميلون. وفي العام الماضي شكل الباحثون الصينيون نحو 41% من المؤلفين المشاركين في مؤتمر نوربيس مقابل 34% للباحثين الأمريكيين. مستمعينا الكرام، الصين لا تحاول فقط جذب المواهب، بل تعمل أيضا على إبقاء علمائها داخل البلاد. ومن بين الوسائل التي تتبعها تقديم فرص عمل ورواتب وبرامج بحثية في شركاء أو في شركات الذكاء الاصطناعي الصينية التي بدأت تنافس الشركات الأمريكية في المكانة والابتكار. ومن أبرز الأمثلة شركة ديب سيك التي أثار ظهورها اهتماما عالميا بعدما قدمت نماذج ذكاء اصطناعي تنافسية، وأصبحت بالنسبة لبعض الباحثين خيارا مهنيا بمستوى المكان التي توفرها شركات أمريكية مثل أوبن إيه آي. كما نجحت الصين في استعادة بعض علمائها العاملين في الولايات المتحدة، ومن بينهم باحث سابق في أوبن إيه آي أصبح لاحقا رئيسا لعلماء الذكاء الاصطناعي في شركة تينسنت الصينية.
1: نعم، هناك جانب آخر من المنافسة أعزائي المستمعين يتعلق بمنع فقدان الكفاءات. الحكومة الصينية فرضت في بعض الحالات قيود على سفر عدد من العاملين في شركات الذكاء الاصطناعي في محاولة للحفاظ على الخبرات داخل البلاد. هذه الإجراءات تكشف حجم أهمية المواهب في صراع التكنولوجي بين القوتين، فامتلاك الشرائح المتقدمة أو الحواسيب القوية وحده لا يكفي إذ لم تتوفر العقول القادرة على استخدامها وتطوير تقنيات جديدة. مستمعينا، السؤال الآن، هل تستطيع الصين عكس النتيجة في سباق مواهب الذكاء الاصطناعي؟ فالإجابة لا.

تظهر خلال أشهر قليلة في الولايات المتحدة استفادت لعقود من قدرتها على جذب الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم، بينما تحاول الصين حاليا بناء منظومة متكاملة تجمع بين استقطاب الخبرات الأجنبية والحفاظ على علمائها واكتشاف المواهب منذ سن مبكر. قد تكون المنافسة الحقيقية خلال السنوات القادمة مرتبطة بالجيل الجديد من العلماء والباحثين أكثر من ارتباطها بما يحدث اليوم. في النهاية يبدو أن سباق الذكاء الاصطناعي لم يعد سباق بين الآلات والنماذج فقط، بل أصبح سباق على العقول، ومن يمتلك أفضل المواهب يعرف كيف يجذبها ويحافظ عليها ويمنحها البيئة المناسبة للابتكار. قد يمتلك مفتاح التفوق في التكنولوجيا خلال أسرع. إذن أعزائي المشاهدين، التكنولوجيا فاصل ونقطة.

إذن مستمعنا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، وشارك معنا من الإعداد أحمد الجبري، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. نلتقيكم في حلقة قادمة في أمان الله ورعايته.

0: معنا كيف نوقف تهديدها الصحي والاجتماعي والنفسي.
1: هنك يا ابو عوض تهمر وقتك كله وانت طارح يدك على خدك. ايه الخبر ايه الخبر؟ ما هي عادتك كل بالهمرة ابدا.
2: والله يا ام عوض اليوم ما هي كما عرفت. طيب البنية حقي لو قدر الله لو قدر الله جالها عريس هذه الايام نقبله او نرفضه او نقنع زوجها بالسعر. نطلب من المعني التفكير لما فيه مصلحة الفتيات الصغيرات حسب ما يقول الأطباء. ولكن إذا كان
3: وبالله
4: نبتدي
3: خالق الدنيا وخالق
4: خالق الدنيا وخالق
3: ما أراد الشيء يقول له كن
4: وانا اراد الشيء يقول لا كن يكون.
3: الزواج الان من اهل
4: الزواج
3: تورد على الحوض الهني خالف كل شيء وانا اراد الشيء يقول له كن يكون. الزواج الان من اهله العرس تورد على الحوض الهني والله يبارك ويا الوجه الرضي ينفح الكالي وعيدان الدخون. الزوايا الآن من أهله ينجحون بالعرس تورد على الحوض.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصليب.

0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: مواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أضمن الشعب اليمني وأضمن قيادتنا السياسية وأضمن كل الناس المهتمين باليمن أن مأرب ستظل منطلقا للثورة والجمهورية والتحرير بإذن الله، والله على ما

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عيشنا ليلة قلبه صمامة بالمواقع وساحة الشرف ينهم يبهم روسنا مرفوعة الهامة جيش ما ينقسم كلا ولا يهزم الوطن غايته النصر قدامه وانجازاته بطولية تزيل الهم هاش رمز الشموخ وعاش ديامه.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.